0: ويكند الصيف، صحة، عائلة ونصائح للشباب. ويكند الصيف مع محمد البدوي كل سبت وأحد ابتداء من 10 صباحا على ميديا.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
2: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
1: أهلاً بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج نقطة تحول، البرنامج الذي نتوقف فيه عند اللحظات الفارقة، اللحظات التي تغير الإنسان، تغير المسار، تغير الرؤية أيضاً. ضيفنا اليوم صحفي مصري، عضو نقابة الصحفيين المصريين، عضو اتحاد الصحفيين العرب، عضو اتحاد الدولي للصحفيين. ضيفنا لم يكتفي بقلم الصحافة ونقل الخبر، حمل حقيبته وسافر، رأى وكتب، فصار كاتبا للرحلات وروائيا. ضيفنا لليوم الصحفي عماد فواز، له العديد من المؤلفات، يوميات صحفي مصري بالمغرب، قالت للصحراء المغربية، أمير الزياني، رحلات مستمعين قد تحولت إلى كتب، وكتب تحولت إلى نوافذ نطل منها على العالم. اليوم سنبحث معه عن نقط التحول التي صنعت عماد فواز، الصحفي، الكاتب، الإنسان وصانع محتوى. أهلا بك معنا زميلي الأستاذ عماد فواز.
3: أهلا وسهلا بك يا أستاذة، أهلا بك وشاكر لك هذه الاستضافة وإتاحة الفرصة أني أطل من خلالكم على الجمهور المغربي العريق. شاكر لك طبعا اهتمامك بهذه الكتب وهذه التجربة.
1: بداية ربما نقطة التحول الأولى في مسارنا اليوم من الخبر إلى الحكاية. أستاذ عماد، بدأت كصحفي تنقل الخبر ثم أصبحت كاتبا تصنع الحكاية، ما هي اللحظة التي قررت فيها أن تنتقل من غرفة التحرير إلى صفحة الكتاب؟ ربما ما الفرق هنا ما بين عين الصحفي وعين الكاتب؟
3: كانت اللحظة يوم 11 أكتوبر 2014، كنت جاي زيارة للمغرب هنا، وكنت أعمل في ذلك الوقت في صحيفة قطرية، وكانت زيارة عابرة خاطفة، لكني قررت أو وجدت هنا كنزا ثمينا، يعني كنز من الأصالة ومن العراقة والعادات والتقاليد والتفاصيل. لم أكن أولا لم أكن قرأت

0: عنها بهذا الشكل. قرأنا طبعا عن الموحدين والمرابطين وعن تاريخ المغرب العريق، مفيش كلام، لكن ليس كما رأيت عندما أتيت زيارة بالصدفة في يوم 6 أكتوبر 2014 فقررت أن أبقى وأن أكتب هذا كتبا. يعني مشيت لحي الحبوس في الدار البيضاء ثم إلى المدينة القديمة من باب مراكش في برضو الدار البيضاء، قلت في كنز كتير ما نعرفش كتير عنه في المشرق، يعني خاصة أني أتيت من قطر وولدت في الكويت وعشت عمري كله تقريبا بين الخليج ومصر يعني. فقلت أكتب ده كتب، لكن خدتني شغلة الصحافة الأول، أصبحت مراسلا لجريدة الوطن، قررت أني أبقى هنا وأن أعيش تفاصيل هذا المجتمع. عدت 6 سنين أتجول في من مدينة إلى مدينة، يعني خدت القرار في ذلك الوقت أن أكتب كتب. كان لي تجربتين قبل كده، كتب حبيب العدلي في غرفة جهنم، ده كان عن وزير داخلية مصر كان آنذاك حبيب العدلي، وكان في قبله رحلة إلى ما وراء الشمس عن المعتقلات والسجون المصرية. وكانت تجارب، كان وقتها في 2014 انت عارفة كانت الأمور في مصر تحولت والثورة وما حدث والإخوان، فقررت أن أكتب. قلت ده التراث والتاريخ وهذا المكان الغني بالتاريخ، لأن طبعا المغرب بوابة الرابط بين إفريقيا وأوروبا عبر الزمن، وكان الأندلس، وطبعا المغرب تاريخ عريق. ومن هنا قررت أن أتحول من الصحافة إلى الكتابة. واستغرقت عملية الإعداد للكتابة 6 سنوات، يعني من 2014 ل 2020 أول ما بديت أكتب يوميات صحفي مصري أعملها كتاب، كنت طبعا عبارة عن ملاحظات وكتابات جانبية ومسودات. وكان الكتاب الأول اللي هو يوميات صحفي مصري في المغرب ده كان في 2020. لما بعدين رحت العيون الأول وبدأت قضية الجرجارات وعادت قضية الصحراء المغربية تطفت إلى السطح طبعا بعد حادث الجرجارات، ثم بعد ذلك بمناوشات وما فعلت الجزائر وجلسات الأمم المتحدة. وده مشيت أول مرة بدعوة من الدكتور حافظ محضار مدير قناة العيون في جهة جولميم، قال لي احنا هنعمل حوار تلفزيوني أمام معبر الجرجرات. قلت له أنا جاي، فرحت. وكان أول مرة أشوف هذه المنطقة أو هذا المكون من مكونات المغرب، الصحراء المغربية.
1: نعم.
0: فرحت الأول الدخلة ومن الدخلة إلى جولميم إلى الجرجرات، مرورا بالبرجندوز والعرجوب وهذه الأماكن التي رأيت فيها وسمعت من الناس، ولذلك سميتها قالت لي الصحراء.
1: قالت لي الصحراء المغربية، ربما هذا الكتاب يعتبر نقلة في مسارك، يعني وهذا ما أود يعني أن نحكيه للسادة المستمعين. احكي لنا عن الموقف أو الليلة أو الشخص يعني ربما الذي كان في الصحراء المغربية وكان نقطة تحول وقد غير نظرتك للكتابة للحياة عموما.
0: كان شيخ قبيلة وكنت واقف معاه أنا والصحفي الجزائري وليد الكبير وحافظ محضار، الدكتور حافظ محضار، وكنا واقفين. فقال كلمة وكنا بالليل اتعشينا عنده، والراجل كان ضيفنا عنده، ومشينا وإحنا ماشيين وقف قال لي كلمة، قال لي يا ولدي هذه الصحراء المغربية هي قضية جرح في كل دار، هي جرح في كل دار، ليست قضية عابرة. عندك في أي دار من هذه الديورة اللي انت شايفها ولد مشى شرد مشى مع البولوزاريو فحرق قلب أهله، أو ابن قتل في المعارك في الجيش وفي المعارك على الصحراء من 75 إلى الآن، أو ابن خطف ولا نعرف مصيره، هناك جرح في كل دار. فالقضية إننا نقف نهضر فيها ونتكلم فيها أو إنكم تقولوها في الصحافة والإعلام، إحنا ألمنا أكبر من هذا بكثير وقضيتنا أكبر من هذا بكثير، وإحنا محدش سمعنا هذه الكلمة. لما تقال لصحفي يشعر بالعار، إن فعلاً مشيت وقتها وجلست في الأوتيل أفكر طول الليل، دعاية البولوزاريو وما أنفق من الجزائر على دعاية البولوزاريو في الصحف، كما أعلم أنا ورأيت هذا بعيني في الصحف الناصرية التي كانت تمجد صدام وتمجد القذافي، كانت بالدولار وفضحت بعد ذلك في كيبونات النفط التي سربت بعد سقوط بغداد 2003، وبالتالي الجزائر صرفت كثيرا لنقل صوت البولوزاريو وهم ليسوا أصحاب حق، بل هي قضية نصب من أسس البولوزاريو كان القذافي. وجدت أن صوت أهل الصحراء لم ينقل كما ينبغي، لم ينقل كما ينبغي، كما بشكل إنساني وليس شكل خبري، بشكل تفاصيل يقولوها هم. فبدأت أسأل في الصحراء المغربية من جولميم للعيون.

عيون لطاطا طنطان أسزاك طاطا كل الأماكن دي رحتها، بدأت أسأل الناس إيه رأيك هل أنت مغربي، كان سؤالا ساذجا طبعا مغربي.

0: انا زي ما قلت لحضرتك جيت 6 اكتوبر 2014، 11 اكتوبر بعد 5 ايام بالضبط، بعد 5 ايام بالضبط قررت ده. وانا لما رحت زي ما قلت لك الحبوس ثم المدينه القديمه في الدار البيضاء، وجدت شيء لم نكن نعرفه، اشياء كثيره لم نكن نعرفها.
1: نعم.
0: عن العادات والتقاليد واللهجه والكلام في اللهجه وتفاصيل، لقيت ان دي كنز، صندوق كنوز بالنسبه للصحفي ممكن ان يكتب عنها وان اعرف بيها الشرق اللي ما نعرفوش يعني. ثم بعد ذلك بديت أتجول وأسجل هذا أولا في كان يوميات صحفي مصر في المغرب، ثم سجلته طبعا في جريدة الوطن القطرية، كتبت عن فاس ومكناس ومراكش وطنجة وكل المدن والعادات والتقاليد وعن المطبخ وعن كل شيء في جريدة الوطن القطرية أولا والبيان الإماراتية، ثم جمعتهم في كتاب. ومن حوالي يمكن 6 شهور فقط وتأخرت في هذه الخطوة كثيرا، خدت قرار أن أتفرغ تماما للكتابة فقط عن تاريخ المغرب، لأن عملت كتاب أحمو الزياني وهو أسد المقاومة طبعا في الأطلس، وده قررت أني أعمل، لأن للأسف يعني ما فيش سير شعبية كتبت بشكل أدبي كما كتب أبو زيد الهلالي سلامة، أدم الشرقاوي، عمر المختار، يعني كتبت بشكل أدبي. طبعا الدراسات والكتابات التاريخية كثيرة جدا عن الشخصيات كثر في المغرب، لكن أن تكتب بشكل سيرة ملحمة
1: صح
0: دي مش موجودة. فقلت طب ده كويس، أنا في هنا شخصيات كتير جدا، وبديتها بطبعا موحى أحمو الزياني، وكتبت هذه السيرة بشكل يرضيني أنا طبعا. ولأن الجميل في أو أجمل ما ممكن أن تسمعيه من تاريخ في المغرب هو الذي ينقل من حكايات على لسان الناس.
1: نقطة التحول مع الجمهور، مع القارئ، من متابع للأخبار إلى قارئ لكتاب ومؤلف لكتب، كيف اختلف رد فعل الناس عليك بعد صدور كتبك الأولى؟ ما هي الرسالة أو التعليق من قارئ كان نقطة التحول في علاقتك بجمهورك؟
0: التعليقات كثر. مثلا كان أول تعليق لما عملت يوميات صحفي مصر في المغرب وكتبت ملاحظاتي أنا عيني أنا، لأن الناس مؤلفة العادات والتقاليد دي بالنسبة لكم عادي، لكن بالنسبة لنا احنا مش عادي كما آتي من الشرق. فقال لي أنا عرفت أشياء كثيرة جدا عن طريقك وأنا مغربي. دي في حد ذاتها شهادة تقدير لصحفي، لكاتب، لإنسان استطاع أن ينقل لمغربي ابن هذه العادات والتقاليد شيء جديد أو أنه رآها بشكل مختلف. مثلا ده كان أول تعليق وجدت وسام. أشياء كثيرة جدا لما كتبت عن الصحراء المغربية قالوا لي كلام كثير جدا طبعا عن إنه في تفاصيل كثيرة لم يكونوا يعرفوها. وشغلة صح. الإعلام هو أن أنقل للقارئ ما لا يعلمه مش ما يعلمه، أو إني أحكي فيما حكي فيه.
1: تمام.
0: وده اللي قدرت أعمله من خلال هذه الكتب، وده اللي حسسني بعد ذلك أو فتح شهيتي للكتابة أكثر في الكتب. نعم.
1: طيب أستاذ عماد فواز، ما هو الموقف الصحفي؟ يعني نعلم جميعا أننا نمر في عالم الصحافة بمواقف صعبة بحكم عملك الصحفي وعضويتك في 3 مؤسسات صحفية كبرى، لابد أنك مررت بمواقف صعبة لا شك في ذلك. هنا أتساءل معك عن الموقف الصحفي الذي وضعت فيه بين ضميرك المهني وضغط الواقع، وكان بالنسبة لك نقطة تحول على مستوى مبادئك المهنية.
0: كان حدث الجرجرات طبعا يعني قبل ما اجي المغرب كان هناك موقف كثيرة جدا، لكن فيما يخص المغرب كان حدث الجرجرات. أنا لم أكن كنت أرى أن الهدوء أفضل، وأن ودي سياسة المغرب بالمناسبة، هو أنه لا يجيب على الصغائر، لا يتعاطى مع الكلام الفارغ. وبالتالي لما حصل حادث الجرجرات قامت على السوشيال ميديا وعلى الصحافة الجزائرية وصحافات الصحافة الموالية لها، قامت حملة مليئة بالأكاذيب ومليئة بالمغالطات ولي الأمور وتحميل جزء من الحقيقة وبناء جبل من الأكاذيب عليه. كل ده لقيت إن، وطبعا هم بيستهدفوا الشرق، المغرب لا ينفق أموال على ذباب إلكتروني ولا على صحافة مأجورة ولا على كلام من ده، هم ينفقوا وأنا أعلم ذلك. فهنا كان أما أن أقول ماليش دعوة ما تدخلش في مشاكل، أو إني أقول رأيي ورزقي على الله. فقلت رأيي انحيازا للعيش والملح، وانحيازا لإني رأيت بعيني وأعلم تمام اليقين أن قضية الصحراء المغربية هي قضية المغاربة العادلة، وما يروج هذا الكذيب. فما قدرتش أقف ساكت ودخلت في الموضوع وقلت هذا، وعملت على فكرة مؤتمرات في القاهرة في نقابة الصحفيين كان

0: غلق مكتب ثقافي المركز الجزائري الثقافي في القاهرة الذي كان يروج هذه الأكاذيب في الإعلام المصري سنة 2021، وكان معايا صحفيين مغاربة ويشهدوا على ذلك، وقفلناه. ثم عود فتحه مؤخرا في شهر يونيو اللي فات، ودخلنا في معارك كثيرة في هذا الموضوع، حتى أني عملت عنه كتاب لكنه ما زال لم يطبع. معركة التراث بين المغرب والجزائر كما عصرتها. فكان هنا كان لازم يبقى لي موقف، الحياد خيانة في هذا الموقف، لأن قضية الصحراء قضية عادلة، وأنا شفت بعيني، مش حد حكالي، أنا شفت بعيني ودرت جميع مدن المغرب وأقاليم المغرب الجنوبية، وسمعت من الناس، ورأيت أن ما يروج في الإعلام سواء كان الجزائري أو حتى الإعلام المشرقي يروج المسألة بجهل شديد. حتى أن أحد الصحفيين مرة بيقول لي هذه القضية ما كانش ليها أنها تستمر 50 سنة، قضية الصحراء المغربية، يعني ما احنا عندنا حلايب وشلاتين، هي مش عاملين عليها مشكلة مع السودان. حلايب وشلاتين هذا كيلومتر في كيلومتر، منطقة عندنا في مصر كيلومتر في كيلومتر عاملين عليها مشكلة مع السودان، وبنسكت عنها والسودان سابتها وإحنا سبناها وخلاص وانتهينا. فقلت له مين قال لك انها حلايب وشلاتين؟ ده نص البلد. وفتحت له الخريطه وريته، وده صحفي مش مواطن عادي يعني، قلت له ده نص البلد يا راجل. فتحت له البتاع، فقال لي والله انا ما اعرفش، ده انا فاكرها زي حلايب وشلاتين. طبعا هذا ما يصدره الاعلام المعادي، خلينا نقول المعادي ايا كان جهته يعني. فبالتالي هنا كان لازم اخد موقف، لان انا رايت وما زلت ارى ان اي عربي او مسلم او افريقي يرى قضيه الصحراء المغربيه ان هي بناتهم كما يحاول كثيرا الجزائريون ان يصوروا للناس، ده خيانه. لانها تماما زي قضيه القدس، وهي تفرقت إيه فلسطين عن قضية الصحراء المغربية؟ ما هي أرض مسلمة عربية.
1: هل سبق أن وجدت نفسك في حيرة ما بين ما تملي عليك الموضوعية كصحفي وما يملي عليك إحساسك ككاتب؟ يعني في تلك اللحظة أيهما حسمت لصالحه؟ يعني من انتصر في النهاية، هل الصحفي أم الكاتب أم هما معا؟ ربما
0: لا، الكاتب أكتر، لأن الصحفي كما درسنا، أنا خريج كلية الإعلام جامعة القاهرة سنة 99، الصحفي يجب أن يكون محايدا، أن ينقل الخبر دون وجهة نظره أو دون انحياز. أما الكاتب فمنحاز لوجهة نظره، ومنحاز لضميره، ومنحاز لمبادئه، ومنحاز لما يؤمن به. فأنا انحزت، وأنا لا أنكر هذا أنني منحاز، لكن منحاز لعدالة، لقضية تأكدت بعيني أكثر من مرة وأكثر من زيارة، ودون ضغط ودون إملاء، أن المغرب صاحب حق في هذه القضية. وبالتالي انحزت، وهذا لا أنكره، أنا بالعكس أنا أعلنه في فيديوهاتي، وحتى أعلنت أمام جهات التحقيق في مصر لما حققوا معايا في قريبا يعني عن أني أعادي الجزائر وأهين الجزائر. قلت له ده كلام غير صحيح، أنا منحاز للقضية ولا أنكر انحيازي. فككاتب هو الذي طغى وغلب في النهاية، لأن هو كما قلت لك، الصحافة وفق المبادئ التي درسناها في الكتب هي أنك لا تنحاز، تنقل الخبر دون انحياز. أنا انحزت لأنها قضية عدالة، ويجب على كل، بل أطالب كل عربي ومسلم أن ينحاز، لأنها قضية مبدأ وقضية عدالة وقضية أمن واستقرار شعب عربي مسلم شقيق. فالانحياز هنا بالعكس، الحياد هنا خيانة.
1: طيب أستاذ عماد فواز، وصلنا لسؤال الصعب. أنت مصري الأصل المغربي الإقامة والعشق، هل سبق أن وجدت نفسك ما بين صوت القاهرة وصوت الرباط، بين انتماء الميلاد وانتماء الاختيار، وبالتالي كيف تصالحت مع هذا الازدواج أو الازدواجية الجميلة؟
0: هو الكورة اللي عملت هذا الموضوع، الكورة اللي عملت الموضوع ده. لم أجد تعارضا أو مشكلة ما بين أنت مع مين خالص على الإطلاق، لأن العلاقة بين المغرب ومصر هي علاقة تاريخية قديمة جدا، وهذا قلت وشرحت كثيرا، في أن مثلا القاهرة سميت أبواب على أبواب فاس، هناك عائلات كثيرة تسمى على اسماء أحياء في القاهرة، زي الشرايبي، زي الشعراني، زي الرويعي، يعني هناك تاريخ ونسب وعلاقة طويلة جدا، بل أن أقطاب الصوفية في مصر الكبار المعروفين مغاربة، أبو الحسن الشاذلي، السيد البدوي، أبو المرسي، أبو العباس، سيد عبد الرحيم الإناوي، سيد الغريب في السويس، اسألي أي حد في مصر لازم يعرف دول جم من المغرب. وبالتالي العلاقات طويلة، وهناك ألف سبب للمحبة ولا يوجد سبب للعداوة. لكن جت الكرة في أمم إفريقيا، وقبلها كان في، انت عارف، الاهلي والجيش الملكي، وكان في يعني في هناك مناوشات الكوره، فاجد ده يسب في ده وده يسب في ده. انا ابن مصر وابن المغرب، اعرف شعب مصر، انا ابن شعب مصر، وابن شعب المغرب بحكم العيش والملح، واني عشت مع مكونات المجتمع المغربي بين ريافه وجبالة وسواسة، لفيت وعارفهم كويس، وعارف ان على السوشيال ميديا دول مش دول شعب المغرب. شعب المغرب محب طيب مسالم، فبقيت في النص بين الاثنين. المصريين يبعتوا لي شوف المغاربه بيقولوا ايه، والمغاربه يبعتوا لي شوف المصريين بيقولوا ايه. طبعا لا دول مصريين ولا دول مغاربه، فبالتالي بقيت في النص قاعد اتفرج عليهم، واسف طبعا ومتاسف لما يدور، لان ده لا يجب ان يكون على الاطلاق. لكن اللي قدرت اعمله هو اني كزي ما بقول لك اخ للاثنين وابن الاثنين، بقيت اقول يا جماعه لا المغاربه كده ولا المصريين كده. في فيديوهات انا بقول كده، لكن لما انحاز لطرف، لان ده هيزيد الازمه. يعني لو انحزت لطرف زدت الازمه. مين غلطان مين مش غلطان مش ده المهم، المهم ان هذا ما يجب لا يجب ان يكون بيننا، لان احنا بيننا ألف سبب، بيننا اكبر من هذا بكثير.
1: صح.
0: فمساله الكوره عيب ان يكون نسب بعض عشان كوره في النهايه بالون منفوخ.
1: تمام. حديثك رائق وجميل وممتع. إلى هنا نصل لنهاية حلقتنا اليوم من نقطة التحول. شكرا جزيلا لضيفنا الكريم الإعلام والكاتب الأستاذ عماد فواز على هذا الحوار الصادق، على رحلتك التي أخذتنا ربما من الخبر إلى الحكاية ومن القاهرة إلى الصحراء المغربية. شكرا جزيلا لك الصحفي والزميل الأستاذ عماد فواز.
0: العفو، والشكر لك يا أستاذة، شكرا جزيلا، والشكر للسادة المستمعين.
1: مرحبا، نورتني، شكرا.
0: الله يخليك.
1: مرحبا مستمعينا، تذكروا دائما أن لكل منا نقطة تحول تنتظره. السؤال هو متى نقرر أن نخطو نحوها. نقطة تحول تذكرنا دائما أن الحياة ليست خطا مستقيما، بل هي مجموعة لحظات نقرر من خلالها أن نكمل بعدها بشكل مختلف تماما. إلى اللقاء في الحلقة القادمة. كانت معكم خديجة الفحيصي في نقطة تحول، حيث تبدأ الحكاية.

0: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجهاً آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
1: السهرة العربية.
2: احنا كيف توعدنا حتى الصباح، الا سمحوا لنا مالي القاعة نبقاو حتى الصباح. الاغنية الجديدة، اغنية جديدة تهي، تيقولوا الكلمات كيف يدير اسيدي اللي قلبو تيبغيك. وليلو ونهارو يقيل ويبات يفكر فيك، حارت بيا الدهان ما عرفت نعيش بلا بيك، انت قمر وانا بشر والجمع وصلني لك.

Thank you.

هذا المشموم كله هدية للحاضرين.

خليتيني في حال هزيت معاك رخيص وغالي كلام بيناتنا ما وتقال واليوم ما نخسر كان قدامي زر العباد تحب المال كالي الكاس عشير زماني.

ايمان ويا ايمان ايدي تمشي يا زي ما يتاني مشي وغضي قايتا.

0: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
1: أهلاً ومرحباً بكم إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ. وبطاقة اليوم تأخذكم إلى مدينة الألف قصبة وقصبة.
2: ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
1: هي ورزازات بوابة إلى عوالم من الدهشة، وفيها تمتزج الطبيعة بالتاريخ، وتتحول الجبال والواحات والقصبات إلى صفحات مفتوحة تروي حكايات قرون من الحضارة. وعلى هذه الأرض وجدت السينما مسرحا طبيعيا لا يشبه أي مكان آخر، بينما حافظ فيها الإنسان على إرثه وثقافته وعاداته جيلا بعد جيل. وفي هذه الرحلة من كارت بوستال نكتشف معكم سحر هذه المدينة من زوايا مختلفة، مع ابن المنطقة رضوان جخة، فاعل مدني ومهتم بالتراث والثقافة المغربية.
3: سنتحدث اليوم عن أحد أقطاب الجنوب الشرقي للمملكة المغربية، يتعلق الأمر بإقليم ورزازات. هذا الإقليم الذي يتكون من 17 جماعة ترابية، 15 جماعة منه تعتبر جماعة قروية، يحد شمالا إقليم الزلال وشرقا الرشيدية وغربا طاطا، وفي الجنوب إقليم زاغورة. وبالتالي نتحدث عن إقليم يزخر ببعده السياحي وكذلك السينمائي. ولا ننسى بأن بورزازات توجد أكبر محطة للطاقات المتجددة بالمملكة المغربية، من أهم ما يميز إقليم ورزازات ويعرف بكونه يقع في طريق الألف قصبة وقصبة، مرورا عبر زاغورة وتنغير والرشيدية وأرفود والرصاني. تمتاز هذه الطريق التي تسمى تاريخيا بطريق الألف قصبة وقصبة بالحصون والقلاع والقصور والقصبات وسط واحات النخيل الرائعة بمنطقة الجنوب الشرقي.
1: لكل اسم حكاية، واسم ورزازات ليس استثناء، وتذهب الرواية الأكثر تداولا إلى أن أصل الكلمة أمازيغي، بينما تربط روايات أخرى الاسم بعبور القوافل أو بالأبواب التي كانت تؤدي إلى الصحراء. وبين اختلاف الروايات يبقى الاسم في حد ذاته انعكاسا لعلاقة الإنسان بهذه الأرض، حيث السكون جزء من جمالها والرحلة جزء من هويتها.
3: سميت بورزة أسد أسماء، يعني تاريخيا كانت تسمى بتمغززت بالمصطلح الأمازيغي، وبعد توطين مقرها تعتبر مقرا إداريا أصبحت تسمى بورزازات. هذا الاسم الذي يعني يستمد أصله من كلمتين أو مقطعين، هما وار وتعني تعني بدون بالأمازيغية، وزازات تعني الضجيج بمعنى المدينة الهادئة أو المدينة بدون ضجيج. ما يميز كما قلت أستاذ أسماء مجموعة من المناظر الخلابة، نتحدث عن التطوهات الطبيعية التي حبها بها الله تعالى. كذلك من أهم مميزات منطقة ورزازات هي الواحات والقصبات والقصور. نتحدث مثلا عن قصر أيت بن حدو، هذه المعلمة التاريخية الكبيرة جدا والتي تم إدراجها بقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو سنة 1987. ويعود بناء هذا القصر أستاذ أسماء تقريبا القرن السابع عشر، وشكله المعماري للقرن الثامن عشر تجمعوا فيه المنازل الطينية محاطة بالأسوار الدفاعية. لذلك التاريخ كانت القصور يعني تعتبر مناطق دفاعية بأبراج داعمة، خصوصا نتحدث عن صور تاريخي شاهق بقصر أيت بن حدود. المعلمة التاريخية تبعد على يعني تقريبا 33 كيلومتر غرب مدينة ورزازات، وتوجد على قرية أيت بن حدو التاريخية بالجامعة الترابية أيت زينب بإقليم ورزازات. كانت تشكل كذلك على غرار أنها منطقة دفاعية تاريخيا، كانت كذلك عبارة عن مركز تجاري وسد أسماد، يعني تعتبر موقعا استراتيجيا اقتصاديا وأمنيا، موقع كذلك اقتصادي كما قلت بامتياز، لأنها القصر على مقربة من وادي تاريخي بإقليم ورزازات، تستفيد منه من خلال الزراعة المعيشية. هناك من يلقبها أيضا يعني القصر الأيت بن حدوك، هناك من يلقبه بمتحف الهواء الطلق أو المتحف الطبيعي. هذا القصر أستاذ أسماء احتضن يعني وتم من خلال تصوير مشاهد للعديد من الأفلام العالمية على غير لورانس العرب، وكذلك فيلم المومياء والمصارع، هذا الفيلم التاريخي.
1: ليست قصبات ورزازات مجرد مباني من الطين، بل ذاكرة معمارية حية تحكي قصة مجتمع عرف كيف يوظف مواد الطبيعة ليشيد عمرانا يصمد أمام الزمن. فجدرانها السميكة وأبراجها المزخرفة وأزقتها الضيقة كانت تؤمن الحماية للسكان وتعكس في الوقت نفسه براعة الهندسة المعمارية المحلية.
3: إذا تحدثنا أيضا عن القصبات وسد أسماء، قصبة أمريديل هذه القصبة التاريخية بإقليم ورزازات تتواجد بمنطقة سكورة وبالجماعة الترابية سكورة أهل الوسط، باعتبارها جوهرة تؤكد على العبقرية الإبداعية للمغاربة عبر التاريخ. هذه تحفة معمارية فيها أبراج كذلك شاهقة تم تشييدها في القرن 17 على يد محمد الناصري سكوري ابن مؤسس الزاوية الناصرية بتمقروت، وتقع على موقع متميز يشرف على واحة سكورة من جهة، ومن جهة ثانية على وادي الحجاج الوادي التاريخي بالجنوب الشرقي. أنسى أستاذ أسماء بأن بنك المغرب أصدر سنة 1987 ورقة نقدية من فئة 50 درهم توجد حاليا تحمل صورة قصبة أمريديل. هذه القصبة يوجد بها منزل رئيسي أو بهو رئيسي على شكل مربع كبير به أربع أبراج. كذلك هذه القصبة على غرار أيت بن حدو، لأن ما يميز أستاذ أسماء إقليم ورزازات بقصباته وقصور مجموعة من المشاهد الأفلام العالمية مثلت سواء بقصر أيت بن حدو وكذلك بقصبة أمريديل أجزاء من نفس الفيلم لورانس العرب وكذلك جلادياتور. وبالتالي فهي هذه القصبة هي فضاء يتلقح فيها يعني عبق التاريخ مع التقاليد والتراث الأمازيغي وجمال المناظر الطبيعية.
1: تنبسط ورزازات كلوحة رسمتها الطبيعة عبر آلاف السنين، وفيها تتعانق الواحات الخضراء مع القصور الطينية والقصبات الشامخة، فتمنح المكان هوية استثنائية تجمع بين صرامة الجبل ودفء

0: الواحة. ومنذ قرون كانت ورزازات محطة للقوافل التجارية القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء، فازدهرت بها الحصون والقصور التي لم تكن مجرد مساكن بل مراكز للحياة والتجارة، ولا تزال إلى اليوم شاهدة على تاريخ غني وحضارة ضاربة في عمق الزمن.
1: ما يميز هذه القصبات والواحات؟ أولا بعدها البيئي، وثانيا مساهمتها في المجال الاقتصادي خصوصا الزراعة المعيشة بالنسبة للواحات والقصبات، وثالثا وهو الأهم جدا المتعلق بكونها إرث سوسيو ثقافي عريق جدا يساهم في السياحة وجذب السياح سواء السياحة الأجنبية أو السياحة الداخلية، ورابعا تساهم في التسويق السوسيو ثقافي للمغرب باعتباره إرثا تاريخيا وثقافيا مهما جدا، وبالتالي فتجمع بين مختلف الأبعاد سواء متعلقة بتصوير الأفلام وبالتالي تشغيل اليد العاملة خصوصا الكومبارس الذين ينتمون لإقليم ورزازات، وكذلك الأقاليم المجاورة لورزازات، والبعد الثقافي والبعد السياحي وكذلك البعد الاقتصادي باعتبارها تساهم كما قلت في مجالات الزراعة أو الفلاحة المعيشية. الناس كذلك أستاذ أسماء من بين الأبعاد السياحية المهمة جدا بإقليم ورزازات، والتي ندعو ونأمل أن تكون نسب الزيارة خصوصا السياحة الداخلية، لأن تعرف سياحة أجنبية كبيرة جدا، نأمل كذلك من المواطنين المغاربة في إطار تعزيز السياحة الداخلية أن يزوروا تلك المناطق على غرار قصبة توريث. هذه القصبة كذلك أسد أسماء التي تشكل كنزا سوسيو ثقافيا ضاربا في جذور التاريخ. هذه قصبة توريث تعتبر من أعرق وأكبر القصبات بالمغرب، يعني نتحدث عن نصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى حدود الاستقلال لعبت قصبة توريث دورا سياسيا واقتصاديا وثقافيا كبيرا ومحوريا جدا، تتكون من عدة أجنحة. والغريب في هذه القصبة أستاذ أسماء زرتها، يعني تعتبر على شكل مغارة، يعني يمكن أن تتيها داخل هذه القصبة إذا لم يكن معك مرشد سياحي. يعني هؤلاء المغاربة الذين شيدوا هذه القصبة فترفع من القبعة أستاذ أسماء، لأنها قصبة تاريخية بامتياز، معمار تقليدي رصين شيدت به هذه القصبة، تتكون من عدة أجنحة بنيت بمواد تقليدية، تحدث عن مواد البناء التراب تيب النخل. القصبة توجد على ضفاف وادي درعا وسط المدينة، وسط مدينة ورزازات، بالتالي فهذه القصبة توجد داخل المجال الحضاري لمدينة ورزازات، سميت بتوريث المصطلح الأمازيغي بمعنى قمة التل، فهي وضعت على قمة التل وسط مدينة ورزازات. عندما يعني تصعد إلى قمة القصبة تلاحظين أستاذ أسماء وسط المدينة، وكذلك واد درعا وواحة واد درعا في منظر طبيعي خلاب جدا. إذا تحدثنا كذلك عن قصبة تيفولتوت بإقليم ورزازات، هذه القصبة توجد كذلك المجال الحضري لمدينة ورزازات، تطل على مشهد بانورامي لواد ورزازات، يعني سطحها تعشعش فيه اللقالق في منظر طبيعي خلاب جدا، تقع على بعد تقريبا 8 كيلومترات غرب مدينة ورزازات. في التالفة أستاذ أسماء نتحدث عن إقليم زاخر بالقصور بالقصبات وبالواحات.
0: واليوم لم تعد هذه القصبات مقصدا لعشاق التاريخ والتراث فحسب، بل أصبحت أيضا واحدة من أشهر مواقع التصوير السينمائي في العالم، فخصوصية المشهد الطبيعي وصفاء الضوء والطابع المعماري الأصيل جعل من ورزازات فضاء مثاليا لاستضافة إنتاجات سينمائية عالمية حتى استحقت لقب هوليود إفريقيا. وبين كل فيلم وآخر تظل القصبات محافظة على روحها الأصلية لتؤكد أن التاريخ الحقيقي يظل دائما أجمل من أي ديكور سينمائي.
1: من بين كذلك المناطق التي ربما تحتاج إلى تسويق كبير جدا من طرف المسؤولين المحليين بالمنطقة المعنيين بالقطاع السياحي، والتي ربما لا نقول يجهلها مغاربة أو يعني السياح المغاربة بتراب الوطن، لكن لم تعطى

لها تلك المكانة المميزة على غير قصبة لوات. كذلك أستاذ أسماء، هذه القصبة التي تعني باللغة الأمازيغية مكان للتجمع واللقاء، والتي شيدت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر يعني 1360، وبالتالي إرث حضاري وتاريخي عريق جدا. هي نموذج لمدينة مصغرة داخل قصبة لوات تتكون من دروب متفاوتة الأطوال، من مداخل مقوسة مزخرفة، من فسيفساء داخل هذه القصبة. أعتقد بأنها تحتاج إلى المزيد من العناية وكذلك التسويق السوسيو الثقافي حتى تجذب خصوصا السياحة الداخلية. كذلك من بين أهم المناطق أستاذ أسماء بإقليم ورزازات قرية أمزري، هذه القرية التي تقع بقلب جبال أطلس الكبير على ارتفاع تقريبا يفوق 2200 متر، من أحدى أجمل الوجهات الطبيعية التي أدعو سواء المواطنين المغاربة في إطار السياحة الداخلية وكذلك السياحة الأجنبية المجيء لهذه القرية الجميلة جدا، تحيط بها سلاسل جبلية شامخة على مقربة من مياه واد تساوت الجميل جدا، وجهة مفضلة لمحبي الترحال لمحبي التخييم. لا ننسى كذلك بأن بنفس المنطقة بإمغران، لأن إمغران فيها جماعتين ترابيتين، جماعة إيمينولون وكذلك جماعة تندوت. فبإيمينولون مثلا أستاذ أسماء، هذه المنطقة المعروفة بالسياحة الجبلية المعروفة ببرودة الطقس في فصل الصيف، والمعروفة كذلك بمسالكها السياحية الجميلة جدا، هناك يتواجد ونقترب من تشييد متحف الديناصور هناك بمنطقة تازودا بإمغران، من أجل إعادة نسخة تبقى الأصل لهيكل وعظام الديناصور تازودا الذي يرجع تاريخه إلى أزيد من 180 مليون سنة، تم العثور على أثاره نهاية القرن الماضي المنطقة تازودا بإيمينولون على بعد 80 كيلومتر من مدينة ورزازات. وهذه المنطقة التي تستحق الزيارة، منطقة مغران بجماعته إيمينولون وتندوت، وكذلك مرتفعات كنطولة تزقاولت تمزريت وإشباكن، هذه القرية الجميلة جدا التي يرتادها بعض السياح الأجانب خصوصا في الفترات الصيفية من أجل الاستكشاف، لأن بها مسالك جبلية مؤمنة وبها مسالك سياحية تثير الانتباه وتثير الإعجاب. كذلك الجماعة الترابية تيديلي، أحد الجماعات القروية بمنطقة ورزازات المعروفة كذلك ببرودة الطقس وبمجموعة من مناطقها السياحية على غرار الصور وإبردازن ووسط تيديلي ومجموعة من المناطق المجاورة بها، كذلك إغرم نقدال، هذه منطقة سياحية بفضائها أقلموس، هناك يتواجد مخيم شبابي يعني توجد على مقربة من الطريق الوطنية رقم 9، فضاء كذلك جميل أستاذ أسماء يستحق الزيارة. وبالتالي تحدث عن ورزازات، فضاء طبيعي، بلاتوهات طبيعية، عن مناطق سياحية لتعزيز السياحة الجبلية السياحة الواحية، كذلك عن منطقة وإقليم الألف قصبة وقصبة القصور الواحات، منطقة أستاذ أسماء ضاربة في جذور التاريخ وتستحق الزيارة وتستحق الإعجاب، لأنها مليئة بكل من يعشق المغامرة، كل من يعشق الترحال، كل من يعشق التنزه، كل من يعشق الهدوء كذلك، لأن ورزازات كما قلت في البداية منطقة معروفة بهدوئها. فحتى داخل وسط المدينة أستاذ أسماء فالمدينة ليلا تعرف بهدوئها، وهذا أمر يثير إعجاب خصوصا السياح الأجانب، لأن هناك من يفضل الذهاب لمناطق بعيدة، مناطق تقليدية جبلية قروية ومناطق هادئة. هناك صنف تتواجد فيه المسالك الطرقية المعبدة، وتم وضع بنية تحتية ملائمة لوصول السياح لتلك المناطق. هناك كذلك مجهود بذل على مستوى التشوير السياحي في إطار تعزيز التنشيط السياحي بإقليم ورزازات، لأن هناك برنامج طموح في هذا الصدد تم وضعه منذ سنة 2023 مرتبط بكيفية جعل ورزازات منطقة للاستقرار السياحي عوض كونها منطقة للعبور السياحي. وبالتالي في هذا المجال أعتقد بأن فيه نوع من السلاسة من أجل الوصول لتلك المراكز والمناطق السياحية. وهناك مناطق أخرى أعتقد تحتاج لمجهود على مستوى البنيات التحتية الطرقية والمسالك الطرقية، فالإطار أستاذ أسماء يجب

يعني التذكير بنقطة مهمة جدا من خلال التواصل مع السياح الأجانب، فهم لا يحبذون المسالك الطرقية المعبدة من الصنف الجديد أو الطرق المهيئة من الصنف الحديث، على الأقل هم يريدون مسالك طرقية ترابية، نعم ترابية، ولكن تكون مؤمنة خصوصا في المناطق الجبلية وفي المسالك الطرقية الوعرة على غرار المرتفعات. كنطلة حاليا نتحدث على أن كنطلة مثلا أبعد منطقة والتي توجد على الحدود ما بين ورزازات وأزيلان فيها مسلك طرق معبد، والأمر جميل جدا، لكن هناك مسالك أخرى ومناطق سياحية أخرى تحتاج اجتهادا في هذا الصدد بتعبيد المسالك الطرقية الطينية أو الترابي للوصول إلى على غير منطقة إشباك. هذه المنطقة المتميزة جدا التي تحتاج أعتقد إلى مسالك طرق الوصول إلى دون نسيان كذلك ربطها والرفع من صبيب الأنترنت وجودة الاتصال بها، لأن السياح الأجنبي تحتاج في المناطق الجبلية لهذه الوسائل الحديثة من أجل تيسير تنقلها وكذلك معرفة وجهاتها. وبالتالي أعتقد أستاذ أسماء إذا تحدثنا عن قصر أيت بن حدو حاليا هناك مشروع لتثمين هذا القصر كما قلت، فهو مصنف من طرف اليونسكو كتراث عالمي. نتحدث حاليا عن مدينة الإنتاج السينمائي التي تم إعطاء الانطلاقة بها، نأمل التسريع من شهيدها لأنها ستساهم كذلك في هذا المسار المتعلق بالمراكز السياحية من جهة أولى، من جهة ثانية ستساهم في الصناعة السينمائية، لأن مثلا أيت بن حدو بقصره أو بقصبة لوات أو تفولتوت أو أمريديل بسكورة أو متحف تازودا بإمغران وكذلك المسالك الطرقية الجميلة جدا السياحية بتديلي وبخزامة وبتزناخت وبإغرم نقدال وبأوقيم، كلها ستساهم في هذا المسار السياحي والسينمائي بإقليم ورزازات، لأن نقاط القوة توجد بهذا الإقليم ما يحتاج وطفرة تنموية أكثر شمولية لكي تساهم السياحة والسينما باعتبارهما الرجلان اللتان تمأسسان للتنمية الاقتصادية بإقليم ورزازات. كما قلت أستاذ أسماء هناك متحف للسينما على مقربة من قصبة توريت، يعني قصبة توريت لكل من يريد مثلا أن يأتي إلى مدينة ورزازات ليس لديه الوقت لكي يسافر، لأن إقليم ورزازات إقليم شاسع المساحة، فقط يريد زيارة المدينة أو المجال الحضاري، فيمكن أن يزور قصبة تفولتوت ويمكن أن يزور كذلك البلاتوهات والاستوديوهات الجميلة جدا بإقليم ورزازات التي يتم من خلال تصوير الأفلام. مجموعة من الاستوديوهات يعني كاينين في الدخلة ديال إقليم ورزازات، استوديوهات 3 إلى 4 استوديوهات ضخمة على المستوى الوطني توجد بمدينة ورزازات. يمكن أن يزور كذلك قصبة توريت التي هي على مقربة جدا وأمام متحف السينما، هذا المتحف المخصص للتاريخ ديال السينما بالمغرب، تعرض فيه معدات تصوير سينمائية القديمة، كما يمكن للزوار مشاهدة مواقع تصوير الأفلام داخل متحف السينما. ما يميز أصلا ساكنة الجنوب الشرقي برمته، أولا الناس مع تلك الجغرافيا صبورين والحافة وكذلك في الاستقبال والبطل بساطة والحفاظ على الإرث التقليدي، وما زلنا بإقليم ورزازات أستاذ أسماء نحافظ على إرثنا الذي تركه الأجداد سواء من خلال المعاملة، يعني لذلك الساكنة بتلك المنطقة دائما ما نجد أي سائح سواء أجنبي أو مغربي أتى إلى تلك المنطقة ما يفتخر بالحفاظ على الموروث الثقافي والإرث الثقافي لأبناء تلك المنطقة.

ورزازات إذن وجهة تستحق أن تزار كباقي المدن المغربية والوجهات المغربية. هي مدينة استطاعت أن تحافظ على هويتها وتفتح أبوابها للعالم، حتى غدت نقطة التقاء بين الماضي والحاضر وبين التراث والإبداع. كانت هذه بطاقة اليوم، شكرا لأردوان جخة فاعل مدني وتنبئ التراث والثقافة المغربية على هذه الجولة، والشكر لكم أيضا مستمعينا. إلى لقاء جديد مع وجهة أخرى وحكاية أخرى في كارت بوستا.

0: طافش.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
2: السماع الصوفي أحمد الخليع.
3: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد نبينا وحبيبنا وإمامنا رسول رب العالمين الهادي إلى الصراط المستقيم، سيد الأولين والآخرين، سيد ولد آدم أجمعين، وسيد المخلوقات والمكونات، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. صلى عليه الذي بالحق أرسله، ما هبت الريح فاهتزت بها القضب، وما سرى بارق في ذيل سارية، وأضحك النور نوء بات ينتحب.

يقول الإمام مولانا أبو محمد روزبهان البقلي الشيرازي رضي الله عنه وأرضاه في تفسير قوله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، في تفسيره العظيم عرائس البيان. في هذه الآية بيان كمال شرف حبيبه إذ رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، ظن صلى الله عليه وآله وسلم أن ما رآه في الأول لا يكون في الكون، أي في مظهر الكون، لكمال علمه بتنزيه الحق، فلما رآه ثانيا علم أنه لا يحجبه شيء من الحدثان. وعادة الكبراء إذا زارهم أحد يأتون معه إلى باب الدار إذا كان عليهم كريما، فهذا منه سبحانه وتعالى إظهار كمال حبه لحبيبه، وحقيقة الإشارة أنه سبحانه

قال الله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، وأبهم ما غشيه سبحانه، لأن العقول لا تدرك حقائق ما يغشاها وكيف يغشاها. والقديم منزه عن الحلول في الأماكن، كان ولا شجرة، وكانت الشجرة مرآة لظهوره سبحانه، ما ألطف ظهوره، لا يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يؤمنون به بعد عرفانهم. عرائس البيان للإمام مولانا رزبهان البقلي الشيرازي قدس سره.

يقول مولانا أحمد بن عجيبة الحسني رضي الله عنه في تفسيره لقول الله تعالى: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. والتفسير هو البحر المديد في تفسير القرآن المجيد. ثم دنا من القلب فتدلى فكان من القلب قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله تعالى بواسطة ذلك الوارد إلى عبده ما أوحى من علوم الحقائق والأسرار ومن مكاشفات غيوب الأقدار ما كذب الفؤاد فيما رأى، لأنه حق. ولقد رآه، أي رأى القلب، أسرار ذات الحق نزلة أخرى في عالم الجبروت الخارج عن دائرة التجليات الكونية، وهي الأسرار اللطيفة المحيطة في الأنوار الملكوتية والملكية عند سدرة المنتهى، وهي شجرة القبضة المحمدية التي انتهى إليها علم العلماء وأرواح الشهداء، إذ لا يخرج عن دائرتها أفكار العارفين، عندها جنة المأوى التي تأوي إليها أفكارهم وأسرارهم، إذ يغشى السدرة ما يغشى عند سطوع شمس الحقائق ما زاغ بصر البصيرة عن شهود تلك الأسرار، وما حجبه عنها أرض ولا سماء ولا عرش ولا كرسي. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محمد اصفاك الباري، محمد

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: أحلى تحية نقدمها لكم مستمعينا الكرام عبر ميديا في عدد جديد من صباح الأخبار، نحييكم من خلاله فترة إخبارية بمحطتها وفقرتها المتنوعة. أنتم على موعد مع قصة اليوم. ميديا روبورتاج يأتيكم من العاصمة الأمريكية واشنطن، إنتاجات مميزة نقدمها لكم من قسم تحريرنا وشبكة مراسلنا حول العالم. توقيعات تقدم لنا في يومه الأحد رسالة الرباط، موعد إخبارية موجزة ومفصلة تتعرفون من خلالها على أبرز الأحداث المغربية والدولية. يرافقني في إخراج كل فقرات صباح الأخبار في يومه الأحد عبد الرحيم الودراسي. قبل موجز الخامسة نتوقف وإياكم مستمعينا الكرام عند طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله
3: الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالبي الصفا، جلنا واحد الفلاحية ديالنا ما عدا في بعض المناطق الوسطانية فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يصوت غربي في عامة النواحي ما عدا في السهول الغربية في تافيلات وبعض السواحل الصحراوية فاش غادي يصوت الشرقي. القوة ديالو مجهدة شوية في السهول الغربية والمنطقة الشرقية وبالخصوص في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما بين 50-80% في النواحي الساحلية وقل من 40% في المناطق الأخرى كلها. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 24-42 درجة في واد الدهب، ما بين 25-34 درجة في دكالة، ما بين 27-36 درجة في السوس، ما بين 28-34 درجة في الريف وناحية اللوكوس، ما بين 28-35 درجة في عبدة، ما بين 29-35 درجة في السادية الحمراء، 32-33 درجة في الشاوية، ما بين 32-41 درجة في ناحية تادلة، ما بين 33-39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 34-36 درجة في سايس الغرب والمنطقة الشرقية، ما بين 34-39 درجة في ناحية الحوز، ما بين 39-44 درجة في ناحية التفيلات، وما بين 42-46 درجة في ناحية الدرعة. وفي هذا الطقس السخون والناشف الأغلبية ديال الإخوان الفلاحة ملهيين بزاف مع السقا ديال الزرعات وبالخصوص الشجر والكرم ديالهم، وهذه مزيانة ولكن نبغيهم يردوا البال للكوتاكوت ديالهم الى عندهم، لان هاد الايام الدرك كبير على شبكات السقا ديال الكوتاكوت عند جل الفلاحه، وتيمكن يوقعوا فيهم شي اعطاب تتخلي البزابز ما يعطوش الماء اللي خاصهم يخرجوه. وهذا علاش نبغي ننصحهم يراقبوا البزابز والماء اللي تيخرج منهم باش يصلحوا ولا يبدلوا اللي خاصو يتصلح ولا يتبدل قبل ما يكثروا المشاكل ويبانوا في الشجر ديالهم ولا في الزراعه ديالهم، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: موجز الأنباء من ميديا. موجز الخامسة نستهله بأخبار الشرق الأوسط، حيث أعلن الحوثيون المدعومون من إيران استهداف منشآت نفطية على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية المطلة على البحر الأحمر، وذلك عقب ساعات من تهديدهم بالرد على ضربات نفذتها المملكة ضد أهداف تابعة لهم في ظل تصاعد التوتر واتساع رقعة المواجهة.

0: جهتي في منطقة الشرق الأوسط. وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن النزاع في اليمن بين الحوثيين المدعومين من طهران والحكومة اليمنية المدعومة من تحالف تقوده الرياض لا يمكن حسمه عسكريا، داعيا إلى مقاربة سياسية، وذلك في مقابلة تزامنت مع تجدد المواجهات. على صعيد آخر، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله إن بريطانيا ستصبح هدفا مشروعا ومضمونا إذا دعمت الولايات المتحدة في أي حرب ضد طهران. حذرت مصادر أمنية إسرائيلية من أن التطورات الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة قد تؤدي إلى تصعيد خطير وربما انفجار أمني واسع، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تدهور الأوضاع واتساع دائرة المواجهة في المنطقة. وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع إعلان وزير المالية الإسرائيلي مواصلة توسيع النشاط الاستيطاني، حيث كشف عن خطط لبناء مئات الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنة والعمل على توسعها بنحو 3 أضعاف. في المقابل، تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ حملات اقتحام واعتقال في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة. في السياق، شيع سكان قرية تل بشمال الضفة الغربية المحتلة 4 فلسطينيين قتلوا في مواجهات وقعت الجمعة مع مستوطنين إسرائيليين وفقا للسلطات المحلية. تواصلت أمس جهود فرق الإطفاء في فرنسا إسبانيا للسيطرة على حرائق غابات واسعة مع استمرار انتشار النيران في عدد من المناطق بسبب موجة الحر. أصدرت السلطات الفرنسية أوامر جديدة بإخلاء مناطق قرب مدينة بوغدو، حيث وضعت فرق الإنقاذ في حالة تأهب لمواجهة امتداد الحرائق. في إسبانيا تواجه منطقة مدريد واحدة من أخطر موجات الحر في تاريخ البلاد. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إن روسيا طلبت من كوريا الشمالية إرسال نحو 30,000 جندي إضافي لدعم قوتها في الحرب ضد أوكرانيا، مشيرا إلى أن الاستعدادات لاستقبالهم تجرى في منطقة روسية قرب الحدود مع أوكرانيا. شهد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية بالدينامية التي يشهدها المغرب تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، مؤكدا أن المملكة تقوم على رؤية استراتيجية بعيدة المدى مكنتها من ترسيخ مكانتها كشريك لا غنى عنه لباريس وكفاعل محوري في العلاقات بين أوروبا وإفريقيا. تم هذا الموجة سيكون من تونس، حيث تظاهر نحو 2500 شخص في العاصمة احتجاجا على منظومة الحكم وتردي الأوضاع المعيشية بالتزامن مع الذكرى 5 لإجراءات الرئيس قيس سعيد التي عززت صلاحيته السياسية، ورفع المحتجون شعارات تنتقد الوضع الاقتصادي والخدمات الأساسية من بينها انقطاعات الكهرباء والمياه التي تزامنت مع موجة حر تشهدها البلاد. نقطة نهاية هذا الموجز، فاصل بعده نواصل في صباح الأخبار.
1: في الذكرى 27 لعيد العرش نحتفي بالفكرة، بالإنجازات وبمسيرة ملهمة. من أفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة، وصولا إلى عمق السياسة والمجتمع، المغرب يتقدم بشبابه.
2: بلدنا اليوم تتلعب في الكاري دي غران.
1: ترقبوا تغطية استثنائية اعتبارا من 28 يوليوز الجاري على ميديان. ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: واصلوا معكم مستمعين الكرام في صباح الأخبار عبر ميديا أولى محطته، كما عودناكم في كل صباح قصة اليوم. في شارع المتنبي بوسط بغداد، حيث يتردد تاريخيا هواة الكتب، يفترش أحد الباعة الرصيفة بعشرة الكتب لبيعها، متأسفا على اندثار حب اقتناء الورق وتراجع مبيعاته في عصر الانترنت. في الشارع الذي أطلق عليه قبل نحو 100 عام اسم شارع القرن العاشر، تنتشر عشرة أكشاك الكتب، وذلك بالقرب من المقاهي وملتقيات المثقفين. وعلى الرغم من النزاعات التي عرفها العراق على مدى عقود منذ 80s، ظل شارع المتنبي نابضا بالحياة بمكتباته ومقاهيه. قصته نتعرف عليها مع الزميل إبراهيم الغربي.

0: شاع في الثقافة العربية في الماضي مثل يقول: القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ، بإشارة إلى كثافة الإنتاج الأدبي في مصر في مرحلة الستينات وما بعدها، وانتشار المطابع ودور النشر في لبنان الذي يتباهى بحريات أوسع في محيطه العربي، وثقافة العراقيين الموسومة. في شارع المتنبي بوسط بغداد، حيث يتردد تاريخياً هواة الكتب، يفترش أحد الباع على الرصيف عشرات المؤلفات لبيعها، متأسفاً على اندثار حب اقتناء الورق وتراجع مبيعاته في عصر الإنترنت. يقول حسين البائع الشهير في الشارع الشهير الذي يعرفه البغداديون والقادمون من خارج بلدهم، من الذين اكتووا بنار عشق الكتاب: كنت وفي عطلة نهاية الأسبوع في العراق، وأكثر الأيام اكتظاظاً في الشارع، أبيع أكثر من 50 كتاباً في مثل هذا اليوم. في الشارع الذي أطلق عليه قبل نحو 100 عام اسم شاعر القرن العاشر أبو الطيب المتنبي، تنتشر عشرات الأكشاك المليئة بالكتب العربية والإنجليزية، وذلك بالقرب من المقاهي وملتقيات المثقفين، وترفع بعضها لافتات مكتوب عليها الكتاب ب1000 دينار، أي أقل من دولار واحد، لمحاولة استقطاب الزبائن لكن دون جدوى. ويكتفي بعض رواد الشارع بتصوير هذه الأكشاك مع الكتب وكأنها تحف من الماضي وقطعا أثرية. بعض هذه الكتب عراها الغبار، رغم أنها مطبوعة حديثا وتتناول عهد صدام حسين ثم سقوطه جراء الغزو الأمريكي في العام 2003، وبعضها الآخر ينهشه الإصفرار، ومن بينها دواوين شعر من العصر العباسي وبغداد عاصمة ذلك العصر، من بينها دواوين أبو نواس الذي يحمل شارع آخر في بغداد اسمه. يؤكد الباء حسين أنه يشعر بالأسى لأنه يتعب دون أي ربح في المقابل، ومع ذلك فهو مستمر في عمله لأنه اعتاد عليه وعلى لقاء أصدقاء قدماء يزورون المتنبي، ويرثي موت الإبداع مدركاً أن أسباب ذلك تعود إلى ارتفاع سعر الكتب وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من النزاعات التي عرفها العراق على مدى عقود منذ 80s، ظل شارع المتنبي نابضاً بالحياة بمكتباته ومقاهيه، حتى بعد تعرضه في العام 2007 لتفجير انتحاري بشاحنة أدى إلى مقتل العشرات ودمر محلات ومكتبات قديمة. قبل بضعة أعوام أعيد ترميم الشارع الممتد على مسافة 1 كيلومتر، وهو يؤدي إلى إحدى ضفاف دجلة، حيث ينتهي تمثال كبير لأبو الطيب المتنبي، خط تحته بيت من أبيات قصائده الشهيرة: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. وذلك المقطع الذي يعيش حتى الآن: عدت بأي حال عدت يعيد، بما مضى أم بأمر فيك تجديد.
1: على هذه الأبيات الشعرية في قصة اليوم نذهب وإياكم مباشرة إلى ميديان روبورتاج يوقع اليوم من واشنطن. دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة حيز التنفيذ، تشمل واردات من 10 شركاء تجاريين لأمريكا، وتتراوح نسبها بين 10 و12.5%. وتربط إدارة الرئيس دونالد ترامب هذه الرسوم هذه المرة بملف العمل القسري، تقول إن الدول المستهدفة لا تتخذ إجراءات كافية لمنع دخول السلع المنتجة بهذه الممارسات إلى أسواقها، خطوة تفتح فصلا جديدا في سياسة ترامب التجارية، وتثير في المقابل انتقادات تتهم الإدارة

0: باستخدام ملف العمل القسري مبررا لمواصلة فرض الرسوم الجمركية. تفاصيل في ميديا روبورتاج من واشنطن مع توقيع الزميلة إكرام بن عائشة.
1: رسوم جمركية أمريكية جديدة تطال واردات من 60 شركا تجاريا للولايات المتحدة في خطوة تفتح فصلا جديدا في سياسة دونالد ترامب التجارية. هذه المرة تستند واشنطن في تبرير الرسوم إلى ملف العمل القسري وإلى مدى التزام شركائها بحظر استيراد السلع المنتجة بهذه الممارسات. تتراوح الرسوم الجمركية بين 10 و12.5% بحسب طبيعة الإجراءات التي يعتمدها كل شريك أو التعهدات التي قدمها في هذا الملف. الممثل التجاري للولايات المتحدة جيمسون غرير يقول إن الخطوة تهدف أيضا إلى حماية العمال الأمريكيين من منافسة يعتبرها غير عادلة.
2: هناك منتجات صينية يدخل العمل القسري في تصنيعها، والولايات المتحدة تمنع استيراد هذه المنتجات، وهي من الدول الرائدة في تطبيق مثل هذه القيود. لكن المشكلة تظهر عندما تدخل هذه السلع إلى أسواق دول أخرى كأستراليا مثلا، لا تملك بالضرورة قوانين بالصرامة نفسها، فقد تستورد منتجات مرتبطة بالعمل القسري من الصين أو ماليزيا أو غيرهما، وفي هذه الحالة تنافس المنتجات الأمريكية سلعا أنتجت في ظروف لا نقبل بها داخل الولايات المتحدة، وهذا يضع العمال والنقابة الأمريكية في منافسة غير عادلة. ولهذا يطالب ديمقراطيون وجمهوريون منذ سنوات باتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المسألة.
1: في صلب هذه السياسة تأتي المنتجات القادمة من الصين ولا سيما من منطقة شينجيانغ، حيث تفرض الولايات المتحدة قيودا صارمة على السلع التي يشتبه في ارتباطها بالعمل القسري. المحامي التجاري والمسؤول السابق في وزارة التجارة الأمريكية ويليام بيرلين يرى أن واشنطن تريد من شركائها اعتماد نهج مماثل.
3: النهج الأمريكي يقوم على تحميل المستورد مسؤولية إثبات أن السلع لم تنتج باستخدام العمل القسري، بدلا من مطالبة السلطات بإثبات العكس. وما تقوله الولايات المتحدة فعليا هو أن أي دولة لا تتبنى النهج الصارم نفسه تجاه المنتجات الصينية ولا سيما السلع القادمة من منطقة شينجيانغ في غرب الصين، والتي تثار بشأنها اتهامات واسعة باستخدام العمل القسري، ستواجه صادراتها رسوما جمركية عند دخولها إلى الولايات المتحدة.
1: هذه الخطوة أثارت انتقادات تتجاوز ملف العمل القسري نفسه، وسط اتهامات لإدارة ترامب باستخدام هذا الملف أساسا جديدا لمواصلة توسيع سياسة الرسوم الجمركية. من بين المنتقدين وزيرة الخارجية الكندية السابقة كريشا فريلاند.
4: ما نراه هو بحث واضح عن أي مبرر يمكن استخدامه لفرض رسوم جمركية على دول العالم، والمفارقة أن حلفاء الولايات المتحدة هم من يواجهون بعضا من أشد هذه الرسوم. ولو كانت الإدارة الأمريكية جادة فعلا في مخاوفها بشأن العمل القسري والدور الذي تلعبه الصين، لكان بإمكان الولايات المتحدة أن تقود تحالفا دوليا لمواجهة هذه الممارسات، وأعتقد أنها كانت ستنجح في ذلك إلى حد كبير.
1: تستند واشنطن إلى المادة 301 من قانون التجارة لفرض هذه الرسوم، وهي أداة تتيح للإدارة الأمريكية اتخاذ إجراءات ضد ممارسات أجنبية تعتبرها غير عادلة أو مضرة بالتجارة الأمريكية. وبذلك ينتقل ملف العمل القسري من قضية ترتبط بحقوق العمال إلى أداة مباشرة في سياسة ترامب التجارية. من واشنطن، إكرام بن عائشة، لميديا.
5: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
0: الخامسة والربع باستوديوهاتنا في ميديا، مباشرة إلى نقاش الحصاد مستمعينا الكرام في إطار تعزيز علاقات التعاون والتضامن بين المملكة المغربية وجمهورية مالي. وبتعليمات ملكية جرى تسليم السلطات المالية مركبة محمد السادس للتكوين المهني في خطوة تعكس التزام المغرب بدعم تنمية وبناء القدرات البشرية في البلدان الإفريقية، وتجسد الرؤية الملكية القائمة على شراكة تضامنية تقوم على نقل الخبرة وتكوين الكفاءات. فما أهم أهمية هذا المشروع وما الذي يضيفه لمسار التعاون المغربي المالي وما هي انعكاساته على التنمية في مالي وعلى الشراكة الإفريقية؟ أسئلة وغيرها يقاربها الزميل محمد بن عبو في نقاش الحصاد، وهذا مقتطف منه.
6: أسئلة وغيرها نقاربها في نقاش الحصاد رفقة ضيفي الكريمين، كل من السيد يوسف كوليبالي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية المالية المغربية من باماكو. مرحبا بك سيد يوسف.
7: السلام عليكم، مرحبا بكم.
6: شكرا لك على قبول دعوة ميديا. وأيضا يحضر معنا محمد النشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد من مراكش. أستاذ محمد النشطاوي مرحبا بك.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بضيفك الكريم وبالمستمعين الكرام.
6: شكرا لك أيضا أستاذ الكريم على قبول دعوة نقاش الحصاد عبر ميديا. وأبدأ معك أستاذ محمد النشطاوي، في نظركم ما أهمية تسليم هذا المركب، مركب محمد السادس للتكوين المهني للسلطات المالية في هذا التوقيت يعني بالضبط؟ وكيف يندرج هذا المشروع ضمن الرؤية الملكية لتعزيز التعاون جنوب جنوب؟
8: شكرا على الاستضافة. بالفعل هي بادرة طيبة وعربون صداقة عبر من خلاله صاحب الجلالة على عمق أواصر الأخوة والصداقة بين البلدين. وعندما نتحدث عن هذا المركب فهو مركب يضم أزيد من 21 تكوين، يمكن أن يقوم بتدريب أزيد من 1000 متدرب كل سنة، وهو شيء مهم جدا، خصوصا وأن الخبرة المغربية من خلال هذا المركب ما بدأت تعمل على تقاسم هذه الخبرات مع البلدان الإفريقية، وهو واجب أخذه صاحب جلالة على عاتقه منذ سنوات طويلة حتى قبل الرجوع إلى الاتحاد الإفريقي سنة 2017. منذ سنة 2016 وصاحب جلالة في رسالته إلى قمة كيغالي عبر عن إرادته بالتعاون وبالعمل على التنسيق مع مختلف الأشقاء الأفارقة حول مختلف المشاكل والرهانات. القارة الإفريقية هي حبلى بالمقدرات، لا المعدنية ولا الطاقية ولا حتى الشبابية، فقط لا بد من توجيهها ولا بد من العمل على تهيئتها والعمل كذلك على تدريبها للنهوض بمختلف المسؤوليات الملقاة على عاتقها فيما يتعلق بالحرف والمهن المهمة والتي لم يتم تتم إعارتها أي اهتمام. المغرب من خلال هذا المركب أبان عن دوره في تقاسم الخبرات المغربية وفي تأكيد التعاون جنوب جنوب، لا سيما وأن مالي هي دولة نتقاسم معها عديد الرهانات خصوصا الأمنية والسياسية وكذلك الاقتصادية، وهو شيء جميل فيما يتعلق بالتعاون بين هذين البلدين. وهذا ما أكدت عليه القمة الاقتصادية الرابعة في نسختها الرابعة، والتي أكدت على أن المغرب يمكن أن يشارك الأفارقة ويمكن أن يشارك القادة الماليين مختلف الرهانات المرتبطة بالتكوين، مرتبطة بتقاسم الخبرات، المرتبطة كذلك بالعمل في القضايا الاقتصادية والبيئية وكذلك حتى الأمنية والروحية. هناك مجال للتعاون بين الطرفين.
6: نعم، أنتقل إليك سيد يوسف كوليبالي. ربما سمعت لمداخلة الأستاذ محمد النشطاوي والذي تحدث في شقه عن هذا المركب يعني المهني ودوره في دعم الكفاءات المهنية في مالي. سؤالي لك أستاذي الكريم، ما الذي يميز هذا المركب من حيث يعني بنيته، تجهيزاته، التخصصات التي يوفرها، وأيضا ما هي الفئات المستفيدة من خدمات هذا المركب؟
9: نعم، شكرا لك. المركب يميز بكونه أول من نوعه في مالي وفي غرب إفريقيا، مركب عصرية وجديدة. كما تعلمون أن جمهورية مالي جمهورية يعني تحتاج إلى الخدمات والصنعة، وعدم وجود نوع هذه المركب كانت تضغط شيئا ما على النمو البلاد. ومع كما تعلمون أن المركب محمد السادس للتكوين المهني توجد في مدينة باماكو. مدينة باماكو يعني اللي فيها أكثر من جميع الكليات، ولكن نادر شيئا ما من نوع هذه المراكز التعليمية. وثانيا مركب جديدة ومعاصرة تبني على مساحة ما لا تقل عن 5200 متر مربع، والمركب وسوف تكون فيها أكثر من 1000 طالب سنويا من مالي ومن الدول المجاورة. وبالنسبة للمواد المؤهلة للتكوين، المركز تحتوي على 21 شعبة مقسمة على جوش، يعني 12 شعبة للبناء والخدمات العمومية اللي تدعى بالفرنسية BTP، وتسع شعوب للفندقية والمطاعم. وكما تعلمون أن مالي دولة سياحية،
6: نعم،
9: ولكن الفنادق نادرة، وغالبا الماليون يسافرون إلى الدول الغربية كي يلتقوا التعليم من هذا المجال.
6: نعم.
9: وبالنسبة للسؤال الثاني، الشباب
6: الفئات المستهدفة، نعم،
9: ولا المستهدف كما صدق جلالة الملك حيث قال على أن اليوم الاستثمار اللي ينفع هو الاستثمار في الشباب.
6: أكيد.
9: دونك نحن متأكدين منه على أن مالي سوف الشبيبة مالي سوف تستفيد من هذا بشكل جيد.
6: نعم.
9: وثانيا بناء المركز سوف تمنح لمالي على جوج مجالات. أولا عمال المركز سوف تكون سببا للشباب اللي في البطالة أن يلقوا العمل في إدارة المركب.
6: نعم.
9: وثانيا من والطلاب اللي سوف يتعلمون في هذا المركب يستفيدون منه كثيرا، واللي يلقى النفع منه أكثر من شيء ما هو دولة مالي في مجال النمو الاقتصادي والبنية التحتية وما إلى ذلك.
6: نعم. أنتقل إليك أستاذ محمد النشطوي، في نظركم أستاذ الكريم، هل يمكن مثلا اعتبار هذا المركب نموذجا قابلا للتكرار في دول إفريقية أخرى؟ وكيف يعزز هذا المشروع مكانة المغرب يعني كشريك تنموي موثوق داخل القارة الإفريقية ككل؟
10: بطبيعة الحال هي مبادرة مهمة، وأظن بأن المغرب سائر في طريق تقاسم خبراته وفي طريق تقاسم تدبير مثل هذه المركبات التي أسهم المغرب في بنائها وتجهيزها وكذلك في تهيئتها. المغرب كان ولا يزال دائما مستعد لمثل هذه المشاركة، خصوصا وأن مثل هذه القضايا ومثل هذه التدريبات هي الأهم بالنسبة للشباب الإفريقي، حتى يتم وضع حد لنزيف المهاجرين، وحتى يتم وضع حد لإهدار مثل هذه الفرص. أظن بأن المغرب على استعداد لمثل هذه الأمور، وليس فقط في مجال التكوين وفي مجال التدريب، بل حتى في كل القطاعات. المغرب حاليا هو ثاني أكبر مستثمر في القارة الإفريقية وهذا شيء مهم، والاستثمارات تشمل مختلف المجالات بدءا من السياحة والاتصال والبنية التحتية والأمن الغذائي وكذلك الهجرة، كلها مجالات يشارك فيها المغرب ويشارك من خلالها خبراته. وبالتالي أكيد أن المغرب أخذ على عاتقه من الأمور، بل أكثر من ذلك هناك العديد المركبات المرتبطة بالتدريب في المجال العسكري التي ما فتئت تفتح أدرعها للشباب الإفريقي. هناك المجال المتعلق بتكوين الأئمة، هناك كذلك الكليات المغربية التي تمنح منح للطلبة الأفارقة. أظن بأن مسألة مهمة جدا، والمغرب كان ولا يزال دائما مرتبط بالشراكة والتكوين مع أشقائه الأفارقة.
6: نعم أستاذي الكريم، أنتقل إليك أستاذ يوسف كوليبالي، وبالعودة إلى هذا الصرح العلمي والمهني، إلى أي حد يشكل التكوين المهني رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية هناك في مالي؟
9: شكرا. كما تعلمون مالي اليوم محتاج جدا إلى التكوين المهني في جميع المجالات، لا سيما في مجال بناء البنية التحتية، ونحن دولة عندنا كثير من المعادن ولكن التكوين ليس موجودا، الشباب لا توجد لهم طاقة ولا قدرة ولا في ناحية التعليم والتحرف في هذه المجالات. كان غالبا مالي ترسل أبناء إلى دول الشرق ولا سيما في المغرب، ولكن اليوم نستطيع أن نقول على أن بناء هذا المركز مركب سوف يكون مستفيد جدا لجميع الطلاب الذين يريدون أن يحترفوا في هذه المجالات اللي تتكون في هذا المركب. وثانيا بالنسبة للنمو الاقتصادي، هذا أهم حاجة، لأن اليوم مالي عنده برنامج تدعى برنامج مالي 2063، وهذا البرنامج تحتاج إلى الشباب والتشغيل والبنية التحتية واستنتاج المعادن وما إلى ذلك. دونك المركز سوف تكون يعني انطلاقا لتكوين أطر مالي في هذه المجالات. نعم. للنمو الاقتصادي المالي والإقليمي.
6: نعم أستاذي الكريم، ونتمنى أيضا أن يستفيد هذا المشروع، مشروع هذا المركب المهني، من التجربة المغربية في مجال التكوين المهني وتطوير الكفاءات، وهو أيضا كما أشار الدكتور محمد النشطاوي يعكس يعني فلسفة المغرب في التعاون مع الدول الإفريقية والقائمة كما نقول دائما على الشراكة بدل منطقة المساعدة التقليدية. إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية نقاش الحصاد لهذا اليوم. أشكر ضيفي الكريمين، كل من السيد يوسف كوليبالي رئيس لجنة الصداقة البرلمانية المالية المغربية كان معنا من باماكو، وأيضا الأستاذ محمد النشطاوي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياد من مراكش. شكرا جزيلا لكم.
11: للتخفيف من تداعيات
12: مسؤولين أمريكيين.
13: ميديا، إخبار بلا توقف.
14: وزارة الداخلية
15: بدأ الجيش السوري
13: برامج صباح الأخبار إلى 6:30 على ميديا.
0: أحوال الطقس بمنطقتنا المغربية. في المغرب الأجواء قليلة السحب لمشمسة في أغلب الأحيان على الساحل شرق الناظور بين العرائش والقنيطرة الجديدة وأسفي، تستمر كذلك فوق الأطلس المتوسط والنصف الشرقي للأطلس الكبير. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بيسويرة، 28 درجة بالرباط الدار البيضاء أكادير أسفي، 29 درجة بالعيون، 31 بطنجة، 34 تسجل بالناظور، 35 بوجدة، 36 بفاس، 39 بمراكش، و41 درجة على المقيس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر سماء غائمة لمشمسة على شمال ووسط الجزائر العاصمة، بعد الزوال يسود طقس مشمس بالغرب وبشار والجنوب الشرقي مع سماء قليلة سحب لا صافية في باقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة 30 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة وهران، 32 بتيارت، 36 بقسنطينة، 38 بتمنراست، 46 ببسكرة، و 49 درجة على المقيس مرتقبة بأدرار. في تونس صباحا طقس مشمس في أغلب الأحيان على كامل البلاد ويستمر كذلك خلال فترة ما بعد الزوال بمختلف المناطق. درجته الحرارة 32 درجة مرتقبة بتبرقات، 36 بصفاقس جابس، 38 بتونس العاصمة جربة، 41 بسوسة، 46 بقفصة، و 48 درجة على المقيس مرتقبة بتوزر.
16: الخامسة والنصف باستوديوهاتنا في ميديا، موجز الأنباء في تقديمه أليسيا ميامي.
15: Bonjour à toutes et à tous. À la une ce dimanche, les rebelles houthis du Yémen poursuivent leurs attaques contre l'Arabie Saoudite. Ils ont revendiqué cette nuit de nouvelles frappes de missiles et de drones sur des sites pétroliers de Saudi Aramco en Arabie Saoudite, au bord de la mer Rouge, à Jizan, près de la frontière yéméno-saoudienne, ainsi qu'à Yanbu, plus au nord, sur la côte. Le ministère iranien des Affaires étrangères a estimé dans la soirée que le retour au dialogue et à l'application de la feuille de route était la seule façon de mettre fin aux souffrances du peuple yéménite et de maintenir la sécurité et la stabilité dans la région. Fin de citation. En pleine escalade régionale, les États-Unis, en revanche, marquent une pause dans leur frappe contre l'Iran. Le président américain Donald Trump dit laisser la place à la diplomatie et aux discussions pour un accord de paix qui représenterait, selon lui, la solution la plus intelligente. Des propos accompagnés, comme toujours, de menaces face à l'entrée en jeu des rebelles yéménites. Le locataire de la Maison-Blanche a promis une punition militaire majeure à l'Iran comme aux Houthis. Ailleurs dans l'actualité, un mort et 16 blessés, dont 11 graves à Berlin. Un véhicule a foncé dans la foule réunie devant la célèbre porte de Brandebourg dans la capitale allemande pour la marche des fiertés hier soir. Le pronostic vital est engagé pour au moins 3 des personnes blessées. Le suspect qui a abandonné la voiture sur place aurait été identifié mais pas encore interpellé par la police allemande qui dit le rechercher dans toute la ville de Berlin. Selon les premières informations des enquêteurs, cet individu serait lié à des milieux islamistes. Un acte abominable dénoncé par le chancelier Friedrich Merz, tandis que le maire de Berlin a lui déclaré que la liberté allemande avait été attaquée de la façon la plus terrible. Fin de citation. En France, plus de 200 000 personnes désormais évacuées en Gironde. Une reprise d'incendie à une soixantaine de kilomètres de Bordeaux a contraint la préfète de la région à ordonner 55 000 nouvelles évacuations hier soir. Au total, 1 500 militaires sont désormais déployés pour venir en aide aux pompiers qui luttent contre ces incendies qui ont déjà parcouru plus de 32 000 hectares de forêt. Selon les pompiers de la Gironde, l'incendie d'un type particulièrement virulent génère un phénomène appelé pyrocumulonimbus au cours duquel le feu crée son propre vent avec des tourbillons, ce qui le rend erratique et ingérable. Un mot de culture pour terminer ce flash. En Tunisie, le village de Sidi Bou Saïd, situé à une vingtaine de kilomètres au nord-est de la capitale, Tunis, est désormais inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une décision prise au cours de la 48e session du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO, qui fait de ce village réputé pour ses maisons traditionnelles de style arabo-andalou, reconnaissables à leurs façades blanches et leurs portes bleues, le 10e site tunisien à rejoindre cette prestigieuse liste. C'est la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute sur Midi 1.
17: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2.

0: أسأل نصري عبر ميديان في صباح الأخبار. صباحكم سعيد مستمعين الكرام. اللحظة إلى فقرتكم الثقافية بامتياز كتاب في دقيقتين. ذكريات مشاهير رجال المغرب هو عنوان موسوعة تاريخية وأدبية مهمة للعلامة المغربي عبد الله جنون، تؤرخ لأعلام المغرب في العلم والأدب والسياسة. ويهدف الكتاب إلى إبراز الهوية المغربية والدفاع عن التراث الوطني في وجه طمس الاستعمار، وكذلك الدفاع عن هذا الإرث أمام جهل المشارقة. ذكريات مشاهير رجال المغرب مع الزميل شكري البكري في ركنه كتاب في دقيقتين.
1: صدرت التراجم الأولى لهؤلاء المشاهير بالمغرب ابتداء من عام 1942 قبل أن تقوم دار الكتاب اللبناني بإصدار مجموع الكتاب في 3 أجزاء تشتمل على 50 ترجمة لبعض من رجالات المغرب. ويقول عبد الله جنون إنه لما كانت هذه التراجم طبقات مختلفة، فمنها أهل الأدب ومنها رجال العلم ومنها الساسة، فقد جعلنا الكتاب على 3 أجزاء واختصصنا كل طبقة بجزء ورتبنا الأسماء فيه على العصور ثم على القدمية ليسهل تناوله وليتدرج القارئ في تصور الحياة الفكرية أو السياسية في كل عصر من المبدأ إلى الغاية. يعتبر عبد الله جنون هذه السيرة تاتمة لكتابه النبوغ المغربي في الأدب العربي، الذي كان كتابا جامعا ودراسة محيطة بالشاذة والفاذة، وبقيت في النفس حاجات متعلقة بتراجم الأشخاص المذكورين فيه، خصوصا المشهورين منهم، والذين يوحي تتبع تراجمهم بمعاني من السمو النفسي والفخر الأدبي. وإذا تسألنا من هم المشاهير المعنيون بهذا العنوان، يجيبنا جنون بأنه يقصد شهرة المرء في عصره بالصفة التي ميزته عن غيره، لا شهرته عندنا، فقد يكون الشخص غير معروف عندنا بالمرة ونذكره، وبالعكس قد يكون مشهورا لدينا ولا يستحق الذكر. تبدأ هذه التراجم بالشاعر والوزير مؤرخ الدولة السعدية عبد العزيز الفشتاري، وتختم بالصوفي أبي الحسن المسفر أستاذ الشيخ الأكبر ابن العربي، مرورا بابن البناء ويوسف بن تشافين وابن آج الروم وابن الونان وابن بطوطة والشريف الإدريسي وغيرهم. والجدير بالذكر أن هذه التراجم كتبت بأسلوب أدبي مغاير لجنسها في أدبياتنا الكلاسيكية، ويزهو المؤلف بذلك قائلا: فأنت تقرأ الترجمة

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: السادسة إلا ربع باستديوهاتنا في ميديا أبرز العناوين. تصعيد جديد في البحر الأحمر، الحوثيون يستهدفون منشآت نفطية سعودية بعد ضربات استهدفت مواقعهم. طهران تدعو إلى حل سياسي في اليمن وتحذر من اتساع رقعة المواجهة الإقليمية. الضفة الغربية على صفيح ساخن، تحذيرات من انفجار أمني واسع مع تصاعد المواجهات. توسع الاستيطان واقتحامات واعتقالات إسرائيلية تغذي موجة التوتر المتصاعدة. نيران الغابات تضرب جنوب أوروبا، إجلاءات واسعة وفرق الإطفاء تكافح لاحتواء الحرائق. فرنسا إسبانيا في مواجهة موجة حرائق غير مسبوقة وسط مخاوف من تمدد النيران. زيلينسكي يتهم موسكو بطلب تعزيزات كورية شمالية، 30,000 جندي محتملون في ساحة الحرب ضد كييف. تعاون عسكري متصاعد بين روسيا وبيونغ يونغ يثير مخاوف كييف من تهديدات أوسع. احتجاجات في تونس سادد الأوضاع السياسية والمعيشية، آلاف المتظاهرين يرفعون شعارات التغيير. تزايد الغضب الشعبي وسط انتقادات للظروف الاقتصادية وملف الحريات.

0: ميديا صباح الأخبار عثمان الطاهري.
1: نرحب بكم مجددا مستمعينا الكرام في صباح الأخبار عبر إذاعتكم ميديا إلى ترند اللحظة. تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي مع حرائق الغابات التي تشهدها إسبانيا وفرنسا في ظل استمرار موجة الحر واتساع رقعة النيران، بعدما أعلنت مدريد حالة تأهب وطنية قصوى لمواجهة الحرائق، فيما تواصل السلطات الفرنسية جهودها لاحتواء ألسنة اللهب التي أتت على مساحة شاسعة من الغابات وأجبرت آلاف السكان على الإجلاء. وتداول النشطاء صورا ومقاطع فيديو توثق حجم الخسائر، معبرين عن تضامنهم مع المتضررين، خصوصا الجاليات المغربية المقيمة في فرنسا وفي إسبانيا وهي كثيرة. وفي ظل إعلان إسبانيا حالة التأهب القصوى، اعتبر عدد كبير من النشطاء أن المغرب يظل من بين أبرز الخيارات القادرة على تقديم الدعم لمدريد إذ اقتنت الظروف، ذلك مستحضرين القرب الجغرافية والخبرة التي ركمتها المملكة في مجال مكافحة حرائق الغابات، إلى جانب الإمكانات اللوجستية التي تتوفر عليها في هذا المجال. كما رأى مدونون أن التعاون بين البلدين في مواجهة الكوارث الطبيعية يعكس عمق العلاقات المغربية الإسبانية، مؤكدين أن مواجهة الحرائق العابرة للحدود تتطلب تنسيقا إقليميا وتضامنا بين الدول، خاصة في ظل تصاعد المخاطر المرتبطة بتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الصيف. في المقابل، ركزت تدوينات أخرى على البعد البيئي للأزمة، معتبرة أن الحرائق الحالية تعد من أخطر موجات الحرائق التي تعرفها أوروبا جنوبا بالخصوص في السنوات الأخيرة، وأنها تعكس التأثير المتزايد للتغير المناخي، داعين إلى تعزيز سياسات الوقاية والاستثمار في وسائل التدخل السريع للحد من الخسائر البشرية والمالية.

0: ميديا في الاستوديو وعلى الميدان.
1: رام الله.
2: لا تحركش.
0: ننقل الخبر، نوضح الصورة، ونواجه الآراء.
3: طرابلس.
4: باريس.
5: دي شرطة لندن.
3: الأولى.
0: هيئة التحرير معكم لتقدم أخبارا بموثوقية وتحليل. هذا التزامنا على ميديا.

0: أحييكم عبر ميدي آن قبل نشرة السادسة المفصلة حول الطقس في منطقتنا المغربية. في المغرب الأجواء قليلة السحب لمشمسة في أغلب الأحيان على الساحل شرق الناظور بين العرائش والقنيطرة الجديدة وأسفي، تستمر كذلك فوق الأطلس المتوسط والنصف الشرقي للأطلس الكبير. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بيسويرة، 28 درجة بالرباط الدار البيضاء أكادير أسفي، 29 درجة بالعيون، 31 بطنجة، 34 تسجل بالناظور، 35 بوجدة، 36 بفاس، 39 بمراكش و41 درجة على المقاييس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر سماء غائمة لمشمسة على شمال ووسط الجزائر العاصمة، بعد الزوال يسود طقس مشمس بالغرب وبشار والجنوب الشرقي مع سماء قليلة السحب لا صافية في باقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة 30 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة وهران، 32 بتيارت، 36 بقسنطينة، 38 بتمنراست، 46 ببسكرة، 49 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس صباحا طقس مشمس في أغلب الأحيان على كامل البلاد ويستمر كذلك خلال فترة ما بعد الزوال بمختلف المناطق. درجات الحرارة 32 درجة مرتقبة بتبرقار، 36 بصفاقس قابس، 38 بتونس العاصمة جربة، 41 بسوسة، 46 بقفصة، و 48 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر. نشرة السادسة المفصلة من تقديم الزميل نور الدين الحوتي. صباح الخير نور الدين.
1: صباح الخير عثمان. صباح الخير مستمعينا الكرام. إليكم عناوين السادسة. التصعيد متواصل بين المملكة العربية السعودية وجماعة الحوثي اليمنية باستهداف متبادل، وواشنطن تجمد توسيع عملياتها العسكرية ضد طهران. الأمين العام للأمم المتحدة يدعو من دمشق إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها ووقف الانتهاكات في الجولان المحتل من قبل إسرائيل. ليبيا ليست ملاذا آمنا للمهاجرين الذين يجري إنقاذهم في عرض البحر، التعبير خلاصة تقرير لمنظمة حقوقية تعزز قرارا سابقا لمحكمة إيطالية. وفي الرياضة السادسة نعنى بمنافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات، تنطلق اليوم بالمغرب وفي مسالم

0: جواره المنتخب المغربي يواجه نظيره الكيني. أهلا بكم. نستهل النشرة من الشرق الأوسط، حيث تسارعت وتيرة التصعيد العسكري في اليمن خلال الساعة الأخيرة إثر تنفيذ العربية السعودية غارة جوية استهدفت مواقع عسكرية لجماعة الحوثي في محافظتي مأرب والجوف بالتزامن مع استهداف مواقع في الحديدة وجزيرة قمران، بينما أعلنت الجماعة تنفيذ هجمات صاروخية استهدفت جيزان وينبع ومشاءات نفط على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر. التصعيد بين الطرفين سيد الموقف، فأين يتجه؟ سؤال طرحه نور الدين إيجاجان على منصور الوائلي الخبير في العلاقات الدولية من لندن.
1: حقيقة واشنطن صرحت أن أي تحركات الحوثيين سيقابل بالرد والموقف القوي، وبالتالي أعتقد سيكون هنالك رد أمريكي وتدخل أمريكي، أولا لحماية باب المندب بما أن هذه الورقة ستلعب عليها إيران بالمستقبل، وأيضا تأمين باب المندب هو منع الحوثيين من ضرب العمق الخليجي، وسيكون هنالك لاعب آخر أتوقع بالأيام القادمة سيدخل، بما أن بريطانيا فتحت أبوابها لاستخدام المنصات الأمريكية سيكون هنالك فتح منصات أو دخول الجانب الأوروبي في الساحة. إيران لديها عدة أوراق يجب أن تستخدمها، إحدى الأوراق هو الحوثيين. دخول الحوثيين على الساحة هو من أجل كذا موضوع. الموضوع الأول هو أولا قال وإلهاء القوات الأمريكية من تقطيع الأوصال الإيرانية وفتح جبهات أخرى، والشيء الآخر إيران ستضرب البنية، ضربت البنية التحتية، يجب أن توجه ضربات أيضا، هذا ما تتبناه القوات الإيرانية أو النظام الإيراني بضرب البنية التحتية داخل الدول الخليج. يعني دخول الحوثيين إلى عاملين، هو العامل الأول هو أولا إشغال وإلهاء وفتح جبهات أخرى، فتح باب بالمندب، وأيضا هو غطاء للضربات للعمق الدول الخليجية، سيكون توجه ضربات من الحوثيين إلى العمق السعودية والدول العربية.
0: منصور الوائلي الخبير في العلاقات الدولية من لندن. وفي خضم التصعيد بين العربية السعودية وجماعة الحوثي اليمنية الموالية لإيران، اختارت واشنطن من جهتها رغم بقائها على لهجة التهديد تجميد خطتها لتوسيع الهجمات العسكرية ضد طهران، وربطت التقارير الصحفية هذا الموقف الذي يأتي بعد 13 يوما متواصلة من العمليات العسكرية بمخاوف من أن تؤدي مواجهة واسعة على استنزاف مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية ومنظومة الدفاع الجوية المنتشرة في الشرق الأوسط. في الأراضي الفلسطينية تجددت مواجهات عنيفة بين مستوطنين إسرائيليين وشبان فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة السبت، في اليوم التالي للشبكات الدامية شهدتها بلدة تل في الضفة وأسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2. نبقى بالمنطقة والوجهة سوريا. في زيارة الأولى لأمين عام الأمم المتحدة لهذا البلد منذ 17 عاما، حث أنطونيو غوتيريش أمس من دمشق المجتمع الدولي على تقديم الدعم لسوريا التي تمر بمرحلة انتقالية بعد سنوات من الحرب وبعد الإطاحة بنظام الأسد. غوتيريش طلب أيضا بوضع حد لانتهاكات الجولان الذي تحتله إسرائيل، ودعا إلى احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها. عن التوقعات المتصلة بزيارة غوتيريش إلى دمشق نتابع توضيحات عبد الباسط صيدا رئيس المجلس أو الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض، تحدث من ستوكهولم لوفاة توزرية.
2: هذه الزيارة نأمل أن تكون إشارة إلى بداية الاستقرار في سوريا، ولو أن الوضع ما زال هشا سواء على الصعيد المجتمعي أو على صعيد الدولة وعلى صعيد الأوضاع الإقليمية، لكن هناك خطوات تتخذ ونأمل أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز وحدة النسيج المجتمعي السوري، خاصة بعد الأحداث المؤلمة المؤسفة التي كانت في الساحة وفي السويدة وفي مناطق أخرى. الأوضاع أيضا تعاني من بعض الاضطراب، ولو أننا نعتقد بأنه لا توجد حتى الآن مؤشرات تشير بأن الأوضاع ستزداد سوءا، وإنما هناك جهود جادة في سبيل معالجتها. اليوم السوريون يعانون وضعا معيشيا قاسيا، هناك جملة من القضايا الإنسانية تحتاج إلى الدعم إلى المساعدة، وما نأمل هو أن تساهم زيارة الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الاتجاه، ولو أن الوضع الدولي الحالي لا يعطي الدور المطلوب الكافي للأمم المتحدة، كما أن الأمم المتحدة ما زالت تعمل بموجب القوانين التي تمت صياغتها بعد الحرب العالمية الثانية، ولا بد من إصلاح الأمم المتحدة، لا بد من إعادة النظر في المبادئ والقواعد التي تنظم حتى لا تكون الأمم المتحدة مشلولة ومقيدة.

0: بإرادة بعض الدول.
1: عبد الباسط السيدة الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري المعارض. في شأن سوري مستقل، قتل 35 شخصا على الأقل في حادث اصطدام حافلتين على طريق سريع في شرق البلاد، في واحد من أكثر الحوادث دموية في سوريا التي لا تزال بنيتها التحتية متهالكة جراء سنوات من الإهمال والنزاع. الآن إلى مغاربية النشرة. في تونس تظاهر نحو 2500 شخص السبت في العاصمة ضد منظومة الحكم وتردي الظروف المعيشية، وذلك في الذكرى الخامسة لاستئثار الرئيس قيس سعيد بالسلطة بمرسوم 25 من يوليوز عام 21 و2000، في حين تشهد البلاد موجة حر على وقع انقطاع للكهرباء وأحيانا للمياه. نواصل مغاربيا من ليبيا، حيث جددت منظمة هيومن رايت أتسي تأكيد محكمة إيطالية أن ليبيا ليست ملاذا آمنا للمهاجرين الذين يجري إنقاذهم. وحسب المنظمة الدولية، تستغل شبكة الاتجار بالبشر الأوضاع في ليبيا لفرض واقع مرير على المهاجرين غير نظاميين، لإجداء أولئك أنفسهم ضحايا العمل القسري والاستغلال الجنسي وطلب الفدية والابتزاز. عن هذا الواقع نتابع تعليق طارق لملوم الحقوقي الليبي المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء، تحدث من دبلة لنور الدين قجان.
2: الأوضاع تزداد خطورة، يعني خصوصا منذ مطلع هذا العام، يعني وبعد تداخل العديد من المجموعات المسلحة، وأصبح هناك تنافس وسط البحر بينها، وتقوم بإرجاع المهاجرين، ومباشرة البعض يتم إرجاع إلى مراكز الاحتجاز الرسمية، وهنا يكون محظوظ لأنه تم إرجاع إلى مركز نوعا ما مثل مركز احتجاز تاجوراء العاصمة طرابلس. أما الكثير من يتم إرجاعهم عبر أشهر المدن والمعروفة بالإتجار والتهريب مثل مدينة زوارة ومدينة الزاوية ومدينة صرمان صبراتها، هذه المدن يعني هناك تنسيق عالي أصبح الآن بين مجموعات مسلحة وأصحاب الزوارق، ويتم نقل هؤلاء الأشخاص إلى أماكن وطلب الفدية مباشرة. آخرها منذ حوالي أسبوع نتعامل أو وصلنا العديد من البلاغات، سواء كان من الصومال وأريتريا وأثيوبيا، تم إعادة عدد من النساء والرجال وتم نقلهم إلى منازل في منطقة في وسط العاصمة طرابلس في منطقة غوت شعال. الغريب أن هؤلاء الأشخاص الذين يطلبون الفدية ويطلبون الأموال هم لا يخشون، يعني الأرقام منتشرة، يردون على أرقام الهواتف وبكل جرأة يطلبون أرقام تصل إلى 25,000 دينار ليبي مقابل إطلاق سراح أي شخص. ناهيك على الأشخاص الذين يتم إرجاعهم إلى مراكز الاحتجاز، هناك التجويع. لا نقول أن كل التجويع متعمد، ولكن مراكز الاحتجاز الرسمية هي نفسها تشتكي أنه لا يوجد لديهم ما يكفي من الطعام. بعض مراكز الاحتجاز تجاوز المهاجرين فيها إلى 2000 شخص. هنا نتحدث على مركز احتجاز باب الزيتونة في طبرق، والذي كان لا يتسع إلى إلا أكثر فقط 500 شخص.
1: طارق لملوم الحقوقي الليبي المتخصص في قضايا الهجرة واللجوء. في ليبيا كذلك أقدم متظاهرون على غلق الطرق المؤدية لمنطقة جزيرة الفردوس ببلدية عين زارة التابعة لطرابلس الكبرى، احتجاجا على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. الاحتجاجات بدأت الليلة المنقضية، وقالت مواقع إخبارية محلية إنها لا تزال مستمرة. إلى التقرير الرياضي، للسادسة بطولة كأس أمم إفريقيا تنطلق اليوم بالمغرب. كأس أمم إفريقيا للسيدات، المنتخب المغربي يستهل المنافسات بمواجهة منتخب كينيا، والطموح تتويج المغربي أول في تاريخ البطولة التي تشهد في هذه النسخة مشاركة 16 منتخبا. الحسن جابري.
3: بعد مركز الوصافة في آخر نسختين من أمم إفريقيا للسيدات، هل حان وقت تتويج المنتخب المغربي باللقب؟ سؤال يرافق النخبة المغربية وهي تفتتح مساء اليوم مشوارها في كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها المملكة للمرة الثالثة على التوالي. البداية ستكون بمواجهة منتخب كينيا على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط في أول اختبار لمنتخب يدخل البطولة بثقة اكتسبها من سنوات من العمل والتطور، وبقناعة أن لحظة الحصاد قد حانت. الناخب المغربي الإسباني خورخي بيلدا يعول على خبرة المجموعة المغربية مستندا لتألق عدد من الأسماء تتقدمهن العميدة غزلان الشباك التي تقول بخصوص لقاء اليوم وطموح المجموعة المغربية في هذه النسخة.
4: طيلة هذه الفترة هذه كنا كنبريباريو لا كومبيتيسيون هذه، وحنا دابا متحمسين بزاف باش نبداو ان شاء الله بروميير ماتش اللي كنتمنوا اننا نكونوا في احسن جاهزية باش ندخلوا غمار هذه المنافسة بواحد الموتيفاسيون كبيرة. ما عندنا حتى شي ضغط، حنا بالعكس عندنا واحد الضغط اللي غنقولوا ايجابي، عندنا واحد الحماس كبير باش نبداو هذه البطولة، وان شاء الله هذا الشيء نقدروا نبينوا في اول مباراة لنا.
3: لقاء المغرب كينيا ينطلق بداية من 9 مساء، سيكون ذلك عن مباريات المجموعة الأولى التي تقام مباراتها الأخرى بين السنغال والجزائر بداية من 6 مساء، علما أن البطولة تعرف مشاركة 16 منتخبا موزعا

0: منازعة على أربع مجموعات، الأول والثاني يتأهلوا إلى ربع النهائي، علما أن المنتخبات التي ستصل إلى دور النصف ستمثل القارة الإفريقية في كأس العالم المقبلة للسيدات التي تحتضنها البرازيل العام القادم.
1: شكرا لك الحسن جابري، ما كانوا هنا النشرة، والكلمة تعود لك عثمان.
2: شكرا جزيلا لك نور الدين. نستمر وإياكم مستمعينا الكرام في صباح الأخبار إلى جولة في أبرز ما تناولت الصحف الرياضية المغربية وكذلك العالمية، مستهلها بالحديث عن منافسات إفريقيا للسيدات التي تنطلق اليوم بالمغرب. جولة الصحف الرياضية من توقيع زميل الحسن جابري.
0: أهلا بكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى جولة جديدة في أبرز المواضيع الرياضية التي تناولتها الصحف المحلية والعالمية هذا الأسبوع. مستهل جولتنا من المغرب، حيث تتجه أنظار القارة الإفريقية بداية من اليوم إلى انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات، الحدث الذي يحظى باهتمام إعلامي واسع خاصة مع استضافة المملكة للبطولة للمرة الثالثة على التوالي. صحيفة المنتخب الرياضي المتخصصة أفردت مساحة كبيرة للحدث مركزة على مشاركة المنتخب المغربي السيدات وكتبت كأس أمم إفريقيا للسيدات حلم اللبؤات. الصحيفة أوضحت أن لبؤات الأطلس يدخلن هذه النسخة بطموح واضح يتمثل في إحراز أول لقب قاري بعدما اكتفينا بالوصافة في آخر نسختين. ونقلت عن الناخب المغربي الإسباني خورخي فيلدا تأكيده أن مفتاح الفوز باللقب لا يكمن فقط في الجوانب التقنية أو البدنية، وإنما يبدأ بالإعداد الذهني لخوض منافسات بهذا الحجم. ومن البطولة القارية إلى الحدث العالمي الأكبر، حيث يواصل المغرب استقطاب الاهتمام الدولي بصفته أحد البلدان المستضيفة للنسخة القادمة من كأس العالم في العام 30 و2000 إلى جانب إسبانيا والبرتغال. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية كتبت هذا الأسبوع أن حظوظ المغرب في استضافة نهائي هذه النسخة باتت تتقدم على نظيرتها الإسبانية، معتبرة أن مشروع ملعب الحسن الثاني الكبير ببن سليمان الذي ستصل سعته إلى نحو 115 ألف متفرج يشكل نقطة قوة رئيسية في الملف المغربي، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية وشبكات الطرق والنقل بما ينسجم مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم. وأضافت الصحيفة أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية استراتيجية يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس لتعزيز مكانة المملكة كوجهة رياضية عالمية. في المقابل رأت الصحيفة أن الاضطرابات الإدارية التي تعرفها الكرة الإسبانية أضعفت من قوة الملف الإسباني، معتبرة أن إسناد نهائي كأس العالم للمغرب سيكون منسجما مع مبدأ التوازن بين القارات، خاصة وأن إفريقيا لم تستضيف المباراة النهائية للمونديال إلا مرة واحدة في تاريخ المسابقة. دوليا تصدرت تحركات المنتخبات الأوروبية على مستوى الأجهزة الفنية وجهات الصحف الرياضية هذا الأسبوع مع بداية مرحلة جديدة عقب انتهاء منافسات كأس العالم بأمريكا كندا والمكسيك. ففي فرنسا سلطت صحيفة ليكيب الضوء على التحديات التي تنتظر زين زيدان الذي يستعد لتولي تدريب المنتخب الفرنسي رسميا خلال الأيام المقبلة. ورأت الصحيفة أن المهمة لن تقتصر على إعادة منتخب الدياكا إلى منصة التتويج، بل ستشمل أيضا إدارة العلاقة مع وسائل الإعلام الفرنسية التي تتابع أدق تفاصيل منتخبها الوطني. وأضافت أن زيدان المعروف بهدوئه وحرصه على اختيار كلماته بعناية سيجد نفسه أمام واقع مختلف يفرض حضورا إعلاميا متواصلا ومؤتمرات صحفية منتظمة، وهو ما يمثل تحديا جديدا حتى بالنسبة لمدرب ركم تجربة كبيرة مع ريال مدريد في التعامل مع الضغوط الإعلامية. أما في ألمانيا، صحيفة كيكار الواسعة الانتشار وصفت تعيين يورغن كلوب مديرا فنيا للمنتخب الألماني حتى العام 30 و2000 بأنه بداية حقبة جديدة طال انتظارها. المجلة ركزت على أبرز رسائل كلوب خلال مؤتمره الصحفي الأول، حيث أكد أن التحدي الأكبر يتمثل في تحقيق توازن بين بناء هوية كروية واضحة وتحقيق النتائج المطلوبة في الوقت نفسه، داعيا الجماهير والإعلام إلى التحلي بالصبر لأن إعادة بناء المنتخب لا تتم بين ليلة وضحاها. المدرب الألماني وبحسب الصحيفة شدد أيضا على أن اختياراته ستقوم فقط على الجدارة والكفاءة بعيدا عن أي اعتبارات أخرى، قبل أن يوجه رسالة حازمة دعا فيها إلى احترام خصوصية عائلته، مؤكدا أن أي تجاوز لهذا الخط الأحمر سيدفعه إلى المغادرة دون تردد. أما في إيطاليا فقد كشفت صحيفة لا غازيتا ديلو سبورت أن الاتحاد الإيطالي تلقى اعتذار الإسباني بيب غوارديولا عن تدريب المنتخب الأول بعدما فضل الابتعاد مؤقتا عن عالم التدريب في أعقاب نهاية تجربته الطويلة مع مانشستر سيتي الإنجليزي. الصحيفة أوضحت أن غوارديولا

0: درس العرض الإيطالي باهتمام وأبدى تقديره الكبير للمشروع الرياضي المقترح، غير أنه فضل الالتزام بقراره السابق بالحصول على فترة راحة ما لم يظهر مشروع استثنائي يغير قناعاته. وبعد هذا الاعتذار تضيف الصحيفة، تحول اهتمام الاتحاد الإيطالي إلى الخطة البديلة، حيث برز اسم أندريا بيرلو كأبرز المرشحين لقيادة منتخب الأزوري خلال المرحلة المقبلة بمشروع طويل الأمد هدفه إعادة إيطاليا إلى مصاف المنتخبات الكبرى وصولا إلى نهائيات كأس العالم 30 و2000. بذلك مستمعينا نصل إلى ختام جولتنا في أبرز ما تناولته الصحف الرياضية هذا الأسبوع. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.
1: ومن الرياضة إلى الفلاحة، الجزء الأول من يومية الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع،
4: من بعد ما شفنا البارح أهم المسائل اللي يمكننا نقدهم ونصلحهم عندنا في الفيرما ديالنا، باش لعل وعسى نقصوا شوية من الضياع ديال الماء وقت السقا، بالخصوص إذا كنا مازالين تنسقيو بالطريقة التقليدية ومازال ما دخلناش عندنا الكوتاكوت. ولحد الآن يلا وصلنا الماء للبقعة من البير للساقية، ومن الساقية الكبيرة للسواقي المتوسطين والصغار. واليوم باش نتسماو تكلمنا على جميع الطراف والجناب ديال موضوع الضياع ديال الماء والاقتصاد منه وقت السقا، لازمنا نشوفوا أشنو يمكن يتدار باش نقتصدوا منه في البقعة نفسها، تكون مغروسة شجر ولا بحيرة ولا فصة ولا أشنو ما كان. أولا خاصنا نعرفوا الغرق ديال الأرض اللي خاصنا نسقيوه، أي بمعنى أخرى الغرق فاش واصلين العروق ديال الغس ولا ديال الزرعة اللي غادي تسقى. ثانيا خاصنا نديرو في الأول واحد تجربة نسقيو فيها الطرف من نفس هذيك البقعة بكمية ديال الماء معينة، وطريف آخر نعطيوه كتر شوية ديال الماء، وطريف ثالث نعطيوه قل شوية من الماء، ومن بعد نهار وليلة ولا نهار ونص تقريبا نحفروا حفرة في كل واحد من هاد الطراف ديال البقعة، ونشوفوا شكون فيهم وصل الماء بالضبط للغرق اللي مطلوب واللي فيه العروق ديال هذيك الزرعة ولا ديال الغلس. ثالثا خاصنا نبقاو نزيدوا شويه ديال الماء كل ما سخن الحال وصات الشوم والشرقي، وبالعكس نقصوا منه كل ما برد الحال ونقص الريح السخون. واخيرا المراقبه ديال الندى قبل من كل سقوة لازم منها.
3: ملاحظه اليوم،
4: هذا آخر نهار في موضوعنا هذه السيمانة في هذا النص الأول من ميتنا، أي موضوع السقا والاقتصاد من الماء في الفلاحة، باش نديرو به شي فايدة أخرى ونصلحو الحالة ديال فلاحتنا ولا شجرنا. لكن أنا خايف الناس أو لا البعض منهم ينويو أن الضايع ديال الماء ما يمكن له يكون إلا في السقا بالطريقة التقليدية، أي بالربطة ولا بالجفنة، وأن السقا بالقوتاكوت ما عمرو يكون فيه الضايع ديال الماء، وهذا الشيء ماشي صحيح. فحقيقة القوتاكوت بما أنه تيدوز الماء في قواد وتويات ما تيكون فيه ضايع في سواقي ولا في ربطات، ولكن يمكن يكون فيه ضايع كبير في الماء اللي تيخرج من القطورات والبزابز، لأن ما بين فلاح اللي تيعطي 4 السوايع ديال الماء في السقاب القوتاكوت والإنسان اللي عنده دائما 6 ولا 7 ديال السوايع في النهار كيف ما كان الحال، راه فرق هذاك ديال 2 ولا 3 ديال السوايع، أي ضياع ديال النص تقريبا ما محتاجالوش يمكن الزرعة ولا الشجرة في هذاك الوقت.
2: أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
5: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
1: عبر المباشر نحييكم مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع إلى صباح الأخبار عبر ميديا، عودة مع إنتاجة قسم تحريرنا إلى توقيعات التي تقدم لنا في يومه الأحد رسالة ريبات. لاعتبارات موضوعية خصت إيران مؤخرا بجملة من الكتابات والدراسات المتخصصة للتعريف بها تاريخيا وتجربة سياسية، غير أن هذه الكتابات قل أن تجد طريقها إلى المنابر الإعلامية في زحمة كثيرة التعليقات السياسية والقراءات الآنية التي تروج لغير قليل من المعطيات غير الدقيقة حول الحالة الإيرانية. إيران أقواس معرفية في زمن الحرب، عنوان نسخة هذا الأسبوع من رسالة الرباط من توقيع الزميل نور الدين الحوتية.
6: تحية طيبة وبعد، تندلع الحرب هنا أو هناك وبين

نيرانها تتاح الفرصة لإضاءة جوانب بأقواس معرفية لا تخلو من فائدة، فما أكثر ما تحمل سيول التحليلات السياسية من معطيات خاطئة سهوا أو قصدا. لا تسمح إيقاعات التحليل بالتوقف عندها مليا، ولا يدرك كونها تجافي الحقيقة إلا المطلعون المدققون المتخصصون، وقليل ما هم. إيران تشكل اليوم حالة نموذجية لما ذكر، فحول هذا البلد تروج معطيات وأفكار بلغت في تدفقها مستوى غير مسبوق، وهي في عمومها تتراوح بين الانتقاص والتعظيم حد الأسطرة. مما يقرن باسم إيران اليوم خطأ رواية إجماع على فكرة ولاية الفقيه. هذه الفكرة التي لها أصول تأسيسية تاريخية طويلة ويقوم عليها نظام الملال اليوم، لم تكن يوما موضوع إجماع بالشكل الذي يتوهم. عارضت وتعارض الفكرة في أساسها قيادات ومرجعيات دينية وغير دينية موجودة بإيران وبالخارج، وتعارضها أخرى دينية حصرا في باب الصلاحية والاختصاصات، كما هو شأن المرجع الأعلى لشيعة العراق علي السيستاني، الذي يرى أن للفقيه حسب المصطلح الشيعي ولاية في الأمور الحسبية دون السياسية. وفي لبنان رفض المفكر والمرجع الشيعي الشهير محمد مهدي شمس الدين نظرية ولاية الفقيه السياسية الشاملة، وطرح بدلا منها نظرية ولاية الأمة على نفسها. وتاريخيا لم تتبوأ نظرية ولاية الفقيه بعد قرون طويلة الموقع الذي هي فيه اليوم، ويتغلب فيها معنى كونها ولاية جامعة إلا بعد أن أتيح لها أن تفعل في نظام سياسي دولة إيران ما بعد ثورة العام 79. من الأخطاء الشائعة في علاقة بإيران كذلك نسبة المسؤولية إليها عن ظهور التشيع في لبنان وتكريسه وتعزيزه هناك ليكون أحد أبرز المكونات الطائفية في هذا البلد. إن الحقيقة التاريخية تثبت أن العكس هو الذي حصل. تقول المصادر إن الدولة الصفوية في إيران بعد تبنيها للمذهب الاثني عشري مذهبا رسميا في السنة الأولى من القرن السادس عشر، معاكسة ومناكفة منها لآل عثمان الأتراك السنة، احتاجت إلى علماء شيعة لنشر الفقه الشيعي وتنظيم المؤسسات الدينية. وهنا لعب علماء جبل عامل بلبنان دورا كبيرا، حيث استقطب عدد من قياداتهم الفقهية والفكرية إبانئذ وقصدوا إيران، وكان لهم الدور الأكبر في تكوين أجيال ممن اشتغلوا على تكريس المذهب الشيعي في حوزاتها. لذا تؤكد كثير من الدراسات، من بينها واحدة قيمة بقلم علي زهير بعنوان الحياة العلمية عند الإمامية في جبل عامل، أن التشيع الإيراني الحديث بدأ عربي اللسان في أصوله المعتمدة إلى اليوم. ولعل هذا مما يفسر بقاء اللغة الفارسية ملتحمة بالحرف العربي منذ الفتح الإسلامي لبلاد فارس، رغم وجود دعوات من قوميين فارسيين متعصبين لاعتماد حرف آخر. مما تتخطاه التحليلات المتعلقة بإيران كذلك أن القرارات السياسية في هذا البلد رغم معارضتها من أطراف واسعة بالداخل كما بالخارج، ثمة دائما من يتربص الانتفاع بها بشكل من الأشكال وإن لم يكن من مؤيدي النظام القائم، وهذا يخفف من شدة الثورة في وجه هذا النظام. في هذا الباب تحكي الصحفية الإيرانية الأمريكية كاميليا انتخاب فرد واقعة طريفة لها دلالتها. في كتابها كاميليا سيرة إيرانية كتبت تقول: في العام 79 قررت الحكومة الإسلامية الجديدة أن تغير الثقافة بالدعاوى السياسية وبالقوة، فحرم اختيار أسماء معينة للمواليد الجدد من بينها اسم كاميليا. ابتسمت بيني وبين نفسي لفكرة أنه لن تكون هناك أي فتاة اسمها كاميليا بعد اليوم، تقصد في إيران. كانت المرة الوحيدة التي أستمتع فيها بتلك الإجراءات المتطرفة، انتهى كلام الكاتبة. إن هذه القصة تعبر عن بعد كثيرا ما يستبعد في تقييم الحالة الإيرانية، الازدواجية في النظر وصياغة المواقف. هذه الازدواجية وبعيدا عن الداخل الإيراني يقوم شاهدا عليها اليوم أن كثيرا من مشاهير العالم الذين لهم مواقف سلبية من النظام الإيراني لا يجدون بديلا عن طهران باعتبارها عاصمة العالم
لعمليات تجميل الأنف.

0: والسلام.
1: ميديا صباح الأخبار، عثمان الطاهري.
2: بتوقيعات مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام ساعة ونصف من الزمن كنا فيها من خلالها عبر مباشر في صباح الأخبار. أحلى الأوقات تجدونها دائما عبر ميديان. تحية طيبة لكم مني ومن مخرج عدد اليوم عبد الرحيم الودرسي. إلى اللقاء.
1: ميديان بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا أن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
3: ميديا أن تانجي 95.3 نادور 99.9.

0: وقع الرئيس
1: مجلس النواب
2: سوني اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد،
4: للشأن المغربي
3: نحلل،
4: مع من تتحاور،
3: ونقدم الخبر كما هو
5: على قناة ميديان تي في.
3: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميديان تي في، الخبر برؤية جديدة.
6: ماتانفو أليسيا ميهامي.
7: 6h passées de 57 minutes sur Médien. Vous êtes bien dans Matin Info. Merci d'être avec nous en ce dimanche matin. Dans quelques minutes, un nouveau point sur l'information avec un nouveau journal. Ce sera juste après la météo agricole.
8: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني. في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله
9: الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالبي الصفا، جلنا واحد الفلاحيه ديالنا ما عدا في بعض المناطق الوسطانيه فاش غادي يكون صافي ومشمش. الريح غادي يصوت غربي في عامه النواحي ما عدا في السهول الغربيه في تافيلات وبعض السواحل الصحراويه فاش غادي يصوت الشرقي. القوه ديالو مجهده شويه في السهول الغربيه والمنطقه الشرقيه وبالخصوص في السواحل الصحراويه. الرطوبة في الجو ما بين 50-80% في النواحي الساحلية وقل من 40% في المناطق الأخرى كلها. الحرارة وسط النهار تقريبا بحال ديال البارح، ما بين 24-42 درجة في واد الدهب، ما بين 25-34 درجة في دكالة، ما بين 27-36 درجة في السوس، ما بين 28-34 درجة في الريف وناحية اللوكوس، ما بين 28-35 درجة في عبدة، ما بين 29-35 درجة في السالية الحمراء، 32-33 درجة في الشاوية، ما بين 32-41 درجة في ناحية تادلة، ما بين 33-39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 34-36 درجة في سايس الغرب والمنطقة الشرقية، ما بين 34-39 درجة في ناحية الحوز، ما بين 39-44 درجة في ناحية التافيلات، وما بين 42-46 درجة في ناحية الدرعة. وفي هذا الطقس السخون والناشف الأغلبية ديال الإخوان الفلاحة ملهيين بزاف مع السقا ديال الزراعات وبالخصوص الشجر والكرم ديالهم، وهذه مزيانة، ولكن نبغيهم يردوا البال للكوتاكوت ديالهم إلى عندهم، لأن هاد الأيام الدرك كبير على شبكات السقا ديال الكوتاكوت عند جل الفلاحة، وتيمكن يوقعوا فيهم شي أعطاب تتخلي البزابز ما يعطوش الماء اللي خاصهم يخرجوه. وهذا علاش نبغي ننصحهم يراقبوا البزابز والماء اللي تيخرج منهم باش يصلحوا ولا يبدلوا اللي خاصو يتصلح ولا يتبدل قبل ما يكثروا المشاكل ويبانوا في الشجر ديالهم ولا في الزراعة ديالهم. وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
7: Il est 7h sur Médien, alors pour nous de refaire un point sur l'information avec un nouveau journal, journal qui vous est présenté ce matin par Nourdine Eloutier. Sparer Nourdine.
10: صباح الخير عليسي، اهلا بكم مستمعينا، اليكم عناوين السابعه. الشارع التونسي ينتفض احتجاجا على تردي الاوضاع في البلاد عقب 5 سنوات على الاجراءات الاستثنائيه للرئيس قيس سعيد. هدوء حذر في الحرب الأمريكية على إيران، واشنطن قررت تعليق عملياتها العسكرية، وطهران تراهن على خيار التصعيد، والمراقبون يرجحون العودة إلى السلاح قريبا. في تركيا زعيم المعارضة أوزغروزيل يغادر حزبه ويؤسس حركة سياسية جديدة. عن سيناريوهات المشهد السياسي في تركيا عقب الترتيب الجديد في صفوف المعارضة إضاءة ضمن هذه النشرة. إضرابات جديدة في القطاع الصحي بالكونغو الديمقراطية عقب تسجيل أكبر موجة من تفشي وباء إيبولا في البلاد. أهلا بكم، نستهل النشرة بشؤون المنطقة المغاربية والمحطة تونس. 5 سنوات مرت على إعلان الرئيس قيس سعيد ما عرف بالتدابير الاستثنائية بموجب مرسوم رئاسي صادر في 25 يوليوز من عام 2021 و2000، مرسوم جمع بموجب سعيد مختلف السلطات وسط انتقادات تستنكر تحول هذه الإجراءات إلى وضع دائم. أحزاب سياسية معارضة لنظام سعيد وجمعيات حقوقية ومدنية نزلت أمس إلى الشارع للتنديد بتردي الأوضاع السوسيو-اقتصادية والحقوقية بالبلاد تأثرا بالوضع السياسي العام المحتقن. المزيد في مراسلة فاتح الفالحي من تونس العاصمة.
0: نظمت المعارضة في تونس مظاهرة احتجاجية حاشدة تخليدا للذكرى 69 لتأسيس الجمهورية، وتزامنا مع مرور 5 سنوات عن التدابير الاستثنائية للرئيس التونسي. تركزت الشعارات على القضايا المعيشية، حيث استحضرت قطع الماء والكهرباء في الآونة الأخيرة جراء موجة الحر. محمد أولاد الطيب مواطن تونسي.
1: مع بن علي وبورقيبة كنا فاقدين الكرامة والحرية والديمقراطية، أما كنا عايشين. توا معناه فقدناهم الكل، قعد لا كرامة لا ديمقراطية لا حرية لا عيش كريم. ضغط على السلطة حتى تغير من سياساتها، واللي الله غالب فشل وما نجمش يكمل يمشي على روحه.
0: هي من أكبر المظاهرات منذ أن اعتلى الرئيس التونسي كرسي الرئاسة. انتقدت حصيلة الحكم اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ضمت مختلف التيارات السياسية ورددت شعارات تنادي برحيل الرئيس التونسي. شكري عنان الناطق باسم حركة حق.
2: ضوء يقص، الماء يقص، ناس مرضى بالأمراض المزمنة قاعدين يموتوا من قصان الضوء، مستثمرين وتجار صغار قاعدين يخسروا في أموال طائمة يومياً من قصان الضوء. وبالتالي اليوم جينا نقولوا 7 سنين من العبث يكفي.
0: وتزامنت المظاهرة مع بيانات أصدرتها منظمات الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين. انتقدت جميعها ما اعتبرته تردياً للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ودعت إلى حوار يخرج البلاد من أزمتها حسب تلك البيانات. لإذاعة ميديا فتح الفالحي تونس.
10: من مختصرات الساحة المغاربية، في ليبيا أقدم متظاهرون على غلق الطرق المؤدية لمنطقة جزيرة الفردوس ببلدية عين زار التابعة لطرابلس الكبرى، احتجاجا على الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي. الاحتجاجات بدأت الليلة المنقضية، وقالت مواقع إخبارية محلية صباح اليوم إنها لا تزال مستمرة. إلى الشرق الأوسط الآن، وتيرة التسعيد العسكري في اليمن تسارعت خلال الساعات الأخيرة إثر تنفيذ العربية السعودية وجماعة الحوثي الموالية لإيران لضربات متبادلة. وفيما يسود الترقب في انتظار دخول الولايات المتحدة في الرد العسكري على الجماعة، اختارت واشنطن رغم بقائها على لهجة التهديد تجميد خطتها لتوسيع الهجمات العسكرية ضد طهران بعد 13 يوما من الاستهدافات. وربطت تقارير صحفية هذا الموقف الذي أتي في غضون حرب كانت مفتوحة على أكثر من جبهة بمخاوف من أن تؤدي مواجهة واسعة على استنزاف مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية ومنظومات الدفاع الجوي المنتشرة في الشرق الأوسط. بين تكتيكات واشنطن وحساب طهران، ما هي السيناريوهات الواردة لإدارة الصراع على المدى القريب؟ هذه قراءة ناصر دريد الكاتب والباحث في العلاقات الدولية، تحدث لنوردين إيكاجان من واشنطن.
4: السيناريو الحقيقة الوحيدة الذي لا أرى غيره أمامي، يظل ترامب في مساعيه لضرب إيران بأقصى ما يستطيع من قوة وبأقصى ما يمكنه اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، حتى تصل إيران إلى مرحلة القبول الكامل بشروطه، في حين أنه الاستراتيجية الإيرانية تقوم على مبدأ الصمود بوجه هذه الضربات إلى أقصى حد حتى يعجز ترامب عن تحقيق أهدافه ويؤمن بضرورة التسامح أو التراجع أمام إيران. السيناريو التدخل العسكري البري المباشر الأمريكي يبدو مستبعد الآن، ولو أني أعتقد أن ترامب ينوي تدمير أو ماضي في طريقة لتدمير كل الوجود العسكري الإيراني في داخل الخليج وفي منطقة هرمز بأقصى ما يستطيع، بغية تحييد منطقة هرمز عسكريا بالنسبة له، وهذا هدف أعتقده صعب إن لم يكن مستحيلا برأيي الشخصي، لأنه حتى لو تحطمت معظم القوة البحرية الإيرانية وهذا غير ممكن عمليا، ستبقى هناك إمكانيات ولو بسيطة قادرة على إفشال هدف تحييد هرمز بالكامل.
10: الناصر دريد الكاتب والباحث في العلاقات الدولية تحدث إلينا من واشنطن. إقليميا، في الضفة الغربية المحتلة تجددت المواجهات عنيفة بين مستوطنين إسرائيليين وشبان فلسطينيين أمس في اليوم التالي لاشتباكات دامية شهدتها بلدة تيل في الضفة، وأسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2. واصل العرض الإخباري من تركيا. عقب عزله من منصبه كرئيس لأكبر أحزاب المعارضة الحزب الشعبي في البلاد، غادر أوزغوروزيل الحزب الشعبي الجمهورية مع 90 نائبا آخرين، معلنا تأسيس حزب ييني بارتي الجديد لقيادة المعارضة ضد الرئيس رجب طيب أردوغان. أوزيل اعتبر أن تأسيس الحزب الجديد يوم مفصلي في الحياة السياسية التركية، متعهدا أن يناضل الحزب من أجل الديمقراطية. عن دلالة ظهور اسم جديد في صف المعارضة التركية وسقف تأثيراته المرتقبة في العملية السياسية بالبلاد، نتابع قراءة الكاتب والمحلل السياسي حمزة تيك، نتحدث من أنقرة لنوردين إيجاجان.
5: المشهد يعبر عن ضعف في المعارضة التركية وانقسامات حادة داخل حزب الشعب الجمهوري، وانقسامات حتى بالرأي في الأحزاب المعارضة الأخرى، بين مؤيد للحزب الجديد المعارض وبين مؤيد للحزب الأصلي الذي هو حزب الشعب الجمهوري. وبالتالي هذا المشهد الذي نحن بصدده حاليا يعبر عن الانقسام الحاد والعمودي الذي تشهده كل المعارضة التركية من جهة، وبالتحديد حزب الشعب الجمهوري. طبعا إذا بقي المشهد بما هو عليه حاليا، هذا الأمر يفيد بطبيعة الحال التحالف الحاكم. كلما تفتتت المعارضة كلما استفاد الحزب الحاكم وخلفاؤه، ولكن بطبيعة الحال السياسة التركية لا تقاس بهذه الطريقة. بالنسبة للانتخابات، إذا كان يقصد البعض الانتخابات التركية، فالوقت ما زال طويلا للانتخابات المقبلة، وفي هذا الوقت تحصل مفاجآت وكثير من التطورات في السياسة التركية، وبالتالي لا يمكن أن يحسم الرأي بشكل حقيقي وبشكل موضوعي كيف ستكون تداعيات هذا الانقسام في المعارضة التركية على النتائج بالانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في تركيا.
10: حمزة تيكن الكاتب والمحلل السياسي من أنقرة. في الشأن الحزبي دائما إفريقيا، هذه المرة في السنغال أعلن مساء أمس عن تأسيس حزب سياسي يتولى رئيس البلاد باصير دوماي فاي رئاسته الشرفية. الحزب ولد باسم الوطنيون الجمهوريون، وقد عد على نطاق واسع مؤشرا على عمق القطيعة بين الرئيس وحليفه السابق رئيس حزب باستيف عثمان سونكو الذي يرأس الجمعية الوطنية. وتشكل الحزب الجديد من 437 حزبا وحركة كانت منخرطة في ائتلاف ديوماي فاي رئيسا الذي دعم الرئيس الحالي في انتخابات العام 24 و2000. نبقى في القارة الإفريقية والمحطة الكونغو. البلاد تعيش أسرع تفشي لفيروس إيبولا، بلغ عدد حالة الإصابة المؤكدة بالفيروس حوالي 3000 حالة من بينها 1300 حالة وفاة وفقا لآخر البيانات الحكومية. في خضم هذا الوضع بدأ العاملون في مراكز العلاج إضرابا أمس احتجاجا على مشاكل تتعلق بالدفع، مما أدى إلى تعطيل تقديم الرعاية للمرضى. في المتابعة عبد العالي الزهر.
11: توقف شبه كامل للأنشطة الطبية في مركز إليكاليا لعلاج الإيبولا بمدينة بونيا شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، إثر دخول الأطباء والممرضين وأفراد الأمن في إضراب عن العمل احتجاجا على عدم صرف مكافآت الأداء المتأخرة منذ شهرين. الإضراب الذي خاضه نحو 100 عامل صحي أمام المركز يعطل تقديم الرعاية للمرضى في بؤرة أسرع تفشي للوباء تسجله البلاد، حيث بلغت الحصيلة الرسمية زهاء 3000 إصابة مؤكدة مع وفاة 1300 شخص، فيما يستأثر إقليم إيتوري بنحو 90% من هذه الإصابات. وتزامنا مع تحركات ميدانية لعاملين من منظمة أطباء بالحدود للتواصل مع الكوادر الصحية، أكد المضربون أن تأخر المستحقات يؤثر سلبيا على معنوياتهم. الأزمة تأتي امتدادا لإضراب سابق شهده مستشفى بونيا العام للأسباب ذاتها، وفي ظل ظروف صحية معقدة أدت إلى إصابة أكثر من 100 عامل في القطاع الصحي بعدوى إيبولا، وتفاقم صعوبات التتبع الجغرافي للمخالطين بسبب النزاعات المسلحة وحركات النزوح.
10: شكرا لك عبد العالي. ما كانون هي العرض الإخبارية للسابعة، والكلمة تعود لك أليسيا.
7: Merci beaucoup Nordine pour ce journal. On vous retrouve à 8h pour votre prochaine édition. Il est 7h11 sur Médien. C'est l'heure pour votre toute première édition de Sport Matin. Sport Matin qui vous est présenté ce dimanche par Hassan El Jabiri. Bonjour Hassan.
12: Sabah khair Alicia.
7: Hassan, on parle canne féminine ce matin.
12: Tamamana lil marra thalitha tawalian. المغرب يستضيف كأس أمم إفريقيا للسيدات التي تنطلق اليوم في نسختها 14، نسخة تشهد الرفع من عدد المنتخبات المشاركة من 12 منتخبا إلى 16 منتخبا، ستوزع موزعة على 4 مجموعات. والمنتخب الوطني المغربي للسيدات يستهل مساء اليوم مشواره في البطولة بمواجهة منتخب كينيا، والهدف البحث عن تتويج أول باللقب القاري بعد الوصافة في آخر نسختين عامي 22 و 2024 و 2000. تدخل لبؤات الأطلس هذه النسخة بثقة كبيرة بعدما بصمنا على مسار تصاعدي في السنوات الأخيرة وسط دعم جماهيري مرتقب. الناخب المغربي الإسباني خورخي فيلدا يعول في هذه الدورة على خبرة المجموعة المغربية التي جعلت من المنتخب المغربي أحد أبرز القوى في القارة، مستندا لتألق عدد من الأسماء تتقدمهن العميدة غزلان شباك التي تقول بخصوص لقاء اليوم وطموح المجموعة المغربية في هذه النسخة.
13: حنا طيلة هاد الفترة هادي كنا كنبريباريو لا كومبيتيسيون هادي، وحنا دابا متحمسين بزاف باش نبداو ان شاء الله بروميير ماتش اللي كنتمنوا اننا نكونوا في احسن جاهزية باش ندخلوا غمار هاد المنافسة بواحد الموتيفاسيون كبيرة. التركيز ديالنا على المباراة الاولى، ما عندنا حتى شي ضغط، حنا بالعكس عندنا واحد الضغط اللي غنقولوا ايجابي، عندنا واحد الحماس كبير باش نبداو هاد البطولة باش نستمتعوا حنا الاولين ونمتعوا الجمهور المغربي اللي دائما تيق فينا ودائما كيجي يشجعنا. فبالعكس هنا كونفرساسيون اللي بيناتنا تري بوزيتيف، وان شاء الله هادشي نقدروا نبينوا في اول مباراه لينا.
12: واللقاء الاول للمنتخب المغربي ضد نظيره الكيني ينطلق مساء اليوم بدايه من 9 مساء، سيكون ذلك على ارضيه ملعب الامير مولاي الحسن بالعاصمه الرباط عن مباريات المجموعه الاولى. مجموعه تجرى مباراه الاولى بين السنغال والجزائر بدايه من 6 مساء. البطوله كما ذكرت تشهد مشاركه 16 منتخبا موزعه على 4 مجموعات، الاول والثاني يتاهل الى ربع النهائي، علما ان المنتخبات التي ستصل إلى دور نصف النهائي ستمثل القارة السمراء في كأس العالم المقبلة للسيدات التي تحتضنها البرازيل العام القادم. إلى أخبار انتقالات اللاعبين المغاربة عبر بوابة الدوري السويسري، اللاعب الشاب حسام الصادق يدخل بوابة الاحتراف الأوروبي. حسام الصادق خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ولاعب اتحاد ورقة، توصل لاتفاق للانتقال إلى لوزان السويسري بعقد يمتد لأربع سنوات. وكان حسام الصادق محط اهتمام عدة أندية بعد مشاركته الناجحة مع المنتخب المغربي لأقل من 20 عاما في المونديال الأخير في شيلي وقيادته للفوز باللقب حيث كان عميدا للمجموعة. حسام الصادق سيكون بذلك ثاني لاعب من فريق اتحاد ورقة يدخل تجربة احترافية في الميركاتو الصيفي بعدما كان الظهير الأيسر فؤاد الزهواني قد انتقل في وقت سابق لأياكس أمستردام الهولندي. كرة القدم دائما أوروبيا، ونواصل مع جديد أخبار الانتقالات. ففي إسبانيا وفي ظل التكهنات التي تتواصل بشأن مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور رفقة فريقه ريال مدريد، بعدما كشفت تقارير إعلامية إسبانية عن اهتمام نادي ليفربول الإنجليزي بالتعاقد معه، مدرب ريال مدريد البرتغالي جوزي مورينيو يقف أمام أي انتقال للاعب البرازيلي لنادي آخر. صحيفة تيليغراف البريطانية أوضحت بأن جوزي مورينيو يعارض فكرة رحيل فينيسيوس جونيور عن الريال، مؤكدا تمسكه باستمرار اللاعب ضمن مشروع الفريق للموسم القادم. وبحسب التقرير فإن إدارة الريال تميل إلى الحفاظ على خدمات فينيسيوس مع استمرار المفاوضات المتعلقة بمستقبله في وقت يترقب فيه جمهور النادي الملكي ما ستسفر عنه تحركات سوق الانتقالات الصيفية. وينتهي عقد فينيسيوس جونيور مع النادي الملكي في صيف العام القادم، ما يتيح له بداية من شهر يناير القادم التفاوض والتوقيع على اتفاق مبدئي مع أي ناد خارج إسبانيا إذا لم يتوصل إلى اتفاق جديد مع إدارة الريال. أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي انتقال لاعب وسطه الكوري الجنوبي كونغ إنلي إلى أتلتيكو مدريد الإسباني بعقد يمتد حتى صيف العام 31 و2000. اللاعب البالغ من العمر 25 عاما يغادر الفريق الباريسي بعد 3 مواسم خاض خلالها 124 مباراة، سجل 16 هدفا وقدم العدد نفسه من التمريرات الحاسمة، كما ساهم في تتويج النادي ب 12 لقبا من بينها لقبان متتاليين الريان في دوري أبطال أوروبا. وفق تقارير إعلامية فرنسية فقيمة الصفقة بلغت نحو 40 مليون يورو لينضم اللاعب إلى مشروع المدرب ديغو سيميوني الذي يواصل تعزيز صفوف أتلتيكو مدريد استعدادا للموسم الجديد. أما في إنجلترا ففريق مانشستر سيتي أعلن تمديد عقد مدافعه الدولي الأوزبيكي عبد القادر خاسانوف حتى العام 31 و2000. وكان المدافع الشاب قد انضم إلى بطل إنجلترا السابق في يناير من العام 25 و2000 قادما إليه من لانس الفرنسي قبل أن يفرض نفسه أساسيا في خط الدفاع بفضل مستوياته المميزة. خوسانوف أعرب عن سعادته بتجديد العقد مؤكدا أنه يتطلع إلى تحديات جديدة تحت قيادة المدرب إنزو ماريسكا والسعي إلى مواصلة التطور وحجز مكان دائم في تشكيلة الفريق. أعلنت رابطة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS أمس أن الأرجنتيني النجم ليونيل ميسي لن يكون ملزما بالمشاركة في مباراة كل النجوم الأسبوع المقبل بعد تمثيله منتخب بلاده في نهائي المونديال الأخير الذي توج بلقبه المنتخب الإسباني. وكان نجم إنتر ميامي قد تعرض لعقوبة العام الماضي بسبب غيابه عن المباراة الاستعراضية السنوية التي تجمع أبرز نجوم الدوري الأمريكي في مواجهة نجوم الدوري المكسيكي علما أن المشاركة في المباراة تعد إلزامية عادة باستثناء حالات الإصابة. بعيدا عن كرة القدم في سباق الدراجات وطواف فرنسا الدولي توغ دو فرانس الذي يختتم اليوم حيث بات سلوفيني تيداي بوغاتشار على بعد خطوة واحدة من إحراز لقبه الخامس في الطواف بعد محافظته على صدارة ترتيب العام عقب نهاية المرحلة 20 التي أجريت بالأمس. ورغم أن الإكوادوري غيشار كاراباز فاز بالمرحلة إلا أن بوغاتشار نجح في إدارة السباق بذكاء مكتفيا بالمركز الرابع ليحافظ على فارق مريح يتجاوز 6 دقائق في الترتيب العام الكامل عن أقرب مطارديه البلجيكي ريمكو إيفنبويل. وفي حال أنهى المرحلة الختامية اليوم في باريس دون مفاجآت سيدخل بوغاتشار تاريخ السباق معادلا الرقم القياسي بخمسة ألقاب إلى جانب أسماء أسطورية في عالم الدراجات كما سيكون أصغر متسابق يحقق هذا الإنجاز. ونختم بالسباقات الميكانيكية حيث سيكون البريطاني لاندو نوريس سائق فريق ماكلارين وحامل لقب بطولة العالم أول المنطلقين في سباق جائزة المجرة الكبرى الجولة 11 من بطولة الفورمولا 1 الذي يقام اليوم. وجاء نوريس في الصدارة في التجارب الرسمية التأهيلية أمس السبت متقدما بفارق 12 جزءا من الألف من الثانية فقط عن مواطنه لويس هاميلتون سائق فيراري في محل شارل لوكلير ثالثا متقدما على متصدر بطولة العالم الإيطالي كيمي أنتونيلي. بذلك مستمعينا الكرام نضع نقطة نهاية صباح الرياضة. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة. فاصل تعود بعده بقي فقرات مطن أنفو لتتواصل رفقة أليسيا ميامي.
14: Ce jeune roi nous surprendra.
15: Une vision, des réalisations et un avenir qui s'écrit déjà. De l'innovation au sport, de la culture aux grands défis de demain, le Maroc avance, propulsé par l'énergie et le talent de sa jeunesse.
16: Il y a beaucoup de douceur dans toutes les réformes.
17: Lui, il est en phase avec sa génération.
15: À l'occasion du 27e anniversaire de la fête du trône, Média vous invite à vivre une programmation exceptionnelle. Le Maroc en mouvement, rendez-vous dès le 28 juillet sur Média.
6: Matin Info, Alicia Mihami.
7: 7h20 sur Média, merci d'être à l'écoute de Matin Info. Bon réveil en ce dimanche, bienvenue si vous nous rejoignez dans ce carrefour. C'est le moment pour nous de faire une petite pause culture avec votre magazine. Ce matin, on prend la direction de la Grande-Bretagne dans ce magazine qui vous emmène à la découverte d'un petit musée niché au cœur de Greenwich. Ce quartier très visité du sud-est de Londres est surtout connu pour ses musées maritimes. Mais le musée de l'Éventail réserve lui aussi bien des surprises. Cet été et jusqu'au 26 septembre, c'est une exposition sur la monarchie qui y est organisée. Visite guidée avec Anna Roche, notre correspondante à Londres.
18: Dans ce petit musée au plancher qui crisse, il y a des éventails dans les vitrines et des photos de personnes tenant des éventails. éventail. Des personnes connues, des membres de la famille royale britannique surtout. Marie Kitson est la commissaire consultante du musée.
19: Jusqu'au début du règne de la reine Elisabeth II, la tradition voulait que les membres de la famille royale portent toujours un éventail lors des banquets d'État. Cette mode a disparu avec la défunte reine, même si la reine Camilla adore les éventails.
18: C'est Sa Majesté elle-même qui est venue inaugurer cette exposition au tout début de l'été et à cette occasion, sacrifiant à une autre tradition, lui a été offert un éventail créé pour marquer son avènement au trône en 2022 et son couronnement surtout en 2023. C'est la guilde des fabricants d'éventails que Claire Chitty représente qui a commandité la création de cet objet commémoratif.
20: L'éventail que nous lui avons offert est un magnifique éventail bleu, orné de motifs floraux et faunistiques très affectionnés

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4.
1: À l'occasion de la commémoration de la fête du trône, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 28 juillet au Théâtre National Mohamed V de Rabat à 21h et le 30 juillet sur la place Moulay El Mehdi à Tétouan à 22h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Midi 1.
2: Matin Info, Alicia Mihami.
3: 7h58 sur Midi 1. Dans quelques instants, un nouveau journal qui vous sera présenté par Nourdine Elouti. Ce sera juste après la météo.
4: في المغرب الأجواء قليلة السحب لمشمسة في أغلب الأحيان على الساحل شرق الناظور بين العرائش والقنيطرة الجديدة وأسفي تستمر كذلك فوق الأطلس المتوسط والنصف الشرقي للأطلس الكبير. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بيسويرة، 28 درجة بالرباط الدار البيضاء أكادير أسفي، 29 درجة بالعيون، 31 بطنجة، 34 تسجل بالناظور، 35 بوجدة، 36 بفاس، 39 بمراكش و41 درجة على المقاييس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر سماء غائمة لمشمسة على شمال ووسط الجزائر العاصمة بعد الزوال، يسود طقس مشمس بالغرب وبشار والجنوب الشرقي مع سماء قليلة السحب لا صافية في باقي أنحاء البلاد. درجة الحرارة 30 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة وهران، 32 بتيارت، 36 بقسنطينة، 38 بتمنراست، 46 ببسكرة و49 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس صباحا طقس مشمس في أغلب الأحيان على كامل البلاد ويستمر كذلك خلال فترة ما بعد الزوال بمختلف المناطق. درجة الحرارة 32 درجة مرتقبة بتبرقار، 36 بصفاقس قابس، 38 بتونس العاصمة جربة، 41 بسوسة، 46 بقفصة، و48 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
3: Il est 8h sur Midi 1. Nourdine Elouti est de retour en studio pour un nouveau journal. Rebonjour Nourdine.
5: أهلا بك أليسيا. أهلا بكم مستمعي الكرام. إليكم عناوين الثامنة. منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات تنطلق اليوم بالمغرب. في مسال مشواره المنتخب المغربي يواجه نظيره الكيني والطموح لقب قاري في ثالث احتضان للمملكة للمسابقة القارية. حرائق الغابات تستمر في عدد من مناطق الحوض المتوسطي بشماله كما بالجنوب. في إسبانيا وفرنسا ألسنة النيران تلتهم آلاف الهكتارات في المناطق المنكوبة، والسلطات تقر إجراءات جديدة للطوارئ. التصعيد متواصل بين العربية السعودية وجماعة الحوثي اليمنية باستهداف متبادل، وواشنطن تجمد توسيع عملياتها العسكرية ضد طهران. ما يفوق 9000 حالة إصابة بجدري الماء في غزة، الوضع مرشح للتفاقم في ظل غياب الأدوية والبنى التحتية الصحية. ما يقرب من 10 ملايين سائح زاروا المغرب في النصف الأول من عام 26 و2000، الرقم تحقق بفضل انتعاش قوي للأسواق الأوروبية والأمريكية. أهلا بكم. المحطة الأولى للنشرة رياضية. بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم النسائية تنطلق اليوم بالمغرب. المنتخب المغربي يستهل المنافسات بمواجهة منتخب كينيا، والطموح تتويج مغربي سيكون الأول في تاريخ البطولة التي تشهد في هذه النسخة ولأول مرة مشاركة 16 منتخبة. الحسن جابرية.
6: بعد مركز الوصافة في آخر نسختين من أمم إفريقيا للسيدات، هل حان وقت تتويج المنتخب المغربي باللقب؟ سؤال يرافق النخبة المغربية وهي تفتتح مساء اليوم مشوارها في كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها المملكة للمرة الثالثة على التوالي. البداية ستكون بمواجهة منتخب كينيا على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط في أول اختبار لمنتخب يدخل البطولة بثقة اكتسبها من سنوات من العمل والتطور وبقناعة أن لحظة

0: ضغط الحصاد قد حانت. الناخب المغربي الإسباني خورخي بيلدا يعول على خبرة المجموعة المغربية مستندا لتألق عدد من الأسماء تتقدمهن العميدة غزلان الشباك التي تقول بخصوص لقاء اليوم وطموح المجموعة المغربية في هذه النسخة.
1: طيلة هذه الفترة هذه كنا كنبريباري ولاد لا كومبيتيسيون هذه، وحنا دابا متحمسين بزاف باش نبداو ان شاء الله بروميير ماتش اللي كنتمنوا اننا نكونوا في احسن جاهزية باش ندخلوا غمار هذه المنافسة بواحد الموتيفاسيون كبيرة. ما عندنا حتى شي ضغط، حنا بالعكس عندنا واحد الضغط لا نقولوا ايجابي، عندنا واحد الحماس كبير باش نبداو هذه البطولة، وان شاء الله هذا الشيء نقدروا نبينوا في اول مباراة لنا.
0: لقاء المغرب كينيا ينطلق بداية من 9 مساء، سيكون ذلك عن مباريات المجموعة الأولى التي تقام مباراتها الأخرى بين السنغال والجزائر بداية من 6 مساء، علما أن البطولة تعرف مشاركة 16 منتخبا موزعة على 4 مجموعات، الأول والثاني يتأهل إلى ربع النهائي، علما أن المنتخبات التي ستصل إلى دور النصف ستمثل القارة الإفريقية في كأس العالم المقبلة للسيدات التي تحتضنها البرازيل العام القادم.
2: رياضيا أيضا، وفي جديد تعاقدات اللاعبين المغاربة، عبر بوابة الدوري السويسري اللاعب الشاب حسام الصاد يدخل بوابة الاحتراف الأوروبي. حسام الصادق خريج أكاديمية محمد السادس لكرة القدم ولاعب اتحاد ورقة توصل الاتفاق للانتقال إلى نادي لوزان بعقد يمتد لأربع سنوات، وكان الصادق محط اهتمام عدة أندية بعد مشاركته الناجحة مع المنتخب المغربي لأقل من 20 عاما في المونديال وقيادته للأشبال المغاربة للفوز باللقب. وسيكون الصادق ثاني لاعب من اتحاد ورقة يدخل تجربة احترافية في الميركاتو الصيفي بعد أن انتقل الظهير الأيسر فؤاد الزهواني لأياكس أمستردام الهولندي. إلى المحطة التالية من هذه النشرة، عدد من البلدان الأوروبية يستمر قيد حالة الطوارئ بسبب الحرائق في إسبانيا. أفادت وزارة الداخلية أمس بأن حرائق الغابات التي تجتاح غرب مدريد أتت لحد الساعة على نحو 25,000 هكتار. النيران أكلت ما يقرب 10,000 هكتار في منطقة مدريد وما بين 13,000 و15,000 هكتار في مقاطعة أبيلا المجاورة. أمام هذا الوضع، زار رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز مركز الطوارئ بإحدى المناطق المتضررة من العاصمة، ومنه أعلن أن أولوية السلطات تتمثل في إنقاذ الأرواح. وفي فرنسا المجاورة، واصلت فرق الإطفاء تدخلاتها بعدد من البؤر، فيما أصدرت السلطات أوامر جديدة بالإخلاء مساء السبت قرب بوردو. في المتابعة عثمان الطاهري.
3: تواجه مناطق مدريد واحدة من أعنف موجات الحرائق في تاريخ إسبانيا، بعدما تحولت النيران إلى كارثة واسعة النطاق أجبرت السلطات على إجلاء نحو 60,000 شخص، في وقت تواصل فيه فرق الإطفاء جهودها لاحتواء ألسنة اللهب التي التهمت ما يقارب 25,000 هكتار من الأراضي. السلطات الإسبانية أكدت أن الوضع لا يزال معقداً مع استمرار تأثير الرياح وارتفاع درجات الحرارة على انتشار الحرائق، فيما وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنقاذ الأرواح بأنه الأولوية القصوى. في هذا الصدد، أعلنت عملية إخلاء جديدة في عدد من المناطق القريبة من العاصمة وسط مخاوف من تمدد النيران والتحام بؤر حرائق عدة في مناطق مجاورة. المشهد في فرنسا لا يختلف عن إسبانيا، تتواصل معركة مفتوحة مع حرائق الغابات خصوصا ضواحي بوردو، حيث صدرت أوامر جديدة بإخلاء السكان بعد عودة الحريق إلى الاشتعال بقوة وتشكله لما يعرف بالسحب النارية التي تجعل السيطرة عليه أكثر صعوبة. وأتت النيران في فرنسا على أكثر من 32,000 هكتار ودمرت عشرات المنازل والمباني، فيما لجأت السلطات إلى تعزيزات عسكرية لدعم فرق الإطفاء. وتشهد فرنسا وإسبانيا أكبر موجة إجلاء بسبب الحرائق في السنوات الأخيرة، في ظل جفاف شديد وموجة حر قياسية زادت من هشاشة الغطاء النباتي وسرعت انتشار النيران.
2: في شأن أوروبيين آخر، واصلة بالملف الأوكراني، قال الرئيس فولودومير زيلينسكي السبت إن روسيا ترغب في الاستعانة ب30,000 جندي كوري شمالي إضافي للمشاركة في الصراع الدائري منذ أكثر من 4 سنوات، مشيرا إلى أن موسكو بدأت بالفعل منذ شهر يونيو المنصرم في الاستعداد لاستقبالهم. بين روسيا وكوريا الشمالية معاهدة للدفاع المشترك، أرسلت كوريا الشمالية بموجبها ما يقدر بنحو 14,000 جندي للقتال إلى جانب روسيا في منطقة منطقة كورسك عام 24.

0: 2000 عندما نفذت القوات الأوكرانية توغلا كبيرا بالمنطقة. إلى جديد الساحات والجبهات بالشرق الأوسط، وتيرة التصعيد العسكري في اليمن تسارعت خلال الساعة الأخيرة إثر تنفيذ العربي السعودية وجماعة الحوثي الموالية لإيران لضربات متبادلة، وفيما يسود الترقب في انتظار دخول الولايات المتحدة المحتمل في الرد العسكري على الجماعة. اختارت واشنطن رغم بقائها على لهجة التهديد وإبقائها لحصارها البحري لإيران، اختارت تجميد خطتها لتوسيع الهجمات العسكرية ضد طهران بعد 13 يوما من الاستهدافات أنهت اتفاق التهدئة بين الطرفين. وأعربت تقارير صحفية هذا الموقف بمخاوف من أن تؤدي مواجهة واسعة إلى استنزاف مخزون الولايات المتحدة من صواريخ باتريوت الاعتراضية ومنظومات الدفاع الجوي المنتشرة في الشرق الأوسط. التصعيد بين العربي السعودي وجماعة الحوثي يظل سيد الموقف، فأين يتجه؟ سؤال طرحه نور الدين إيجاجان على منصور الوائلي الخبير في العلاقة الدولية من لندن.
1: حقيقة واشنطن صرحت أن أي تحركات الحوثيين سيقابل بالرد والموقف القوي، وبالتالي أعتقد سيكون هنالك رد أمريكي وتدخل أمريكي أولا لحماية باب المندب بما أن هذه الورقة ستلعب عليها إيران بالمستقبل، وأيضا تأمين باب المندب ومنع الحوثيين من ضرب العمق الخليجي. وسيكون هنالك لاعب آخر أتوقع بالأيام القادمة سيدخل، بما أن بريطانيا فتحت أبوابها لاستخدام المنصات الأمريكية سيكون هنالك فتح منصات أو دخول الجانب الأوروبي في الساحات. إيران لديها عدة أوراق يجب أن تستخدمها، إحدى الأوراق هو الحوثيين. دخول الحوثيين على الساحة هو من أجل كذا موضوع. الموضوع الأول هو أولا قال وإلهاء القوات الأمريكية من تقطيع الأوصال الإيرانية وفتح جبهات أخرى، والشيء الآخر إيران ستضرب البنية، ضربة البنية التحتية يجب أن توجه ضربات أيضا. هذا ما تتبناه القوات الإيرانية أو النظام الإيراني بضرب البنية التحتية داخل الدول الخليج. يعني دخول الحوثيين إلى عاملين، هو العامل الأول هو أولا إشغال وإلهاء وفتح جبهات أخرى، فتح باب المندب، وأيضا هو غطاء للضربات للعمق. الدول الخليجية سيكون توجه ضربات من الحوثيين إلى العمق السعودية والدول العربية.
0: منصور الوائلي الخبير في العلاقة الدولية كان معنا من لندن. إقليميا، في الضفة الغربية المحتلة تجددت مواجهات عنيفة بين مستوطنين إسرائيليين وشبان فلسطينيين أمس في اليوم التالي لاشتباكات دامية شهدتها بلدة تل في الضفة وأسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين وإسرائيليين 2. إلى غزة معها من جديد. الأمم المتحدة حذرت من تفشي واسع وسريع لمرض جدري الماء داخل مخيمات ومراكز إيواء النازحين خاصة في محافظة خان يونس جنوبي القطاع. وسجلت المنظمة الأممية أكثر من 9300 إصابة بالمرض خلال أسبوعين فقط، وعزت تقارير ميدانية لفرقها التفشي المتسارع للوباء إلى الاكتظاظ البشري الشديد في خيام النازحين بغزة وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي هناك، إلى جانب بالارتفاع الحاد في درجات الحرارة مع دخول فصل الصيف. تفاصيل أوفى في روبورتاج مراسلنا بغزة سيف السويدي.
2: أصيبت الطفلة رهف بجداري الماء بعد انتشار المرض على نطاق واسع بين النازحين في قطاع غزة في ظل ارتفاع درجة الحرارة وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب الاكتظاظ الشديد داخل مخيمات النزوح. تقول والدتها إن حالتها تستدعي العزلة لمنع انتقال العدوى إلى بقية أفراد الأسرة، لكن الخيمة التي تأويهم لا تتيح أي مساحة للفصل، ليبقى المرض مهددا لجميع من يشاركون هالمكان ذاته.
3: بنتي صابها جذري، اختلط مع طلاب المدارس وانعدت منهم، وهي كثير بتعاني من الحكة وكثير بحرقها الجذري، بتقوم بالليل بتعيط بتصيح، يعني مش عارفة أنا إيش. رحت أجيب علاج قالوا له مقطوع. يعني احنا اليوم الأزمة اللي هي فيها صعب ان اسيطر عليها، فما بالك لما يكون اخوتها ينعدوا منها.
2: المنظومة الصحية في القطاع باتت تستقبل يوميا آلاف الحالات المصابة بتقرحات جلدية وأمراض معدية في مشهد يعكس حجم الأزمة الصحية التي يعيشها النازحون، بحسب ما يقول مدير الإغاثة الطبية محمد أبو عفش.
4: 5000 مريض من جدر الماء، هذا أمر خطير، وتعلمون جيدا أننا بدون موارد بدون أدوية بدون علاجات، كل هذه الأمور تزيد في هذه المعاناة، ونتوقع لا سمح الله بزيادة غير طبيعية نتيجة بأنه لا يوجد عزل لهؤلاء الأطفال، لا يوجد حياة سليمة لهم، لا يوجد مياه، كل هذه الأمور تؤدي إلى ازدياد

0: في مشاكل الجلد.
1: تتوسع وتتوزع الأزمات في قطاع غزة مع استمرار تدهور الحياة المعيشية للنازحين وتفاقم ظروفهم الإنسانية جراء العمليات العسكرية وإغلاق المعابر. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
2: إلى مغاربيات النشرة، في تونس تظاهر نحو 2500 شخص أمس في العاصمة ضد منظومة الحكم وتردي الظروف المعيشية، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لاستئثار الرئيس قيس سعيد بالسلطة بمرسوم 25 من يوليوز للعام 21 و2000، في حين تشهد البلاد موجة حر على وقع انقطاعات متتالية للكهرباء وأحيانا للمياه. وفي ليبيا المجاورة، أقدم متظاهرون على غلق الطرق المؤدية لمنطقة جزيرة الفردوس ببلدية عين زارة التابعة لطرابلس الكبرى، احتجاجا على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي. الاحتجاجات بدأت الليلة المنقضية، وقالت مواقع إخبارية محلية إنها لا تزال مستمرة. في شأن المغربي، أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بأن عدد الوافدين عبر المراكز الحدودية للمغرب ناهز 9,400,000 شخص عندما تم يونيو الماضي، مسجلا ارتفاعا بنسبة 6% على أساس سنوي. وأوضحت المديرية في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية أن هذا الأداء يشمل ارتفاعا في عدد الوافدين خصوصا من الأسواق الأوروبية والأمريكية. عن أداء القطاع السياحي خلال النصف الأول من السنة الجارية، نتابع تعليق الزبير بوحوت الخبير في المجال السياحي، تحدث من ورزازات لوفاة توزرية.
3: الأرقام المسجلة هي كتأكد استمرار الانتعاش اللي كيسجلها القطاع السياحي منذ 2023، يعني بعد الجائحة. مازال يعني الأرقام في تطور مستمر. بهذه الوتيرة هذه رحنا غادي نختموا سنة 2026 بأكثر من 21 مليون سائح، هذا أكيد، بما فيهم 50% تاع مغاربة العالم. وأكيد أنه بعد ما سجلنا 138 مليار تاع المداخل في 2025، أننا غادي نتجاوزوا، نقدروا نتجاوبوا 150 مليار ديال المداخل في نهاية السنة. وهذه مساهمة كبيرة ديال القطاع في ميزان الأداءات، مساهمة كذلك كبيرة تاع القطاع في الترويج ديال الاقتصاد الوطني وفي التشغيل اللي كيضمنوا المهنيين والعاملين في القطاع، يعني قطاع أساسي وشيء ما كل سنة سنة بعد سنة كيعرف واحد التطور.
2: الزبير بوحوت الخبير بشأن السياحي المغربي كان معنا من ورزازات. في شأن إفريقي، في السنغال أعلن مساء السبت عن تأسيس حزب سياسي يتولى رئيس البلاد باسيرو ديماي فاي رئاسته الشرفية. الحزب ولد باسم الوطنيون الجمهوريون، وقد عد على نطاق واسع مؤشرا على عمق القطيعة بين الرئيس وحليفه السابق رئيس حزب باستيف عثمان سونكو الذي يرأس الجمعية الوطنية. وتشكل الحزب الوليد من 437 حزبا وحركة كانت منخرطة في ائتلاف ديوماي رئيسا، الذي دعم الرئيس الحالي أو دعم الرئيس الحالي في انتخابات العام 24 و2000. نهاية النشرة، الكلمة بعد فاصل، تعود إلى أليسيا.
4: في الذكرى 27 لعيد العرش، نحتفي بالفكرة، بالإنجازات وبمسيرة ملهمة، من أفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة، وصولا إلى عمق السياسة والمجتمع. المغرب يتقدم بشبابه.
5: بلدنا اليوم كتلعب في الكاري دي غرو.
4: ترقبوا تغطية استثنائية اعتبارا من 28 يوليوز الجاري على ميديا.
6: ماتانفو، أليسيا ميهامي.
7: 8h16 sur Medi 1, l'heure pour nous de retrouver l'invité de la rédaction. Depuis plusieurs mois maintenant, l'attention internationale est focalisée sur l'Iran avec la guerre avec les États-Unis. Pourtant, en parallèle de ce conflit, Tel Aviv poursuit son expansion en Cisjordanie occupée où la situation se dégrade rapidement. Entre accélération du processus de colonisation, multiplication des violences des colons, opérations militaires et déplacements de forcés de population, de nombreux observateurs alertent aujourd'hui sur le fait que les territoires palestiniens réduisent comme peau de chagrin, ce qui compromet chaque jour un peu plus la perspective d'un État palestinien. Alors comment comprendre ce qui se joue aujourd'hui en Cisjordanie? L'expansion israélienne actuelle constitue-t-elle un basculement historique et qui peut encore stopper le gouvernement israélien? Pour tenter de répondre à ces questions, nous recevons ce matin Jean-Paul Chagnolo, président d'honneur de l'IREMO, l'Institut de recherche Méditerranée Moyen-Orient. Jean-Paul Chagnolo, bonjour.
8: Bonjour.
7: Merci d'avoir répondu.

0: Human et LP pour fermer donc ce carrefour d'informations. Matin Info, c'est terminé. Merci d'avoir passé votre dimanche matin en notre compagnie. C'est le moment pour moi de vous laisser sur une nouvelle synthèse d'actualité qui vous est présentée ce matin par Othmane Tahiri. Rebonjour Othmane.
1: Sabah al-khair laki Alicia wa likulli mustama'ina al-kiram. أهلا بكم. مستهل الموجز بآخر التطورات في الشرق الأوسط، حيث أعلن الحوثيون المدعومون من إيران استهداف منشآت نفطية على الساحل الغربي للسعودية المطل على البحر الأحمر، وذلك عقب ساعات من تهديدهم بالرد على ضربات نفذتها المملكة ضد أهداف تابعة لهم في ظل تصاعد التوترات واتساع رقعة المواجهة في المنطقة. في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن النزاع في اليمن بين الحوثيين المدعومين من طهران والحكومة اليمنية المدعومة من تحالف تقوده المملكة العربية السعودية لا يمكن حسمه عسكريا داعيا إلى مقاربة سياسية. على صعيد آخر، نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري قوله إن بريطانيا ستصبح هدفا مشروعا ومضمونا إذا دعت الولايات المتحدة في أي حرب مع طهران. حذرت مصادر أمنية إسرائيلية من أن التطورات الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة قد تؤدي إلى تصاعد خطير وربما انفجار أمني واسع، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال تدهور الأوضاع واتساع دائرة المواجهة في المنطقة. وتأتي هذه التحذيرات بالتزامن مع إعلان وزير المالية الإسرائيلي مواصلة توسيع النشاط الاستيطاني، حيث كشف عن خطط لبناء مئات الوحدات السكنية الجديدة والعمل على توسيعتها بنحو 3 أضعاف. في المقابل، تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ حملات اقتحام واعتقال في عدد من محافظات الضفة الغربية بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم. في السياق، شيع سكان قرية تل بشمال الضفة الغربية المحتلة 4 فلسطينيين قتلوا في مواجهة وقعت الجمعة مع مستوطنين إسرائيليين. توصلت أمس جهود فرق الإنقاذ أو الإطفاء في فرنسا وإسبانيا للسيطرة على حرائق الغابات الواسعة مع استمرار انتشار النيران في عدد من المناطق بسبب موجة الحر والرياح القوية. وأصدرت السلطات الفرنسية أوامر جديدة بإخلاء مناطق قرب مدينة بوردو، حيث وضعت فرق الإنقاذ في حالة تأهب لمواجهة امتداد الحرائق وحماية السكان والممتلكات. في إسبانيا كذلك تواجه منطقة مدريد واحدة من أخطر موجات الحرائق في تاريخها. قال

0: الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن روسيا طلبت من كوريا الشمالية إرسال نحو 30,000 جندي إضافي لدعم قوتها في الحرب ضد أوكرانيا، مشيرا إلى أن الاستعدادات لاستقبالهم تجرى في منطقة روسية قرب الحدود الأوكرانية. نواصل معكم من تونس، حيث تظاهر نحو 2500 شخص في العاصمة احتجاجا على منظومة الحكم وتردي الأوضاع المعيشية في البلاد بالتزامن مع الذكرى الخامسة لإجراءات الرئيس قيس سعيد التي عززت صلاحيته السياسية، ورفع المحتجون شعارات تنتقد الوضع الاقتصادي والخدمات الأساسية من بينها انقطاعات الكهرباء والمياه التي تزامنت مع موجة حر تشهدها تونس. نختم هذا الموجز بالرياضة. في المغرب تنطلق اليوم منافسات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات التي تتواصل إلى غاية 16 من غشت المقبل بمشاركة 16 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، ويستهل المنتخب المغربي مشواره في المسابقة بمواجهة منتخب كينيا تمام 9 مساء بالتوقيت المغربي في لقاء يطمح من خلاله إلى تحقيق بداية قوية. وتجرى المباراة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط، حيث ترهن لابؤات الأطلس على دعم الجماهير المغربية وحضورهن القوي في البطولة التي تستضيفها المملكة، سعيا إلى تأكيد تطور كرة القدم النسوية المغربية ومنافسة أقوى المنتخبات الإفريقية على اللقب. بالتوفيق للابؤات الأطلس. نقطة نية الموجز، أحلى الأوقات على ميديان اللقاء.
1: Il suffit parfois d'une histoire pour traverser les siècles. Une voix, une mémoire, une civilisation qui continue de résonner à travers ses poètes, ses penseurs, ses bâtisseurs et ses œuvres. Histoire du monde arabe vous emmène au cœur d'un héritage où chaque récit éclaire une époque et où chaque époque révèle une part de notre monde. Histoire du monde arabe avec Pierre Boussel chaque samedi et dimanche à partir de 11h sur Média.

صباح الخير والانتعاش لكل مستمعينا الكرام فين ما كنتوا. اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من ويكند الصيف. صباح جديد اللي غنتلاقاو فيه معكم باش نعيشوا اجواء الصيف بكل تفاصيلها الجميله ونفتحوا مع بعضياتنا مواضيع قريبه من حياتنا اليوميه، لان جمال الصيف ما كيصنعوش الطقس فقط بل كتصنعوا ايضا الاخلاق ديالنا والاحترام ديالنا للاخرين والعلاقات اللي كتجمعنا بالناس اللي دايرين بينا. فمرحبا بكم معنا، يلا نشوفوا شنو وجدنا لكم في هذا العدد. إذن في الفقرة الأولى مستمعينا الكرام غادي نتوقفوا عند موضوع اللي كنعيشوه كاملين بنا خلال فصل الصيف. غادي نتكلموا على الحرية والاحترام، كيفاش نقدروا نتصرفوا في الأماكن العامة، الفضاء العام اللي كيجمعنا كاملين. الاحترام هو اللي كيخليه يكون مريح للجميع، فكيفاش نوازنوا بين الاستمتاع بالعطلة واحترام راحة الآخرين، وشنو هي السلوكيات البسيطة اللي تقدر تخلي الأماكن العامة تكون أكثر راحة وجمال. موضوع اللي كيدعونا لأننا نشروا ثقافة ديال الاحترام والمسؤولية في فضاءات اللي غادي تقسموها كاملين بينا. أما الفقرة الثانية مستمعينا الكرام فنتكلموا على واحد القيمة الاجتماعية اللي طالما ميزت المجتمع ديالنا المغربي. واش مازالين كنعرفوا كيفاش نكونوا جيران مزيانين، جيران طيبين؟ لأن الجار ماشي غير اللي كيكون ساكن حدانا، بل الجار كان دائما واحد جزء من روح الحومة المغربية. واش تغيرات العلاقة ديال الجيران مع تغير نمط الحياة، وكيفاش يمكن أننا نسترجع روح التضامن والاحترام وحسن الجوار اللي كانت كتميز الأحياء ديالنا. في الفقرة الثالثة مستمعينا الكرام غادي نتوقفوا عند واحد العادة صيفية كذلك اللي زوينة بزاف واللي كتحتاج شوية ديال التوازن، كذلك زيارة الأقارب فصل الصيف. كيفاش نوازنوا بين صلة الرحم واحترام خصوصية ديال الآخرين؟ لأن صلة الرحم ماشي بكثرة الزيارات فقط، ولكن كذلك بحسن

0: التوقيت والاحترام والتقدير، فكيفاش نقدروا نحافظوا على دفء العلاقات العائلية بلا ما نثقلوا على الآخرين، وكيفاش نخليوا الزيارة تكون مناسبة ولا كذلك مناسبة اللي تفرح الجميع وتحترم الخصوصية ديال كل أسرة. أما في الفقرة الأخيرة مستمعينا الكرام، فغادي نختموا الحلقة ديالنا باستضافة الأستاذة نهيلة خراط الأخصائية في الحمية والتغذية العلاجية، باش تكلم لنا على يعني كيفاش الناس اللي كيفقدوا الشهية في خلال فصل الصيف، واش هذا أمر طبيعي بالنسبة لهم، علاش كتقل الرغبة في الأكل مع ارتفاع درجات الحرارة، واش الأمر طبيعي أم يقدر يكون أحيانا مؤشر اللي كيحتاج الانتباه، كما غادي نتعرفوا على أفضل نصائح باش نحافظوا على تغذية متوازنة خلال أيام الصيف. إذا مستمعينا الكرام، كما العادة حلقة جديدة من ويكند صيف، غادي نتكلموا فيها على الذوق في الفضاء العام، وكذلك روح الجيرة وصلة الرحم، ونختموها بنصائح غذائية اللي غتساعدنا على عيش صيف صحي ومتوازن. فكنتمنى تدوزوا معنا وقت زوين وممتع مليء بالفائدة دائما في ويكند صيف على ميديا.
1: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
0: إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وكيف ما الهدف كان صيف، قبل ما ندخلوا الفقرة الأولى اللي خصصنا تصبح باش نتكلموا على الحرية والاحترام، يعني كيفاش نقدروا نتصرفوا في الأماكن العامة وفي الفضاءات العامة اللي كتجمعنا، يعني واش الاحترام هو اللي كيخليها مكان مريح للجميع طبيعة الحال، فكيفاش نوازنوا بين الاستمتاع بالعطلة واحترام الآخرين، وشنو هي السلوكيات البسيطة اللي تقدر تخلي الأماكن العامة تكون أكثر راحة وجمال للجميع. قبل ما نتكلموا على هذا الشيء كامل المستمعين الكرام، غادي نسمعوا شويه ديال الموسيقى، اكيد غادي نبداو الصباح ديالنا مع ديستينكت وفرنش مونتانا فيها بابا.

مستمعينا الكرام، هذا الصباح ولا الفقرة هذه خصصناها باش نهضروا على واحد الموضوع اللي هو بسيط في الشكل ولكن كبير في الأثر ديالو. كيفاش خصنا نتصرفوا في الأماكن العامة؟ لأن أي واحد فينا اللي كيخرج من الدار كيلقى راسو كيتقاسم الفضاء العام مع ناس أخرين، كيد في الطوبيس، في الترامواي، في الطاكسي، في السوق، في الشاطئ، في المقهى، في الحديقة. كلنا عندنا الحق أننا نستفدوا من هذه الفضاءات كاملة، ولكن بنفس القدر خصنا نحترم

من الناس اللي كيكونوا حدانا واللي حتى هما كاينين معنا في ديك البلاصه. فللاسف كنشوفوا احيانا تصرفات اللي ولات عاديه عند البعض. شي واحد مثلا كيخلي النفايات في الشاطئ واخر اللي كيهضر بصوت مرتفع في التليفون وسط طوبيس مثلا, وشي واحد كيكون كنكونوا في الطريق صايقين كتلقى واحد كيتجاوز من الجهه يعني على اليمين, او لا كتكون الطريق شويه عامره كيمشي هو في الجهه المقابله في لو سونس تغدي اللي كيقدر انه يخلق مازال الزحام اكثر. وكاين ناس كتكون غير مخبازه مثلا واقف شاد الصف وكيدخل شي واحد قبل الناس كاملين. يعني كاين كيسدوا الطريق بطوموبيلاتهم اولا كيوقفوا في بلايص لي مخصصه لذوي الاحتياجات الخاصه. كاين حتى اللي كيعتبر الممتلكات العامه ماشي ديالو وبالتالي ماشي مشكل الا ما حافظش عليها. المشكل ماشي غير في هالتصرفات ولكن في الفكره اللي مور هالتصرفات هذه, وهي ان بعض الناس كيخلطوا بين الحريه والفوضى. فالحريه حق ولكن الاحترام واجب. اليوم غادي نحاولوا نفهموا كيفاش نقدروا نعيشوا الحريه ديالنا وفي نفس الوقت نحترموا الراحه ديال الاخرين, وكيفاش السلوك ديال كل واحد فينا كيساهم في صوره ديال المجتمع المغربي ككل. اول حاجه غادي نبداو بها هي نطرحوا داك السؤال ديال علاش احترام الاماكن العامه مسؤوليه ديالنا كاملين. اولا لان الفضاء العام اكيد كيتسمى عام لانه ديال الجميع, الزنقه, الحديقه, الشاطئ, الطوبيس, الاداره, المقهى, كلها ماشي ملك لشخص واحد ولكن فضاءات اللي كنستعملوها كاملين. وإلى كل واحد دار اللي بغى بلا ما يفكر في الناس اللي حداه فغادي تولي الفوضى هي القاعدة الأولى. مثلا إلى كل واحد أرمى النفايات في الأرض أو لا وقف الطوموبيل ديالو كيف ما قالها ليه راسه أو لا جهد الصوت ديال الموسيقى ديالو, فأكيد غادي تضرروا ناس أخرين اللي ما باغينش يشوفوا هذيك التصرفات. الاحترام هنا ماشي مجاملة بل هو اعتراف بأن الناس الآخرين عندهم حتى هما نفس الحقوق اللي عندنا حنايا. فقبل ما نقوموا بأي تصرف في شي مكان عام نسولوا راسنا احنا اولا, واش الى داروا الناس كاملين نفس الحاجه واش غادي يبقى هذا المكان هذا اللي احنا فيه مريح. كذلك خصنا نعرفوا بان الحريه ماشي هي ندير اللي بغيت واللي قالها لي راسي بلا حتى شي حدود. بعض المرات كنسمعوا ديك الكلمه ديال وانا حر, انا حر ندير اللي بغيت. بصح انت حر ولكن الحريه كتوقف ملي كتبدا تضر وكتزعج الاخرين. من حقي نهضر ولكن ماشي من حقي انني نبرزط الناس كاملين بالصوت ديالي. من حقي نسمع الموسيقى ونستمتع بها ولكن ماشي من حقي انني نفرضها على الناس اللي دايزين من حدايا. ومن حقي نخرج نفرح نشطح ننقز ندير اللي بغيت ولكن ماشي على حساب الراحه ديال الاخرين. هذا الفرق هو اللي كيميز المجتمع اللي كيكون واعي. الحريه الحقيقيه هي اننا نعرفوا الحدود اللي كتحافظ بها على الحق ديالنا وكذلك الحق ديال الغير ديالنا. وكذلك كاين يعني خصنا نعرفوا ان واحد السلوك الصغير كيعطي واحد صوره كبيره على المجتمع ديالنا. شي مرات مثلا كنقدروا نحكموا على مدينه كامله من خلال تفاصيل صغيره. كنشوفوا مثلا شي ناس ما كيسوقوش مزيان كنقولوا مثلا طنجه فيها الناس ما كيسوقوش مزيان. قدروا نحكموا على مدينه كامله لان جوج ولا ثلاثه الناس شفناهم كيديروا واحد التصرف ماشي هو هذيك. واش الشوارع نقيه, واش الناس كيحترموا الصف, واش كاين شي احترام في السياقه, واش الناس كيعتذروا الى غلطوا. هالتفاصيل كلها كتخلينا يعني اولا اي زائر كيجي للمدينه ديالنا كياخذ فكره على المجتمع المغربي ككل. وكل واحد فينا مهما كان العمر ديالو اولا الخدمه ديالو فكيساهم في هذه الصوره هذه. فالوطن ما كيمثلوش غير المؤسسات, كيمثلوه حتى التصرفات اليوميه ديال المواطنين. وكذلك الاطفال راه كيتعلموا من داكشي اللي كيشوفوه. فالطفل كيلاحظ اكثر ما كيسمع. فإلا شاف الاب مثلا كيرمي النفايات في الشارع فغادي يعتبر هادشي امر عادي, وإلا شاف الام كتحترم الصف وكتعتذر من اللي كتغلط وكتحافظ على الممتلكات العامه فغادي يتعلم هاد السلوك بلا ما يحتاج شي واحد اللي يشرح ليه شي شرح طويل ومفصل. وهادشي علاش التربيه على الاداب والذوق العام كتبدا يعني في الدار قبل المدرسه. فإلا بغيتي ولدك يحترم الفضاء العام وريه هادشي بالافعال ديالك قبل الكلمات ديالك. مستمعينا الكرام غنسمعوا شويه ديال الموسيقى اكيد, غادي نسمعوا الادب العادي الاصيل في لالا مولاتي, وغادي نعاودوا نرجعوا لكم باش نتكلموا على شنو هي التصرفات اللي كتخلي الاماكن العامه مريحه للجميع.

0: على ميديا.
1: مازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في ويكاند الصيف وفي الموضوع اللي خصصناه لهذه الفقرة هذه اللي هو كيفاش نتصرفوا في الأماكن العامة بين الحرية والاحترام. الفضاء العام اللي كيجمعنا كاملين والاحترام هو اللي كيخليه يكون مريح للجميع. فأشنو هي التصرفات اللي كتخلي الأماكن العامة مريحة للجميع؟ نحترم الهدوء وراحة الناس في وسائل النقل، في القاعة ديال الانتظار، أو في المستشفى، أو حتى في المقهى. ماشي كل شي باغي يسمع المكالمة ديال التليفون ديالك أو لا الفيديو اللي كتفرج فيه في التليفون تنتاري، يعني كتكون في بعض الأحيان كتفرج في فيديو ومجهد الصوت والناس جالسين حداك، أكيد غيكون كيبرصدهم هاد الشي هذا. فالصوت المرتفع سواء في الهاتف أو لا في الكلام يقدر يزعج الناس الآخرين، يعني اللي عندهم ظروف مختلفة، شي حد مريض، شي حد عنده شي حاجة شاطنة، شي خدمة مبرزطة، شي واحد باغي غير يرتاح. فنحترموا الهدوء لأن احترام الهدوء كيخلق واحد الجو مريح للجميع. نقصوا شوية من الصوت ديال التليفون وغادي نزيدوا في الاحترام ديالنا. كذلك نحترموا الصف والنظام. من أكثر التصرفات اللي كتخلق التوتر هو تجاوز الصف. كتلقى الناس واقفين كيتسناو الدور ديالهم ويجي واحد ويدخل قبل منهم وكأنه مستعجل وزربان كتر من الناس كاملين، وهو اللي خصو يقضي الغرض دياله، هو الأول زعما هو راه قافز جزرب على كل شيء باش أنه يقضي الغرض. فخصنا نحترمو شوية الدور لأن الاحترام ديال الدور ما كيضيعش الوقت، بالعكس كيخلي الأمور تمشي بسرعة وعدل، وفي نفس الوقت فاش كيكون النظام فراه ما كنضيعوش الوقت. ونفس الشيء بالنسبة للسياقة، احترام ممرات الراجلين وعدم ذلك التوقف العشوائي، كلها تفاصيل اللي كتعكس الوعي ديال المجتمع. واحترام النظام راه ماشي ضعف وإنما هو احترام الحقوق الناس اللي دايرين بنا. وكذلك النظافة، النظافة مسؤولية ديال الجميع، وفي الصيف خصوصا كنشوفوا بعض الشواطئ والحدائق اللي كيتلاحوا فيها النفايات اللي كيسالي النهار. الشخص مثلا العائلة اللي كتمشي للبحر كتستمتع، وفاش كتسالي النهار ديالها كتلوح النفايات في أي بلاصة. والغريب أن نفس الشخص اللي كيحافظ على النظافة ديال الدار ديالو يقدر أنه يرمي النفايات في الشارع أو لا في الشاطئ. فالمكان العام هو كذلك الدار ديالنا كاملين بنا، والحفاظ عليه راه مسؤولية مشتركة. فقبل ما نغادروا أي مكان نخليه على الأقل بنفس النظافة اللي لقيناه يعني فيها. وكذلك الاحترام كيبان حتى في الكلمات الصغيرة اللي كنكونوا في الشارع، نقدروا نقولوا مثلا اسمح لي، عافاك، الله يخليك، شكرا. هاد الكلمات البسيطة كلها عندها أثر كبير، حتى الابتسامة والمساعدة ديال الأشخاص اللي كبار في السن، أو لا نخليه مثلا في النقل العمومي نخليه بلاصة مثلا لشي مرأة اللي كبيرة في السن، أو لا مرأة اللي هي حامل، أو لا شي شخص يعني مسن بصفة عامة. كلها تصرفات اللي كتعكس الأخلاق ديال المجتمع المغربي اللي معروف بالقيم ديال التضامن والاحترام. والكلمة الزوينة ما كتكلف والو، ولكن كتخلي التعامل بين الناس يكون أسهل وأجمل. الصيف هو موسم اللقاءات والسفر والبحر والخرجات الجميلة، وهو أيضا فرصة باش نبنيو يعني أجمل ما في المجتمع المغربي ديالنا من قيم الاحترام والتعامل والتعاون والذوق كذلك. لأن المجتمع الراقي ما كيبانش غير في المشاريع الكبرى، بل كيبان أيضا في واحد كيحترم الصف، واحد كيجمع النفايات ديالو، واحد آخر اللي كينقص الصوت ديالو، واحد اللي كيعرف يقول سمح لي وشكرا في الوقت المناسب. والحرية نعمة، ولكن الجمال ديالها الحقيقي كيبان ملي كتكون مقرونة بالاحترام والمسؤولية. مستمعينا الكرام خليكم معنا، غادي نسمعوا اكيد شوية ديال الموسيقى وغادي نرجعوا لكم بعد موجز الاخبار ديال التاسعة والنصف باش نتكلموا على موضوع ديال واش مازالين عارفين نكونوا جيران مزيانين وجيران طيبين. دابا خليكم مع دعاء اليحيوي بالبلاغ.

ومازال مسامرين معكم مستمعينا الكرام في ويكند الصيف. وفي هذه الفقرة هذه غادي نهضروا على علاقة اللي كانت زمان من أجمل العلاقات داخل المجتمع المغربي، علاقة ديال الجيران. في زمان كانت الحومة بحال شي عائلة كبيرة، كل شي كيعرف كل شي، جار كيعرف جار ديالو وكيسول عليه وكيشارك معاه الأفراح والأحزان. إلا مرض شي واحد كيلقى اللي يدق عليه باب الدار يسول عليه، وإلا كان شي عرس فالفرح كيوصل حتى الحومة كاملة. إلا كان مثلا شي عزاء فالناس كاملين كيوقفوا مع الأسرة، وحتى الأطفال كانوا كيكبروا مع بعضياتهم بحال الخوت والآباء والأمهات، كل شي كيعرف كل شي بسمياتهم. أما اليوم ومع الإيقاع ديال الحياة السريع والسكن في العمارات الكبيرة والانشغال بالهواتف والعمل، ولات علاقات كثيرة بين الجيران سطحية. وأحيانا كاين اللي كيسكن سنوات جنب يعني شي أشخاص وما كيعرف حتى شنو سميتهم. وزيد على هذا الشيء بعض الخلافات البسيطة بسبب الضجيج أو لا يعني الباركينج ديال الطوموبيل أو لا استعمال المرافق المشتركة، يعني كلها كتقدر تخلي العلاقة ديال الجيران كلها كتوتر. إذا واش تبدلات القيم ديال الجيرة فعلا ولا غير تبدلات الظروف ديال الحياة؟ وكيفاش نقدروا نرجعوا نحيوا هاد العلاقة الجميلة اللي كانت ديما من المميزات ديال المجتمع ديالنا المغربي؟ فاليوم غادي نحاولوا نكتشفوا علاش الجار الطيب مازال مهم، وكيفاش كل واحد فينا يقدر يساهم باش ترجع الحومة اكثر تكون اكثر دفء واكثر تعاون. فاول حاجة غادي نبداو بها مستمعينا الكرام نطرحوا واحد السؤال ديال علاش العلاقة ديال الجيران يعني مهمة بزاف في الحياة ديالنا. لأن الجار يقدر يكون هو أقرب شخص لنا وقت الحاجة، يقدر يكون أحد أفراد العائلة مثلا بعيد، ولكن الجار غالبا هو أول شخص يمكن أنه يوصل لك بسرعة إذا وقع شي طارئ. يعني شحال من مرة كيكون يعني شي جار اللي يعاون الجار دياله في المرض أو لا نقل يعني شي شخص للمستشفى أو لا رد البال الوليدات في شي ظرف مفاجئ أو لا قدم يد المساعدة بلا ما نطلبها منه. وهذا الشيء علاش كانت الثقافة ديالنا المغربية ديما كتعتبر أن حسن الجوار مش مجرد مجاملة، بل هو نوع من التضامن الإنساني. وجود جار اللي كيعرفك وكيطمئن عليك فراه نعمة اللي ما كيحش بقيمتها الإنسان إلا من اللي كيحتاج لها. فما نتسناوش المناسبة باش نتعرفوا على جار ديالنا، لأن العلاقة الطيبة كتبنى في الأيام العادية قبل الظروف الاستثنائية. وكذلك لأن الحومة اللي كتكون هادئة كتبدأ من احترام الجيران. بزاف ديال المشاكل بين الجيران ما كتكونش بسبب أمور كبيرة، بل بسبب تفاصيل صغيرة اللي كتتكرر كل نهار. مثلا رفع صوت الموسيقى في وقت متأخر من الليل، أو لا نخليه الوليدات الصغار يسببوا الإزعاج بلا ما نهضروا معهم ونوجوهم، أو لا ملي كنكونوا مثلا كنركنوا السيارة ديالنا بشي طريقة اللي كتمنع الآخرين سواء من الخروج بالسيارة ديالهم، أو لا يعني كاين اللي كيشد جوج بلايص في الباركينج مثلا، أو لا رمي النفايات في الأماكن المشتركة. كلها يعني تصرفات اللي تقدر تبان لنا بسيطة ولكن مع الوقت كتخلق واحد التوتر. ففي المقابل الكلمة ديال الاعتذار أو لا مراعاة ديال الراحة ديال الجار فتقدر تمنع خلاف كان يمكن أنه يستمر لسنوات. فنفكروا دائما في داك الشيء اللي كيريحنا أنه يقدر يزعج غيرنا، وكذلك نحتار مراحة الجار هو أول يعني هذه غتقدر تكون أول خطوة نحو علاقة طيبة ديال الجيران. وكذلك لأن الجيرة كتعلم وليداتنا قيم التعايش، فوليداتنا كيشوفوا التصرفات ديالنا ديما كنقولوها، يعني ملي كنشوفوا ملي كيشوفوا وليداتنا الاباء ديالهم يعني كيسلموا على الجيران كيعاونوهم وكيتعاملوا معهم باحترام، فهما يعني كيكبروا وهما كيعتبروا ان هاد التصرفات راها امر طبيعي. فاذا ما عاشوا وسط الخصومات والقطيعه فيقدروا يكبروا وهما كيظنوا بان سوء العلاقه مع الجيران هو الوضع العادي. وهذا الشيء علاش فالجيره ماشي علاقه بين الكبار فقط، بل مدرسه اللي كيتعلموا فيها حتى الوليدات الصغار القيم ديال الاحترام والتعاون. وكذلك لأن المجتمع القوي راكيب دا من الحومة. قبل ما نتكلموا على مجتمع متماسك خصنا نسولوا أنفسنا كيفاش هي العلاقة ديالنا بالناس اللي ساكنين حدانا. إذا كانت العلاقة ولا كانت مثلا فيها الثقة والتعاون وكان هادشي موجود داخل الحي فالمجتمع كله كيولي أكثر تماسك. أما إذا عاش كل واحد وكأنه في جزيرة معزولة فالروح

التضامن كالضعاف شوية بشوية، والاهتمام يعني بالحومة هو في الحقيقة اهتمام بالمجتمع كله. مستمعينا الكرام، غادي نسمعوا الأغنية جميلة بزاف.

مازال مستمرين معكم مستمعينا الكرام في ويكند صيف على ميديا. مرحبا بكم الى كنتو عاد التحقتوا بنا, وغادي نقول لكم علاش كنا كنتكلموا في هذه الفقره هذه. كنا كنتكلموا كذلك على واش مازالين كنعرفوا كيفاش نكونوا جيران مزيانين, جيران طيبين, وديك الثقافه ديال الجوره, وعلاش تغييرات او لا واش تغييرات العلاقه ديالنا مع الجيران مع تغير نمط الحياه. هذا هو الموضوع ديالنا في هذه الفقره هذه. دابا قبل ما نتكلموا على كيفاش نرجعوا الثقافه ديال الجار الطيب, غادي نسمعوا لازارو زومبي ونرجع لكم مستمعينا. خليكم معنا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: مستمعينا الكرام، كيفاش نقدروا نرجعوا الثقافة ديال الجار الطيب؟ نبدأ غير بالسلام والكلمة الطيبة. أحيانا أبسط الأمور هي أكثرها تأثيرا، يعني من اللي كان نقولوا السلام عليكم والابتسامة ونسولوا على الأحوال، يقدر يكون هادشي بداية ديال علاقات احترام اللي كتدوم لسنوات. مش من المطلوب أننا نكونوا يعني أصدقاء مقربين مع الجميع، ولكن على الأقل تكون بيناتنا المودة والاحترام، فما نبخلوش بالسلام لأنه يقدر يكون بداية ديال علاقة جميلة. وكذلك نحترم الخصوصية ديال بعضنا، لأن حسن الجوار ما كيعنيش تدخل في الحياة ديال الآخرين. من حق الجار أنه يعيش الخصوصية دياله، أنه يحتفظ بالأسرار دياله، وما يحس بأن كل تحركات دياله راها مراقبة. فالجار الطيب هو اللي كيساعد يعني في الوقت ديال الحاجة، ولكن ما كيتدخلش في الحوايج اللي ما كيعنيوش، وما كيوصلش الهدرة، وما كيصنعش المشاكل. نكونوا قراب الجيران ديالنا وقت الحاجة وبعاد على الفضول. كذلك نتسامحوا في الأمور البسيطة. ما كاينش شي جار اللي كامل، يعني يقدر يغلط مرة ولا يسبب شيء إزعاج دون قصد، وهادشي علاش فالتسامح والحوار الهادئ أفضل بكثير من أننا نحولوا كل موقف الخلاف كبير، وبزاف ديال المشاكل يمكن أننا نحلوها بكلمة محترمة بدل الغضب. فقبل ما نتعصبوا، قبل ما نغضبوا، نسولوا أنفسنا واش هاد الأمر كيستحق أننا نخسروا عليه العلاقة ديال الجوار، وأننا بسبب هاد الأمر هذا نخسروا ديك العلاقة ديال الجوار. وكذلك نحيي وروح التعاون اللي معروفين بها المغاربة، لأن في الكثير من الأحياء ديالنا ما زالت هذه الروح موجودة. كنلقاو الجيران كيعاونوا بعضياتهم في المناسبات، وكيتبادلوا الأطباق في رمضان وفي الأعياد، وكيوقفوا مع بعضياتهم في الظروف الصعيبة. فهاد العادات راه ماشي قديمة أو لا شي موضة اللي فاتت ما بقاتش، بل هي جزء من الهوية ديالنا الاجتماعية اللي كتستحق أننا نحافظوا عليها. فما نتسناوش من جارنا أنه يبدأ، ربما نكون إحنا السبب في العودة ديال ديك الروح الجميلة اللي كتكون بين الجيران. فكيفاش نكونوا جيران اللي كيخليوا أثر طيب، ونكونوا جيران طيبين؟ فنبادروا بالمساعدة اللي كنستطعوا. فإذا مثلا شفنا شي جار اللي تلقينا معاه في الباب ديال الدار ولا العمارة هذا شي حاجة تتقال، نعاونوا نهزو معه، أو لا شي جار ديالنا كبير في السن محتاج المساعدة، فما نترددوش. هاد المواقف الصغيرة كتبقى في الذاكرة لسنوات. وكذلك نحافظوا على النظافة والجمالية ديال المسكن ديالنا اللي كيكون مشترك، الباب ديال العمارة أو لا الزنقة أو لا ديك الجريدة الصغيرة اللي كتكون في الحي مثلا، كلها مسؤولية مشتركة. فكل ما حافظنا عليها كيحس الجميع بالانتماء لهذاك المكان. وكذلك نتجنبوا أننا نوصلوا الهضره بين الجيران. بزاف ديال المشاكل كتبدا بكلمه اللي كتكون يعني منقوله من

شي واحد أو لا إشاعة اللي لا أساس لها من الصحة. الجار طيب يعني ما كيكونش سبب في الخلافات، بل كيكون هو سبب في أنه يصلح العلاقات. فإذا ما كانش الكلام ديالنا غادي يزيد المحبة، فمن الأفضل أنه نخليه عندنا. وكذلك نتذكروا بأن حسن الجوار راه عبادة قبل أنه يكون عادة. فالدين ديالنا والثقافة ديالنا المغربية عطاو بلاصة كبيرة للجار، لأن العلاقة الطيبة مع الجيران كتخلي الحياة تكون أكثر راحة وسكينة. وتقدر يعني ما نذكروش بعد سنوات شنو كان قال لنا الجار ديالنا، ولكن غادي نتذكروا دائما كيفاش خلانا نحسو وكيفاش عرفنا هذاك الجار وكيفاش كنا كنحسو معاه. فنخليو الجيران ديالنا نخليو عندهم واحد الأثر مزيان، لأن كنقولوا خير الناس ومن كان خيرا لمن حوله. تقدر تغير المدن يعني ونقولوا تكبر العمارات وتسارع الحياة، ولكن القيمة ديال الجار الطيب ما كتغيرش، لأن الأمان ما كيصنعوش داك الباب ديال الحديد اللي كنديروه بوحدو ولا الكاميرات ديال المراقبة، بل كيصنعوا أيضا جار اللي كيسلم عليك وكيسول عليك وكيحترمك وكيوقف معاك، ويعني وكتوقف معاه كذلك عند الحاجة. وهذا الصيف علاش لا يعني ناخدوه كفرصة، يعني في حيث كتكثر اللقاءات وكتحل النوافذ ديال الديور وكتعمر الأحياء بالحياة، ربما تكون فرصة زوينة باش نسترجعوا ديك الحياة وديك العادة البسيطة اللي يمكن أنها بدأت كتنداثر شوية بشوية. أننا ندقوا الباب ديال الجيران ديالنا باش نطمئنوا عليهم، أننا نبدأوا بالسلام، وأننا نتعاملوا كيفاش تربينا احنا كمغاربة دائما بالمودة والاحترام والنية الزوينة. ولأن الحومة الزوينة راه ما كتبناش غير السيمة والطوب كيف ما كنقولوا، بل كذلك يعني كتبنا بجيران طيبين اللي كيعرفوا أن الجار قبل الدار، وأن أجمل المجتمعات هي اللي كيحس فيها الإنسان أن الناس اللي ساكنين حداه ماشي غرابين عليه، بل سند له عند الحاجة. مستمعينا الكرام خليكم معنا، غادي نديروا واحد الوقفة موسيقية أكيد، وما تنساوش من دابا شوية بعد الموجز الإخباري ديال العشرة غادي نتكلموا على موضوع آخر زوين بزاف خاص فصل الصيف اللي هو زيارة الأقارب فصل الصيف. كيفاش نقدروا نوازنوا بين صلة الرحم والاحترام ديال الخصوصيات ديال الآخرين، وهادشي كامل بعد موجز ديال العاشرة. وكذلك غادي نخليكم مع أوسكار وريدا كافلاين في حالي.

0: عيديان، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: À l'occasion de la commémoration de la fête du trône, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 28 juillet au Théâtre National Mohamed V de Rabat à 21h et le 30 juillet sur la place Moulay El Mehdi à Tétouan à 22h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Midi 1.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز العاشرة.
3: معكم عثمان الطاهري في تقديم هذا الموجز، مستهله سيكون من أوروبا، حيث تتواصل جهود فرق الإطفاء في فرنسا وإسبانيا للسيطرة على حرائق غابات واسعة مع استمرار انتشار النيران في عدد من المناطق بسبب موجة الحر. وأصدرت السلطات الفرنسية أوامر جديدة بإخلاء مناطق قرب مدينة بوغدو، حيث وضعت فرق الإنقاذ في حالة تأهب لمواجهة امتداد الحرائق وحماية السكان والممتلكات. بينما في إسبانيا تواجه منطقة مدريد واحدة من أخطر موجات الحرائق في تاريخها حسب السلطات المحلية، مع استمرار عمليات الإجلاء وإرسال تعزيزات من فرق الإطفاء والوسائل الجوية لمحاصرة النيران. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن روسيا طلبت من كوريا الشمالية إرسال نحو 30,000 جندي إضافي لدعم قواتها في الحرب ضد أوكرانيا، مشيرا إلى أن الاستعدادات لاستقبالهم تجرى في منطقة قرب الحدود الأوكرانية. زيلنسكي أضاف أن بيونغ يونغ تستعد أيضا لتزويد موسكو بمنصات إضافية لإطلاق الصواريخ الباليستية، محذرا من أن التعاون العسكري بين البلدين يشكل تهديدا تجاوز أوكرانيا. أعلنت إيران إحراز تقدم في المحادثة التي تجريها مع عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، الممر المائي الاستراتيجي الذي تتقاسم الدولتان الإشراف على ضفتيه، ويعد من أهم الممرات العالمية لنقل النفط والغاز العالمي. وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أن طهران استضافت يومي الجمعة والسبت جولات من المحادثة الفنية بين نائبي وزيري خارجية البلدين، مؤكدا أن المحادثات أحرزت تقدما. تواصل القوات الإسرائيلية تنفيذ حملات اقتحام واعتقال في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، وسط إدانات فلسطينية وعربية ودولية متواصلة دعت إلى وقف التصعيد وحماية المدنيين. في السياق، شيع سكان قرية تل بشمال الضفة الغربية المحتلة 4 فلسطينيين قتلوا في مواجهات مع إسرائيليين. نواصل معكم من تونس، حيث تظاهر نحو 2500 شخص في العاصمة تونس احتجاجا على منظومة الحكم وتردي الأوضاع المعيشية بالتزامن مع الذكرى الخامسة لإجراءات الرئيس قيس سعيد التي عززت صلاحيته السياسية. ورفع المحتجون شعارات تنتقد الوضع الاقتصادي والخدمات الأساسية والاجتماعية، من بينها انقطاعات الكهرباء والمياه التي تزامنت مع موجة حر تشهدها البلاد. وردد المتظاهرون شعارات تطالب بتغيير النظام وأخرى تنتقد ارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات. في الرياضة، تنطلق اليوم بالمغرب منافسات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات التي تتواصل إلى غاية 16 من غشت المقبل بمشاركة

0: شاركت 16 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، ويستهل المنتخب المغربي مشواره في هذه البطولة بمواجهة منتخب كينيا تمام 9 مساء بتوقيت المغربي، في لقاء يطمح من خلاله لتحقيق بداية قوية والمضي نحو حلم التتويج باللقب القاري الأول في تاريخه. وتجرى المباراة على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط، حيث تراهن لبؤة الأطلس على دعم جماهيري مغربي وحضورهن القوي في البطولة التي تستضيفها المملكة، سعيا إلى تأكيد تطور كرة القدم النسوية المغربية ومنافسة أقوى المنتخبات الإفريقية على اللقب. نقطة نهاية هذا الموجز، بعد قليل تعودنا إلى محمد في برنامجه ويكاند الصيف. إلى ذلك،
1: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري، كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
2: ميديا 1 ليبرفيل 101.5 أبيدجان 97.2.
3: إيزابيل دائما بجنبكم.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، إلا كنتوا عاد التحقتوا بنا في ويكند الصيف وفي هذه الفقرة هذه اللي خصنا هذا الصباح باش نتكلموا على زيارة الأقارب خلال فصل الصيف، كيفاش نوزنوا بين صلة الرحم واحترام الخصوصية ديال الآخرين، كيفاش نحافظوا على دفء العائلة والعلاقات العائلية بلا ما نثقلوا على الناس، وكيفاش كذلك نجعلوا الزيارة تكون مناسبة وكتفرح الجميع وكتحترم الخصوصية ديال كل أسرة. هذا الشيء اللي غادي نتكلموا عليه في هذه الفقرة مستمعينا الكرام، ولكن قبل غادي نسمعوا الجيلان في لباس ديال المخرج ديالنا توفيق الشهلي.

جايلان لاباس ويكند الصيف على ميديا مستمعينا الكرام. ويكند الصيف برنامج اللي كيواكبنا واللي كيواكبكم كل نهاية أسبوع وكيقربنا من مواضيع اجتماعية اللي كنعيشوها خصوصا في العطلة الصيفية اللي كتكون فرصة للراحة والسفر ولمات العائلة. والمغرب بلادنا يعني الصيف عنده واحد نكهة خاصة. الناس اللي خدامين خارج مدينتهم كيرجعوا عند عائلاتهم، والمغاربة المقيمين بالخارج كذلك كيجيو يقضيو العطلة مع الأهل ديالهم، وكتولي الديور عامرة بالضحك والأطفال واللمة والزيارات. زيارات الأقارب من أجمل العادات اللي كتميز المجتمع ديالنا، لأنها كتقوي صلة الرحم وكتجدد المحبة وكتخلي العائلة ديما قريبة من بعضها. ولكن مع تغير نمط الحياة وارتفاع وتيرة الانشغال ووجود التزامات اللي مختلفة عند كل أسرة، نقدروا نقولوا باللي ولات بعض الزيارات كتخلق واحد النوع من الإحراج أو لا التعب، خصوصا إذا كانت مفاجئة أو لا طويلة بزاف أو لا ما كانتش كتراعي الظروف ديال مالين الدار. وهناك كيتطرح واحد سؤال مهم، كيفاش نقدروا نحافظوا على صلة الرحم وفي نفس الوقت نحترموا الخصوصية ديال الناس والوقت ديالهم؟ وكذلك واش كثرة الزيارات دليل على المحبة ولا الأهم هو الطريقة اللي كنزوروا بها؟ وكيفاش نربي وليداتنا على حب العائلة مع احترام راحة الآخرين والحدود ديالهم؟ وهذا الشيء اللي غادي نحاولوا نتكلموا عليه في هذه الفقرة هذه. وأول حاجة غادي نبداو بها مستمعينا الكرام هي نطرحوا واحد سؤال ديال علاش صلة الرحم ما زالت من أجمل القيم ديال المجتمع ديالنا المغربي. أولا لأنها كتقوي الروابط بين أفراد العائلة، لأن العائلة ما كتبقاش قريبة غير بالدم وما كتبقاش قوية كذلك غير بالدم، ولكن كذلك باللقاءات والسؤال والاهتمام. فملي كنزوروا الجد والجدة إلا كانوا باقين في الحياة، والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فكنحافظوا على علاقة اللي ممكن مع الوقت تضعف بسبب بعد المسافات أو لا كثرة الانشغالات. وحتى الوليدات الصغار ملي كيكبروا وسط هذه الأجواء هذه كيتعلموا أن العائلة ماشي غير نقولوا ماشي غير سميات في ديك الشجرة ديال العائلة، ولكن كذلك هما ناس اللي عندهم مكانة ومحبة في الحياة. فنحاولوا نخليوا الزيارة ديال الأقارب اللي تكون عادة جميلة ماشي غير واجب اللي كنقوموا به مثلا مرة أو مرتين في السنة. وكذلك لأن الزيارة كتكون رسالة اهتمام أكثر من كونها مجاملة. بعض الناس كيقولوا وراه عنده التليفون علاش نمشي نزوره ولا نمشي لعندو نعيط عليه وصافي ولا نصيفط ليه ميساج. صحيح كاين وسائل تواصل لسهلات الاتصال، ولكن الزيارة عندها قيمة خاصة. مجرد أننا نخصو واحد الوقت ونمشيو عند واحد الشخص فكنوصلوا ليه واحد الرسالة بأن هذا الشخص هذا مهم عندنا وأننا حريصين على أنه تكون عندنا علاقة مع هذا الشخص هذا. وهذا الإحساس راه ما كيقدرش يعوضه أي اتصال هاتفي. نخصو وقت العائلة لأن الذكريات الجميلة كتصنع أو لكن نقولوا تصنع باللقاءات ماشي بالرسائل فقط. وكذلك لأن الصيف فرصة باش نصلحوا داك الشيء اللي تقدروا تكونوا في سداتوا الانشغالات طوال السنة، لأن بزاف ديال الناس كيكونوا منشغلين مع الخدمة أو للدراسة أو للسفر، والصيف كيكون فرصة باش نرجعوا نتلاقى ونصلحوا العلاقات اللي بردها الوقت ونسولوا على اللي غاب علينا. وكذلك يعني نعرفوا أن أحيانا زيارة وحدة أو لا جلسة عائلية بسيطة راه كتذوب داك السوء ديال التفاهم اللي يقدر يكون دام لمدة شهور أو لا في بعض الأحيان سنين. وما نخليوش الوقت يبعدنا على الناس اللي كيبغي هنا. وكذلك لأن العلاقات خاصها ديما الرعاية باش تبقى حية، لأن صلة الرحم كتعطي الوليدات ديالنا واحد الذكريات ما كتنساش. الوليدات ديالنا فاش كيكبروا وهما كيزوروا جدهم وجداتهم وكيعرفوا أولاد عمامهم وأولاد خوالهم وكيعرفوا عمامهم وخوالهم، فكذلك هادشي كيبني ذكريات اللي كترافقهم طوال الحياة ديالهم. أما الطفل اللي كيدوز الصيف كامل غير مع الطابليت والتليفون فيقدر يفقد واحد الجزء مهم من التجربة الاجتماعية اللي كانت ديما ومن ديما كتميز الأسرة ديالنا المغربية. فنخليو الصيف يكون فرصة باش نعيشو ونعيشو وليداتنا في واحد الدفء ديال العائلة ماشي غير المتعة ديال الشاشات. وسمعينا الكرام غنسمعوا الموسيقى هند زيادي بوم بوم وغادي نعاود نرجع لكم.

مازالين مستمرين معكم مستمعينا الكرام في ويكند الصيف، والموسيقى كذلك مازال مستمرة. وبالنسبة للناس اللي يلاه فاقوا من النعاس خصهم يفطروا فطور مهم مزيان، غادي يكونوا محتاجين لشي براد وشي قهوة وشي قاطو. غادي نسمعوا البني آدم براد قهوة قاطو، وارجعوا لكم مستمعينا، خليكم معنا.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: مستمعينا الكرام، تكلمنا في الأول على علاش صلة الرحم مازال من أجمل القيم ديال المجتمع ديالنا المغربي. دابا غادي نتكلموا على كيفاش نزوروا الأقارب باحترام ونراعيوا الخصوصية ديالهم. أول حاجة نبدأ بها هي أننا نخبروهم بعدا قبل الزيارة، لأنها كتعتبر من علامات الاحترام. فزمان كانت زيارات المفاجئة عادية، لأن نمط الحياة كان كله مختلف. أما اليوم فالناس عندهم مواعيد والتزامات وأوقات للراحة، ويقدر يكون صاحب البيت مثلا خارج البيت أو اللي عنده ظروف خاصة، فالاتصال قبل الزيارة ما كينقصش من القيمة ديال المحبة، بل كيبين واحد الاحترام وواحد تقدير كبير. مكالمة قصيرة قبل الزيارة تقدر تخلي اللقاء يكون أكثر راحة للطرفين. حاجة أخرى، ما نطولوش في الزيارة أكثر من لازم، لأن الضيف أكيد مرحب به، ولكن حتى موالين الدار عندهم التزاماتهم، أحيانا كيكونوا حشمانين يقولوا أن راه عندهم شي موعد أو لأنهم محتاجين يرتاحوا. وهذا الشيء يعني من من من باب الاحترام ومن باب الذوق، أنه نحسوا بالوقت وأننا نخليوا الزيارة تكون خفيفة وضريفة كيف ما كنقولوا، بدل ما تحول إلى عبء. فالناس غالبا كيتذكروا الزيارة الجميلة القصيرة أكثر من الزيارة الطويلة اللي تقدر تكون يعني نهكاتهم وعياتهم. الخفة دي الزيارة راه كتزيدها قيمة كبيرة، ونخليو الناس أنهم يتمنوا ويعودوا يشوفونا مرة أخرى، ونحترموا الخصوصية ديال الدار والأسلوب ديال مالين الدار كيفاش كيعيشوا. كل أسرة عندها النظام ديالها الخاص، تقدر تكون الوقيتة ديال الماكلة مثلا مختلفة، ولا الطريقة ديال التربية ديال الوليدات مختلفة، ولا حتى العادات ديال الدار كلها مختلفة. فالضيف الذكي هو اللي كيتأقلم مع مالين الدار، وما كيبقاش ينتقد أو لا يقارن أو لا يفرض الرأي دياله. وكذلك زيارة الهدف ديالها هو المودة، راه ماشي التقييم ديال حياة الآخرين. ندخلوا البيوت ديال الديور ديال الناس باحترام، ونخرجوا منه بالدعاء والكلمة الطيبة. وكذلك صلة الرحم ماشي غير بالزيارة، فإذا كانت الظروف ما كتسمحش بالزيارة، حتى الاتصال أو لا رسالة أو لا سؤال صادق أو لا مساعدة عند الحاجة، كلها من يعني صلة الرحم، كلها كتعتبر صلة الرحم. فالمهم هو أنه القريب أو الشخص يعني الفرد من العائلة ديالنا ما يحسش بأننا نسيناه، لأن المحبة راه كتقاسم الاهتمام المستمر، وماشي بعدد المرات اللي دقينا فيهم الباب ديال الدار ديالو. فما نخليوش المسافة ولا الانشغال يكون سبب قطع التواصل مع الأقارب ديالنا. وكذلك مستمعينا الكرام، يعني بالنسبة نتكلموا على كيفاش نقدروا نرجعوا الزيارات العائلية يكون عندها معنى مزيان ومعنى زوين، لأن فاش كنزوروا يعني باش نفرحوا مع الناس، ماشي باش يعني نقولوا من نعصبوهم ونقلقوهم ونتقلوا عليهم. للأسف بعض الزيارات ولات كتحول إلى مثلا أسئلة محرجة أو لفضول زائد أو لمقارنة بين الناس، وهذا الشيء كيخلي البعض يتجنب استقبال الزوار. الزيارة الناجحة هي اللي كيخرج منها الناس كاملين مرتاحين ماشي متوترين، ونركزوا ديما على اللحظة، لأن فاش كنشوفوا ولينا كنشوفوا هذا الشيء بزاف. بعض العائلات فاش كيكونوا مجموعين وكتلقى شي واحد مشغول وما مركزش على اللحظة، مشغول بالهاتف ديالو مثلا، كنشوفوا ناس مجتمعين وكل واحد فيهم شد تليفون ديالو. الزيارة الحقيقية هي الحديث وهي الضحك، ونسمعوا الأخبار ونتقاسموا الذكريات.

تكون تفكروا داك الشيء اللي داز. أما الهاتف راه يقدر يتسنى نعطيوه للناس اللي كنزوروهم وقتنا وانتباهنا، فهذه كتقدر تعتبر أجمل هدية نقدر نقدموها لهم ونعلموا لذاتنا الآداب ديال الزيارة، السلام والاحترام ديال الكبار، وما يعبتوش بالممتلكات ديال الآخرين، وما يغوتوش بزاف، ويستأذنوا. كلها سلوكيات اللي كيتعلمها الطفل من خلال الزيارات، وهكا كتبقى هاد القيم هذه مستمرة بين الأجيال. فنغتنموا كل زيارة باش نعلموا وليداتنا الأدب قبل الكلمات، وكذلك خصنا نعرفوا أن العائلة راها أكبر سند لنا، فما خصناش نضيعها. نقدروا نشغلوا بالعمل والأصدقاء والسفر، ولكن كتبقى العائلة هي المكان اللي كنرجعوا ليه في الأفراح والشدائد، وهادشي علاش كتستحق أننا نخصوا لها واحد الوقت وأننا نحافظوا على الروابط ديالها بحكمة واحترام. والصيف فرصة زوينة بزاف باش نرجعوا الدفء العلاقات العائلية ونجددوا صلة الرحم ونخلقوا ذكريات جديدة مع الناس اللي كنبغيوهم. ولكن المحبة الحقيقية راه ما كتقاسش بالعدد ديال الزيارات، إنما بطريقة ديال الزيارة والاحترام ومراعاة ظروف الناس والخصوصية ديالهم. فخليونا نخليو كل زيارة تكون عندها واحد الأثر زوين، وكل لقاء يزيد المحبة وما يخلقش لنا الإحراج أو لا التعب، لأن أجمل ما في العائلة المغربية هو أنها كانت ديما كتجمع بين الدفء والكرم والاحترام، ولحظنا على هذا التوازن هذا فراه غادي تبقى صلة الرحم من أجمل العادات اللي كنورثوها للأجيال القادمة. مستمعينا الكرام، ما تنساوش من دابا شوية غادي نرجع معكم بعد موجز الأخبار ديال 10:30، وغادي تكون معنا الأستاذة نهيلة خرات الأخصائية في الحمية والتغذية العلاجية باش تكلم لنا على موضوع اللي مهم لنا كاملين بنا صراحة خلال فصل الصيف، وبزاف ديال الناس كيطيحوا في هذا المشكل هذا، هو ديال فقدان الشهية في فصل الصيف. واش هذا شيء أمر طبيعي؟ فعلاش كتقل الرغبة في الماكلة مع ارتفاع درجة الحرارة؟ واش يعني شي حاجة طبيعية أم أنها تقدر تكون أحيانا مؤشر اللي خصنا نردوا ليه البال؟ ومجموعة من المعلومات أخرى اللي غادي نشوفوها رفقة الأستاذة نهيلة خرات. هادشي كامل غادي يكون بعد موجز الأخبار ديال 10:30. فما دابا نخليكم مع جميلة البدوي حبيت.

0: ويكند الصيف مع محمد البدوي على ميديا.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. ومدابا شوية غادي تكون معنا الأستاذة نويلة خراط الأخصائية في الحمية والتغذية العلاجية باش تكلم لنا على علاش كنفقدوا الشهية خلال فصل الصيف، وعلاش كتقل الرغبة في الأكل مع ارتفاع درجات الحرارة، واش هذا الشيء طبيعي أم يقدر يكون مؤشر اللي كيحتاج أننا نردلو ليه البال. وأكيد غادي نطرحوا عليها مجموعة من الأسئلة على الأستاذة نويلة خراط. وقبل غادي نسمعوا لطه نوري بالهدى، خليكم معنا مستمعينا الكرام.

0: الكرام، اذا كيف ما ذكرنا قبل قليل، فصل الصيف كيلاحظوا بزاف الناس انهم ما بقاوش كياكلوا بالكميات نفسها اللي كانوا كياكلوها في الوقت اللي كيكون فيها الحال بارد. احيانا كتكفي وجبه واحده خفيفه اولا شي طريف ديال الديسير اولا شي كوب ديال العصير، وكيحس الشخص بانه بدا كيحس بالشبع. فواش فقدان الشهيه في فصل الصيف امر طبيعي ام انه يقدر يكون احيانا مؤشر على مشكله صحيه؟ واش من الصحي اننا نستجبوا لهذا التغيير هذا ام كاين باغي اننا نحافظوا على النظام ديالنا الغذائي المعتاد؟ وباش نجاوبوا على هذه الاسئله هذه فانا فرحان بزاف اني نستضيف الاستاذه نهيله خرات الاخصائيه في الحميه والتغذيه العلاجيه. نقول اهلا بك وصباح النور استاذه نهيله، ومرحبا بك معنا في ويكاند الصيف.
1: اهلا وسهلا استاذ محمد، شكرا بزاف على الاستضافه، كنشكرك بزاف وكنكون سعيده بالتواجد ديالي مع البرنامج.
0: اهلا اهلا بك استاذ نهيله، ونحن كذلك كنكون دائما سعداء بتواجدك معنا. اذا اليوم غادي نتكلموا على فقدان الشهيه في فصل الصيف، واش هي امر طبيعي ام لا، لان بزاف الناس كيبداو يلاحظوا هذا التغير مع ارتفاع درجات الحراره. فواش فقدان الشهيه في الصيف ظاهره طبيعيه ولا علاش كتقل الرغبه ديالنا في تناول الطعام اللي كترتفع درجات الحراره؟
1: هي سي محمد لو فات اننا في الصيف كتنقص الشهيه حيت ما كيبقاو يقولوا في الناس اللي راه زعما كتحسبوا في حال الشهيه ما كايناش، هادشي ماشي عادي، راه يقدر يكون مشكل. خصنا نركزوا على واحد النقطه انه فريمون فقدان الشهيه في فصل الصيف شي حاجه اللي عاديه، يعني ماشي شي حاجه اللي ماشي حاجه اللي غادي اللي كومون دير ماشي حاجه اللي غراف في فصل الصيف نورمال. انا نشرح لك علاش، لانه اول حاجه هادشي مثبوت علميا في فصل الصيف فاش كتكون الحراره مرتفعه بزاف كيكونوا عندنا بزاف ديال الميكانيزم فيزيولوجيك. شنو هما؟ عندنا بعدا لا ثيرموريغولاسيون، يعني فاش كتطلع درجه الحراره الخارجيه الجسم كيحاول يخدم على اساس باش انه يحرك الطاقه باش يخرج من الجسم ديالنا داك زياده الحراره، حيت هنا مثلا الجسم ديالنا 33 درجه مئويه ومثلا على برا كاين 40 ولا 42 ولا 44 درجه ولا اكثر، ف كيبقى كيولي بحال كيدير التعرق باش نقدروا نردوا درجه الحراره ديال الجسم ديالنا كتبقى في الطبيعه ديالها. وهنا لا ديجيستيون للعمليه ديال هذه الشهيه كدير لا برودكسيون ديال الحراره، يعني كتفرز الحراره. هادشي اللي كنسميوه لا ثيرموجينيز بوست برونديال. وما ننساوش عاوتاني حتى الدماغ كيحاول ينقص لنا ديك الشهيه ديال الاكل باش ما يزيدش لينا في الانتاج ديال الطاقه ولا ديال الحراره سوبليمونتير، يعني بحال كنقول لك كيسخن الحال وهاد لي ميكانيزم فيزيولوجيك كيطراو دونك اوتوماتيكمون داكشي علاش الدماغ ديالنا كيتريغولا باش اننا ما ناكلوش بزاف، حيت الا كلينا بزاف وكانت العمليه ديال الهضم بزاف غادي تكون هاد لا ثيرموجينيز اللي هضرنا عليها ومع زيد عليها الصهد ديال الجسم كيحاول يبرد الجسم عن طريق التعرق، فبحال كيولي كيدير كيزيد هو كيدير مجهود اكثر.
0: نعم يعني حاجه مزيانه نقدروا نقولوا، لان بزاف الناس كيعتبروا ان قله الاكل في هذا الفصل هذا راه فرصه باش ينقصوا الوزن. يعني واش من الجيد اننا ناكلوا اقل في الصيف ام ان الجسم رغم قله الشهيه كيبقى بحاجه للعناصر الغذائيه ولا نقولوا لجميع العناصر الغذائيه؟
1: لا هي راه ضروري العناصر الغذائيه كامله تكون، دابا هذا هو المشكل. كاين اللي كيقول لك وصلت وجاب ربي خير دار بخير انه ما عنديش الجوع غادي نقص الميزان حيت دابا الصيف، ولكن ما ننساوش انه فداك الصيف هاد الناس شنو كيوليو كياخذوا مشروبات باش يتبردوا والاطباق اللي كتكون كومون دير فريش، يعني منعشه بحال مثلا سلاده، يعني ما غاديش يكونوا كيركزوا على البروتينات، ما يكونوش كياكلوا الكربوهيدرات، يعني غير ركزوا فريمون غير على الخضروات الفواكه الحاجه اللي كتبرد عليهم. وهنا بيان سور نقدروا ندخلوا في الحاله ديال عدم التوازن. فهنا ما ننساوش انه لو فات ان باش كنوصل لفصل الصيف واخا كتنقص الشهيه ديالنا خاصنا نركزوا على العناصر الغذائيه كامله، هذه حاجه ضروريه، يعني ماشي صافي حيت سخن الحال انا كل طفل ديال الديسير وناكل دانون طبيعي لا ياغورت طبيعي وغادي نهز مثلا ناخذ شلاضه وصافي وشبعت، لا خصني ضروري نحافظ على كميه البروتين ديالي، ما غاديش نلتجئ بحال انا نصاد ما غاديش نلتجئ ندرك الجسم ديالي بالعواصير والمشروبات الغازيه المشروبات الطاقيه المثلجات بحال لي كلاص، دونك خاصني فريمون نعرف نختار اشنو غادي ناكل. هذا هو السؤال اللي هذا هو المشكل الاوسط اللي كنطيحوا فيه فاصل الصيف مع هذا المغرب.
0: نعم وكيفاش نقدروا نستافدوا من هذا التغيير هذا؟ لان كيف ما قلتي بزاف الناس كيميلوا للفواكه والعواصير وحتى ديك نقولوا السلطات اللي كتكون خفيفه اكثر من ديك الوجبات الثقيله، فكيفاش نقدروا نستافدوا من هذا التغيير هذا باش نقدروا نكونوا واحد طبق متوازن بلا ما نطيحوا في ذاك النقص الغذائي اللي قلتي؟
1: ودابا هو راه خاص ضروري انه مزيان بعدا اومو بحال اللي قلتي ديك الاطباق يكونوا خفاف

حيت بحال اللي قلنا الا تبدل الاطباق ثقيله العمليه الهضم غادي تولي ثقيله وغادي تولي كتطلب مجهود اكثر. دونك داكشي علاش الشهيه كتقلال. مي هنا خاصنا نردوا البال لواحد النقطه سكو ماشي حيت فصل الصيف والشهيه قلالت غادي ننتج الجوده ديال الاكل اللي كتعطيني غير الانتعاش ولكن ما كاينش عناصر غذائيه متكامله. فيمكن لي ندير فاسيلمون شلا

0: كربوهيدرات في ديك الشلاضه. يقدر يكون بصله مسلوقه، يقدر يكون الروز، يقدر يكون الكينوا، يقدر يكون القطني بحد ذاته حيت هو فيه بروتينات نباتيه ما فيه كربوهيدرات معقد. كيزيد مصدر ديال دهون صحيه بحال لافوكا او زيت الزيتون او لا مكسرات او الزرارع. هو انا عندي واحد الطبق يقدر يكون شليضه خفيفه ولا زعيل كتباردين، وكندير الحوت في الفران ولا الصدره ديال الدجاج مشويه في الفران ولا تكون على بلانشا، وزدت معها مثلا شي ديال بطاطا مبخره ولا بطاطا في الفران. وانا عندي غدا خفيف مثلا. يعني الطرق موجوده. اللي بغيت نركز عليه انا دابا هو اننا ما خصناش نقضوا وفات نحيدوا عناصر غذائيه، وما خصناش نلتجئوا للمشروبات الغازيه والطاقيه والعواصر الصناعيه والمثلجات وداكشي كامل اللي كيتباع الصناعي اللي كيبردنا، يعني كيعطينا ديك الاحساس بالانتعاش ولكن بدون عناصر غذائيه اللي هما مفيده. وغنرجع نتكلم على العواصر واخا طبيعيه. يقول لك انا ما كناخذش الصناعي مي طبيعي، وشحال الحلقات سي محمد قبل كنا ذكرنا على هاد العواصر واخا طبيعيه كيكون اشكال.
1: صحيح،
0: لانه عصير ديال الفاكهه فاكهه متكامله باش كتكون متكونه بالماء بالاملاح المعدنيه مضادات الاكسده فيتامينات ونسبه ديال السكر اللي هي طبيعيه. ولكن للاسف هذا السكر اللي كيكون طبيعي المشكل اللي كنلقاو سي كو واخا ملي كتطحن العصيره كتطحن الفاكهه كتولي عصير كتفقد واحد النسبه كبيره ديال الالياف، وهنا المشكل اللي كتفقد نسبه كبيره ديال الالياف داك السكر ديالها الطبيعي كيولي الامتصاص ديالو سريع، ومني كيطلع كيطلع داك السكر يعني كيطلع بطريقه مفاجئه في الدم فالجسم ديالنا كيهزو وتيخزنو على شكل دهنيات وكيبقاو دوك الدهنيات كيتراكموا، وهذا الشيء بالتالي المرضى السكري ماشي مزيان لانه يقدر يدير لهم خلل السكر ديالهم، يعني نسبة السكر في الدم ما كتبقاش مستقرة. مي من غير هادشي ما ننساوش الناس اللي كيكثروا العواصر واخا طبيعية واخا بدون سكر مضاف واخا مطحونة غير بالماء، كيولي داك الإنسان كيقدر يكون عنده مقاومة السكري، يقدر يتصاب بما قبل السكري، وكيقدر يتصاب بالكبد الدهني حتى هو، وهي واحد المسألة اللي ولينا كنلقاوها يعني شائعة عند بزاف الناس. فداكشي علاش كنركز، ما غاديش نقول أنا إنسان إلا واحد النهار شرب كاس العصير مدة، يعني ما كيشربوش كل نهار ولا ما كيشربوش بشكل أسبوعي ماشي مشكل، ولكن غير ما تكونش عندي عادة اللي كتعاود بشكل يومي وبشكل أسبوعي.
1: نعم نعم. وفي المقابل أستاذة نهيلة، يعني كيف ما قلتي كاين ناس اللي كيفقدوا الشهية بشكل طبيعي خلال هذا الفصل هذا، ولكن كاين أشخاص اللي كيفقدوا الشهية بشكل واضح جدا، فوقتاش كيولي هذا فقدان الشهية غير طبيعي وكيستدعي استشارة ديال الطبيب أو لا أخصائي في التغذية؟
0: فاش كنلقاو بعدا الانسان ما كياكلش كاع، يعني الاكل يعني النهار ديالو معتمد غير على الماء وعلى السوائل، هنا خاصو يمشي يشوف واش ما يقدرش يكون عنده شي مشكل بدك صحي اولا باش يلقى شي حل انه ما يبقاش في هذه الحاله ديال انه كيستهلك غير السوائل ويبقى عنده مشكل، حيت الا بقى كيشرب غير السوائل الكتله العضليه غادي تنقص. الطاقه ما غتبقاش، التركيز ما غيبقاش، حيت بيان سور حاجه عاديه حيت العناصر الغذائيه ما كايناش. ولكن خصنا نردوا البال ايضا حتى الناس اللي كتنقص لهم الشهيه في الصيف كيلاحظوا انه كينقصوا الوزن بزاف، كينقصوا بواحد الطريقه اللي ماشي عاديه، دونك ما خصهم يفهموا انه الجسم ديالهم راه ما كيستافدش من العناصر الغذائيه كامله، ومن الاحسن يديروا التشخيص الطبي ويمشيو عند الاخصائي في الحميه والتغذيه باش يقدر يساعدهم باش يقدوا الماكله بواحد الطريقه اللي هي كومون دير انتيليجونت، يعني بعقلانيه انهم يكونوا كياكلوا بلا ما يضروا براسهم. و سي نورمال ملي كتكون الحراره ما غايمكنكش دير انت اطباق ساخنه اللي غادي تزيدك في الحراره، لانه ما كتقدرش تاكلها، كتجيك صعيبه انك تاكل اطباق كتحس براسك انت اصلا شبعان ما قادرش تاكل وعاد غتزيد اطباق ساخنه. فاش كنقول لك هادشي كلشي كيبقى طريقه العمل مع الاخصائي في الحميه والتغذيه، ولكن مزيان انه بلا ما يشخص ما يكونش عنده مشكل صحي.
1: نعم، ويكون عارف راسو واش بصح يعني هذاك فقدان الشهيه واش طبيعي او لا، وقع له شي فقدان الشهيه اللي خاصه ضروري للاستشاره. بالنسبه لبعض الناس كيكتفيوا كذلك غير بالمشروبات البارده طوال اليوم وكيبداو ياجلوا في الوجبات، يقول لك لا في النهار كامل مثلا كيكونوا خارجين في البحر وهذيك كياخذوا غير مشروبات، تيقول لك حتى الليل وغادي ناكل، واش هذا السلوك يقدر يكون صحي او لا نقدروا بطريقه اخرى؟ شنو هي افضل طريقه باش نوزعوا الوجبات خلال الايام ديال هاد الايام ديال الصيف اللي كتكون حاره؟
0: هاد السلوك يقدر يكون صحي سي محمد الا بحال مشيت للبحر معناتها نفطر في الصباح داري ولا على برا، مشيت للبحر البحر ومع النهار دخلت لداري، يعني واخا ما كليت والو في الصباح كامل غنتبرد بالماء الماء والسوائل، ما غنبقاش الا المشروبات الاخرين اللي حنا ذكرناهم كان اصلا
1: نعم
0: ماشي صحيه. ولا مثلا انسان تغدى وشرب العشيه كلها وفي البحر، وفي الليل غيدخل يتعشى في الدار، يعني هو تغدى.

0: وتعيشها. مثلا فطر في دارو اللي كتلقى غير داير جوج وجبات في النهار ماشي مشكل. المشكل فين كيكون هو فاش كيكون الانسان من الفطور في الصباح، يعني مثلا نقولوا حنا من 10 ل 11 الصباح ولا من 9 الصباح الانسان ما واكل والو حتى ل 8 د الليل. علاش؟ لانه فاش كنقوموا بالعمليه ديال الهضم حنا كناكلوا واحد شويه كنبقاو نحسوا بالجوع. الا بقينا هادشي الا درناه مره واحده ما فيهاش مشكل، ولكن الا كانت هاد العاده كتعاود بزاف في الطاجين كنخليه واحد المده طويله ما بين الوجبه الاولى والوجبه الاخرى وما بيناتهم ما كناكلو، يعني كاين غير سوائل فهنا مزيان كنفكروا حنا غنقصوا الميزان. ولكن ما ننساوش انه راه غير السائل بوحدو ماشي كافي، وثاني حاجه يقدر يهود لينا يقدر تهود لينا النسبه ديال السكري في الدم حيت كيخصنا فريمون نخليوها مستقره. وكتبقى القضيه ديال انه الا كانت الوجبات ديالو اللي كلا ما عندوش كمية البروتينات كافية والألياف يقدر يكون عنده مشكل ديال المشكل ديال الكتلة العضلية كتنقص له، ويكون عنده مشكل ديال الألياف ما كاينينش، وهادشي غادي يتسبب بيان سور مشاكل هضمية حتى هي. فداكشي علاش من الأحسن نحاولوا نقادوا الوجبات ديالنا. أنا ما غنقولش الإنسان ياخذ ثلاثة وجبات وجوج وجبات خفيفة بزز عليه، لكن اللي يقدر يفطر يتغدى ويتعشى، وكاين اللي كيقدر يفطر مع الصبح حتى دابا صافي كاين ما كيفيقش بكري تيفطر حتى 11 ولا 12 وكيدير واحد العشاء مع ديك 7 8 ديال العشيه ديال العشيه، وما بين هادوهم يدير واحد الوجبه خفيفه فيها فواكه فيها مكسرات منها كينتعش منها كيعطي الجسم ديالو داكشي اللي محتاج به بشكل يومي.
1: نعم نعم. وفي الاخير يعني كيف ما ذكرتي بزاف الناس يعني كيفقدوا هاد الشهيه هادي خلال فصل الصيف، وهذا الشيء كيقدر يؤدي الى نقص الفيتامينات والمعادن الى استمر هذا الامر طوال فصل الصيف. فدائما غادي نختموا بواحد النصيحه اللي تكون عمليه، فشنو هي اهم النصائح اللي تقدري تقدميها للمستمعين ديالنا هاد الصباح باش يحافظوا على تغذيه متوازنه خلال فصل الصيف حتى يعني حتى مع انخفاض فهاد الشهيه ديالهم؟
0: انا كنقول بعدا الانسان يحاول يدير مجهود، حيت شوف بحال اللي كيكون الانسان مثلا مريض خصو يشرب واحد الدواء باش يتعالج، التغذيه راه هي العلاج ديالنا، هي اللي كتوقينا من الامراض. دونك الا كنت انا بصحه جيده ما نخليش راسي في ديك العشوائيه كناكل قليل حيت ما فيهش الجوع. الجسم ديالي محتاج عناصر غذائيه باش نعطي الطاقه، باش العقل يبقى خدام، باش الخلايا ديالي تبقى خدامه، باش الاعضاء ديالي القلب يبقى مازال كيبومبي فلوس في الدم. يعني باش نعطي الجسم ديالي داكشي اللي محتاج خاصني ناكل، وما غاديش ناكل من الطرف، ما غاديش ناكل بعشوائيه، يعني خاصني نحافظ على دوك الاغذيه اللي كنتكلموا عليها اللي هما العناصر الغذائيه المهمه اللي هما البروتينات ودهنيات صحيه والكربوهيدرات المعقده والالياف والفيتامينات والاملاح المعدنيه ومضادات الاكسده. دونك هادشي باش كنتكلموا دائما كنعاود نرجع انا لديك التغذيه ديال البحر الابيض المتوسط، يعني التغذيه اللي غتكون متنوعه ومتوازنه كتشمل ليا من هاد العناصر الغذائيه كلها. دونك داكشي علاش كنقول لك دابا الصيف راه كاين طرق، راه حنتي مرات ما كنبقاوش نفكروا، ما كاين طرق اللي كتعطينا بحال الطريق ديال الاكل اللي كتعاوننا باش نحسوا بالانتعاش، كتعطينا الترطيب ولكن في نفس الوقت كتكون فيها عناصر غذائيه اخرى. بحال باش مرات كنساو انه نقدروا نديروا شوربه ديال الخضروات اللي كتكون بارده، كاين واحد الشوربه معروفه في الاسبان اسمها الغاسباتشو، كتصاوب غير بالخيار وبماطيشه شويه ديال البصيله الثومه وفلفله حمراء شويه ديال المعدنوس الحامض والخل وشويه مليحه وزيت الزيتون، وها انت كتهز داكشي كتحيد القشور كتحيد الذريعه كتطحن كلشي كتخليه يبرد كتشربو بحال سوبا بارده، كتجي لذيذة ومنعشة في نفس الوقت، ومعها كتزيد واحد المصدر ضروري ديال البروتين والكربوهيدرات باش كتقدر تكون عندك وجبة متكاملة. سي نورمال انك الا حطيتي الاطباق ساخنة بحال الطواجن ومريقة وداكشي راه ما غاديش تقدر تاكلهم في هذا الوقت هذا، زعما راه ما كاينش شي واحد اللي فاصل الصيف غياكل لك طاجين بسهولة، راه الطاجين كيجي صعيب على الهضم وكيجي ثقيل على الهضم، داكشي علاش كنحاولوا نتفاداوه ونلتجئوا للاطباق اللي كيكونوا باردة.
1: نعم، يعني حتى الطريقة ديال الأكل ديالنا هي اللي كتلعب دور في أننا تكون عندنا الشهية أو لا ما تكونش عندنا الشهية، وطريقة ديال الطهي. فشكرا لك بزاف أستاذة نويلة خراطة الأخصائية في الحمية والتغذية العلاجية، شكرا لك على كاع هاد المعلومات القيمة اللي قدمتي لنا هاد الصباح. الله
0: يخليك إن شاء الله الرحمن الرحيم، كل فرح.
1: شكرا جزيلا أستاذة نويلة، نهاركم مبروك، الله معك. مستمعينا الكرام، إذا قلت الشهية ديالكم في هذا الصيف فنحاولوا ما تقلش الجودة ديال الغذاء ديالكم، واختاروا ديما وجبات خفيفة متوازنة، وحرصوا على شرب الماء بانتظام المهم. والتغذية الجيدة ما كترتبطش بكمية الماكلة فقط بل بحسن اختيار هذا الماكلة هذه. وأكيد غادي نحاول نتكلموا من بعد على مواضيع أخرى دائما في ويكاند صيف. وهكا مستمعينا الكرام غادي نكونوا وصلنا لنهاية هذا العدد من ويكاند صيف، شكرا لكم بزاف على طيب الإصغاء والمتابعة، كنتمنى من القلب نكون رافقناكم يعني بعد ساعتين تكون خفيفة.

ممتعة ومليئة بالفائدة، وشكرا لكم لأنكم كتختاروا ميديا أن باش تكون الرفيقة ديال الصباح ديالكم، وشكرا كذلك المخرج هذا العدد توفيق الشهلي ولكل فريق العمل، واستمتعوا بالأوقات ديالكم وخليوا الصيف يصنع لكم ذكريات زوينة، وحافظوا ديما على نفس المساحة اللي كتجمعنا في كل مرة بالمحبة وبالكلمة الطيبة والزوينة وباللقاءات اللي كنفرحوا بها معكم. فمتابعة طيبة لباقي برامجنا على ميديا أن، الله معكم، إلى اللقاء.

0: ميديا لكل الأجيال. رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: أنتم في الاستماع لميديا. عناوين المنتصف.
2: أهلا بكم، معكم منار قوق. منافسات أمم إفريقيا للسيدات 2026 تنطلق اليوم وتستمر إلى 16 غشت. المنتخب المغربي يسهل مشواره بمواجهة نظيره الكيني بطموح التتويج باللقب بعد بلوغ النهائي في النسختين الأخيرتين. حرائق الغابات الكارثية في فرنسا وإسبانيا تلتهم المزيد من آلاف الهكتارات وسط صعوبة كبيرة في إخمادها، والسلطات في البلدين تواصل إجلاء السكان. إيران تعلن إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان حول الآليات العملية لضمان الإدارة الآمنة لحركة الملاحة في مضيق هرمز، وتحذر من أن الحرب ستتسع أكثر إن واصلت واشنطن ضرباتها. الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا طلبت من كوريا الشمالية 30,000 جندي إضافي لمساعدتها في القتال ضد أوكرانيا، وإن موسكو بالمقابل تساعد بيونغ يونغ على تعلم طريقة خوض الحرب. بالمغرب، الفيدرالية الوطنية للمطاحن تحذر من استمرار ضعف تجميع محصول القمح الوطني، وتؤكد أن عزوف الفلاحين عن بيع إنتاجهم للمطاحن يعرقل تعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح. ترقبوا تفاصيل هذه العناوين في نشرتي المنتصف الإخباري. دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: في الذكرى 27 لعيد العرش نحتفي بالفكرة، بالإنجازات وبمسيرة ملهمة. من أفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة، وصولاً إلى عمق السياسة والمجتمع، المغرب يتقدم بشبابه.
3: بلدنا اليوم تتلعب في الكاري دي غران.
1: ترقبوا تغطية استثنائية اعتباراً من 28 يوليوز الجاري على ميديا.
4: Il était une fois le monde arabe. Il était une fois la mémoire de nos peuples et de nos civilisations. Voyage dans le temps, l'autre fois. Il était une fois une histoire du monde arabe.
5: C'est l'histoire d'une petite fille qui va devenir une reine arabe. Pour l'instant, elle n'a ni couronne, ni pouvoir, ni même le nom d'une souveraine que l'histoire conservera en mémoire. Elle est une enfant du royaume nabatéen, une petite fille de la ville de Petra. Imaginons-la dans cette ville de pierre, entre des falaises roses, des ruelles étroites et des cours ombragées. Dès son plus jeune âge, celle qui deviendra une grande arabe voit passer des chameaux dans sa rue. Elle entend le bruit des pas, elle respire la poussière du soir. Mais la ville de Petra ne lui apprend pas seulement le mouvement des hommes, elle lui apprend aussi la rareté. Dans ce pays, l'eau que l'on boit, l'eau est une victoire. Il faut la chercher, il faut la conduire, il faut la conserver. Voici donc une enfant qui naît là où elle va devoir comprendre très tôt que rien n'est sain, que tout se mérite, que la vie d'un royaume tient autant à la patience qu'à la force.

0: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعداً جديداً بالصورة. إعلامك الجديد تحت الطلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيراً. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبالابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.
1: ميدي آن pour toutes les générations. Un contenu à partager.

0: ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.
1: أنتم في الاستماع لميديا، والآن نلقي نظرة على ألوان السماء بالمنطقة المغاربية.
2: في المغرب الأجواء قليلة السحب لمشمسة في أغلب الأحيان على الساحل شرق الناظور بين العرائش والقنيطرة الجديدة وأسفي، تستمر كذلك فوق الأطلس المتوسط والنصف الشرقي للأطلس الكبير. درجات الحرارة 27 درجة مرتقبة بيسويرة، 28 درجة بالرباط الدار البيضاء أكادير أسفي، 29 درجة بالعيون، 31 بطنجة، 34 تسجل بالناظور، 35 بوجدة، 36 بفاس، 39 بمراكش، و41 درجة على المقاييس مرتقبة بالرشيدية. في الجزائر سماء غائمة لمشمسة على شمال ووسط الجزائر العاصمة، بعد الزوال يسود طقس مشمس بالغرب وبشار والجنوب الشرقي مع سماء قليلة السحب لا صافية في باقي أنحاء البلاد. درجته الحرارة 30 درجة مرتقبة بالجزائر العاصمة وهران، 32 بتيارت، 36 بقسنطينة، 38 بتمنراست، 46 ببسكرة، و 49 درجة على المقاييس مرتقبة بأدرار. في تونس صباحا طقس مشمس في أغلب الأحيان على كامل البلاد، ويستمر كذلك خلال فترة ما بعد الزوال بمختلف المناطق. درجات الحرارة 32 درجة مرتقبة بتبرقار، 36 ب

0: فاقس قابس 38 بتونس العاصمة جربة، 41 بسوسة، 46 بقفصة، و 48 درجة على المقاييس مرتقبة بتوزر.
1: الثانية عشر زوالا باستديوهات ميديا آن، والآن موعدكم مع النشرة المفصلة مع منال الرقوق. أهلا بك منال.
2: أهلا بك محمد، أهلا بكم مستمعينا الكرام في عناوين هذه النشرة. منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 تنطلق اليوم بالمغرب. المنتخب المغربي يسهل مشواره بمواجهة نظيره الكيني بطموح التتويج باللقب بعد بلوغ النهائي في النسختين الأخيرتين. حرائق الغابات الكارثية في فرنسا وإسبانيا تلتهم المزيد من آلاف الهكتارات وسط صعوبة كبيرة في إخمادها، والسلطات في البلدين تواصل إجلاء السكان. إيران تعلن إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان حول الملاحة في مضيق هرمز، وتحذر من أن الحرب ستتسع أكثر إن واصلت واشنطن ضرباتها. الرئيس الأوكراني يقول إن روسيا طلبت من كوريا الشمالية 30,000 جندي إضافي لمساعدتها في القتال ضد أوكرانيا، وإن موسكو بالمقابل تساعد بيونغ يونغ على تعلم طريقة خوض الحرب. الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي يطلق حزبا سياسيا جديدا في خطوة تؤكد القطيعة مع حليفه السابق عثمان سونكو رئيس الجمعية الوطنية وزعيم حزب باستيف. تنطلق اليوم منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026، وعين لبؤات الأطلس على التتويج بأول لقب قاري بأرض الوطن. فبعد بلوغ نهائي النسختين الأخيرتين في 2024 و2022، اكتسب المنتخب المغربي للسيدات ثقة أكبر لتحقيق الحلم بالفوز بالكأس في هذه النسخة، مستفيدا من دعم الجمهور المغربي الذي سيلعب أمامه في مستهل المشوار مساء اليوم ضد منتخب كينيا ضمن المجموعات الأولى. نتابع التفاصيل في تقرير الحسن جابري.
3: بعد مركز الوصافة في آخر نسختين من أمم إفريقيا للسيدات، هل حان وقت تتويج المنتخب المغربي باللقب؟ سؤال يرافق النخبة المغربية وهي تفتتح مساء اليوم مشوارها في كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها المملكة للمرة الثالثة على التوالي. البداية ستكون بمواجهة منتخب كينيا على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط في أول اختبار لمنتخب يدخل البطولة بثقة اكتسبها من سنوات من العمل والتطور وبقناعة أن لحظة الحصاد قد حانت. الناخب المغربي الإسباني خورخي بيلدا يعول على خبرة المجموعة المغربية مستندا لتألق عدد من الأسماء تتقدمهن العميدة غزلان الشباك التي تقول بخصوص لقاء اليوم وطموح المجموعة المغربية في هذه النسخة.
4: طيلة هذه الفترة هذه كنا كنبريباريو لا كومبيتيسيون هذه، وحنا دابا متحمسين بزاف باش نبداو ان شاء الله بروميير ماتش اللي كنتمنوا اننا نكونوا في احسن جاهزية باش ندخلوا غمار هذه المنافسة بواحد الموتيفاسيون كبيرة. ما عندنا حتى شي ضغط، حنا بالعكس عندنا واحد الضغط اللي غنقولوا ايجابي، عندنا واحد الحماس كبير باش نبداو هذه البطولة، وان شاء الله هذا الشيء نقدروا نبينوا في اول مباراة لنا.
3: لقاء المغرب كينيا ينطلق بداية من 9 مساء، سيكون ذلك عن مباريات المجموعة الأولى التي تقام مباراتها الأخرى بين السنغال والجزائر بداية من 6 مساء، علما أن البطولة تعرف مشاركة 16 منتخبا موزعة على 4 مجموعات، الأول والثاني يتأهل إلى ربع النهائي، علما أن المنتخبات التي ستصل إلى دور النصف ستمثل القارة الإفريقية في كأس العالم المقبلة للسيدات التي تحتضنها البرازيل العام القادم.
2: حرائق الغابات في فرنسا وإسبانيا كارثة واسعة النطاق، تقر سلطات البلدين بصعوبة احتوائها أمام استمرار هبوب الرياح وارتفاع درجات الحرارة. في فرنسا وزير الداخلية أكد أن الحرائق التهمت 42 ألف هكتار ودفعت لإجلاء 220 ألف شخص في أكبر عملية إجلاء تشهدها البلاد خارج ظروف الحرب. وفي الجوار بإسبانيا عاد حريق مدريد المستعر، اندلع حريق جديد قرب مدينة بلانسيا حيث تم إجلاء 15,000 شخص. وأمام هول النيران تتسع دائرة المناطق التي يتم إخلاؤها من قاطنيها قرب العاصمة مدريد، والذين وصل عددهم إلى 60,000 شخص. نتابع التفاصيل.

0: في تقرير عثمان الطاهري.
1: تواجه مناطق مدريد واحدة من أعنف موجات الحرائق في تاريخ إسبانيا بعدما تحولت النيران إلى كارثة واسعة النطاق أجبرت السلطات على إجلاء نحو 60,000 شخص في وقت تواصل فيه فرق الإطفاء جهودها لاحتواء ألسنة اللهب التي التهمت ما يقارب 25,000 هكتار من الأراضي. السلطات الإسبانية أكدت أن الوضع لا يزال معقداً مع استمرار تأثير الرياح وارتفاع درجات الحرارة على انتشار الحرائق، فيما وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إنقاذ الأرواح بأنه الأولوية القصوى. في هذا الصدد أعلنت عملية إخلاء جديدة في عدد من المناطق القريبة من العاصمة وسط مخاوف من تمدد النيران والتحام بؤر حرائق عدة في مناطق مجاورة. المشهد في فرنسا لا يختلف عن إسبانيا، تتواصل معركة مفتوحة مع حرائق الغابات خصوصا ضواحي بوردو، حيث صدرت أوامر جديدة بإخلاء السكان بعد عودة الحريق إلى الاشتعال بقوة تجعل السيطرة عليه أكثر صعوبة، فيما لجأت السلطات إلى تعزيزات عسكرية لدعم فرق الإطفاء. وتشهد فرنسا وإسبانيا أكبر موجة إجلاء بسبب الحرائق في السنوات الأخيرة في ظل جفاف شديد وموجة حر قياسية زادت من هشاشة الغطاء النباتي وسرعت انتشار النيران.
0: من ملفات النشرة، الحرب في الخليج. الجيش الإيراني حذر من أن الحرب ستتسع أكثر إن قررت الولايات المتحدة مواصلة الضربات على إيران، مستبقا بهذا الموقف اللقاء الذي سيجمع الثلاثاء المقبل بالبيت الأبيض الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. الضربات الأمريكية توقفت لليوم الثاني على التوالي، وقالت مصادر إعلامية أمريكية إن التعليق جاء بقرار من ترامب بعد وصول الوفد العماني إلى طهران لإجراء محادثات مع الإيرانيين بشأن ترتيب جديد لإعادة فتح مضيق هرمز. المباحثات، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية اليوم، إنها أحرزت تقدما وإن المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين لا تزال مستمرة. فهل تشكل مباحثات البلدين فرصة للتوصل إلى تفاهم جديد تقبله واشنطن بشأن مضيق هرمز؟ سؤال طرحه الزميل نور الدين إيجاج على داود كتاب الكاتب والباحث في العلاقات الدولية من عمان.
2: أعتقد أن هناك أمل أن يكون هذا الأمر مناسب، لأن الولايات المتحدة هي لا تحتاج أن تستمر في هذه الحرب لأن هناك انتخابات نصفية بشهر نوفمبر، فأعتقد أن هناك فرصة جيدة أن يكون هناك اتفاق. عمان دولة حليفة للولايات المتحدة، وأعتقد أن وجود عمان مع طهران يوفر نوعا ما من التوازن، فإذا كان هناك اتفاق عماني إيراني أعتقد أن هذا سيحسن الوضع ويخلق جو مناسب للخروج من هذه العقد الزجاج. الحرب التي أقامتها أمريكا على إيران أجبرت إيران بالاستفادة من قدراتها ومن حدودها. الجغرافيا لا يمكن تغييرها، يعني ممكن تغير حكومات، ممكن تغير كثير من الأمور، ولكن الجغرافيا ثابتة، والجغرافيا تثبت أن مضايق هرمز على حدودها إيران وعلى حدودها عمان. فأعتقد أنه أي اتفاق بين هذول الدولتين سيكون إجباري على معظم الدول التعامل معهم.
0: في الأراضي الفلسطينية المحتلة، شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية منذ مساء أمس السبت وفجر اليوم اعتداءات واسعة نفذها مستوطنون أحرقوا خلالها مسجدين ومركبات وآليات ومنشآت، إلى جانب الاعتداء على عدد من الفلسطينيين وإغلاق طرق ومهاجمات سيارات، فيما اقتحمت قوة الاحتلال الإسرائيلية عددا من المدن والبلدات ونفذت اعتقالات واسعة واعتداءات على الفلسطينيين. في سوريا، نفذت القوات الإسرائيلية عملية توغل في قرية بريف درعا الغربي، وأفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا بأن التوغل نفذته قوة مؤلفة من 3 آليات عسكرية وجرافة، وقامت بإنشاء حاجز عسكري داخل قرية العارض، كما ألقت منشورات ورقية في بلدات المنطقة تضمنت تحذيرات للسكان من إغلاق الطرق أو عرقلة التحرك آلياتها. نواصل ملفات النشرة بتطورات الحرب السورية الأوكرانية. بين كييف وموسكو تتسع الحرب لتشمل نطاقا أوسع من الضربات المتبادلة في العمق، ورئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحذر من خطط روسيا

0: لاستقدام 30,000 جندي إضافي من كوريا الشمالية ونقل منصات إطلاق صواريخ باليستية لموسكو. وقال زيلينسكي إن هذا التعاون يمنح بيونغ يونغ خبرة ميدانية تشكل خطرا إقليميا في آسيا. ما الداعي الروسية للاعتماد على تجنيد قوات أجنبية إضافية في هذا التوقيت؟ نستمع لتوضيحات عبد الرحمن عقل الكاتب والمحلل السياسي من كييف، حاوره نور الدين إيكاشان.
1: بوتين ربما يملك مشاريع أخرى، فهو إذن بحاجة لتجنيد المزيد من الجنود، أولاً لكسر حالة التعادل وتغيير المعادلة الأرض في أوكرانيا، وثانياً لتعويض خسائره، وثالثاً حتى ربما لمشاريع تبدو في المستقبل القريب إن استطاع أن يحشد لها. في هذه الخطوة يبدو أن الدولة الروسية تسعى حتى إلى طرق أخرى لتعويض هذا النقص، عن طريق الاستعانة بجنود من كوريا الشمالية، عن طريق ربما حتى محاولة التجنيد في بعض دول آسيا أفريقيا. الهدف هو ملء هذه الفراغات، والهدف هو رفع التعداد العسكري حتى تعود السيطرة إلى روسيا التي كانت هي أساسها في مرحلة من المراحل الفارق في الأعداد المقاتلة. ولكن المشكلة هي أنه بينما تستمر أوكرانيا في تطوير الدرونات واستهداف الجنود حتى على مسافات بعيدة كضربات الميدل سترايك واستهداف حتى المعدات، هذا الأمر يخلق مشاكل حقيقية ويطرح سؤال مهم، هو أنه على المستوى المتوسط هل يستفيد بوتين حتى لو استطاع من تجنيد هؤلاء الجنود؟ أنه على المستوى القريب حتما هذا الأمر سوف يعود عليه بالنفع، ولكن المشكلة هي أنه يرفع الكمية ببطء مما يسمح للطرف الأوكراني بأيضا التأقلم ببطء مع هذا الرفع ودعم دفاعات لاستنزاف روسيا أكثر فأكثر.
0: بالمغرب، حذرت الفيدرالية الوطنية للمطاحن من استمرار ضعف تجميع محصول القمح الوطني، مؤكدة أن عزوف عدد من الفلاحين على بيع إنتاجهم للمطاحن يعرقل تعزيز المخزون الاستراتيجي، وهو ما دفع إلى تمديد رسم استيراد القمح اللين بنسبة 170%. نبقى في المنطقة المغربية، حيث مرت أمس 5 سنوات على إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد ما عرف بالتدابير الاستثنائية التي جمع بموجبها مختلف السلطات بين يديه، وسط انتقادات تستنكر تحول هذه الإجراءات إلى وضع دائم. أحزاب سياسية معارضة لنظام قيس سعيد وجمعيات حقوقية ومدنية نزلت أمس إلى الشارع للتنديد بتردي الأوضاع السوسيو-اقتصادية والحقوقية بالبلاد. نتابع مع مراسلنا في تونس فاتح الفلحي.
2: نظمت المعارضة في تونس مظاهرة احتجاجية حاشدة تخليدا للذكرى 69 لتأسيس الجمهورية، وتزامنا مع مرور 5 سنوات عن التدابير الاستثنائية للرئيس التونسي. تركزت الشعارات على القضايا المعيشية، حيث استحضرت قطع الماء والكهرباء في الآونة الأخيرة جراء موجة الحر. محمد أولاد الطيب مواطن تونسي.
3: مع بن علي وبورقيبة كنا فقدين الكرامة والحرية والديمقراطية، أما كنا عايشين، توا معناه فقدناهم الكل، قعد لا كرامة لا ديمقراطية لا حرية لا عيش كريم. ضغط على السلطة حتى تغير من سياساتها، واللي غالب فشل وما نجمش يكمل يمشي على روحه.
2: هي من أكبر المظاهرات منذ أن اعتلى الرئيس التونسي كرسي الرئاسة. انتقدت حصيلة الحكم اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. ضمت مختلف التيارات السياسية ورددت شعارات تنادي برحيل الرئيس التونسي. شكري عنان الناطق باسم حركة حق.
4: الضوء يقص، الماء يقص، ناس مرضى بالأمراض المزمنة قاعدين يموتوا من قصان الضوء، مستثمرين وتجار صغار قاعدين يخسروا في أموال طائمة يومياً من قصان الضوء، وبالتالي جينا نقولوا 7 سنين من العبث يكفي.
2: وتزامنت المظاهرة مع بيانات أصدرتها منظمات الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وهيئة المحامين، انتقدت جميعها ما اعتبرته تردياً للوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، ودعت إلى حوار يخرج البلاد من أزمتها حسب تلك البيانات. لإذاعة ميديا فتح الفالحي تونس.
0: آخر ملفات النشرة يقودنا إلى السنغال. مساء أمس أعلن عن إطلاق حزب سياسي جديد يتولى رئيس البلاد باسيرو ديوماي فاي رئاسته الشرفية. الحزب ولد باسم الوطنيون الجمهوريون، واعتبر تأسيسه مؤشرا على عمق القطيعة بين الرئيس وحليفه السابق رئيس حزب باستيف عثمان سونكو الذي يرأس الجمعية الوطنية بعد

0: أن أقيل من منصب الوزير الأول. وتشكل الحزب الجديد من 437 حزبا وحركة كانت منخرطة في ائتلاف جمايف رئيسا، الذي دعم رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية ل 2024. في ضوء هذا المستجد، كيف سيبدو المشهد السياسي في السنغال؟ معنا محمد أغ إسماعيل، الكاتب والمحلل المتخصص في الشأن الإفريقي من العاصمة المالية باماكو، تحدث لنور الدين إيجاجان.
1: أعتقد بأن هذا التطور يدل على أن الأيام القادمة والأسابيع القادمة ستكون هناك مواجهة بين الحزبين، الحزب الجديد، ولكن أعتقد بأن مع مرور الوقت قد يضطر الرئيس إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية جديدة كي يحصل على الأغلبية في البرلمان. وطبعا في ناحية سنكو أيضا هناك مؤتمرات مستمرة في السنغال، وهناك أعضاء جدد تلتحق أيضا بحزب فاستيف. يبدو أن جوميفاي أيضا استطاع أن يضم الأحزاب القديمة، خصوصا بعد لقائهما الرئيس السابق ماكي. جوميفا يريد أن تنضم إليه جميع الحزاب الأخرى لكي يسقط الأغلبية في البرلمان. هذا تطور جديد ويدل على أن حزب باستيف أصلا سيكون حزب المعارضة، وفي النهاية هناك أعضاء مؤسسين للحزب باستيف انشقوا وانضموا للحزب الجديد، وأيضا سيحدث هناك تحالف بين الحزب الجديد لجوميفا مع حزاب الأخرى وزن حزب النظام السابق. المؤشرات تدل على أن جوميفا لديه رغبة في استمرار في السلطة في الفترة القادمة العهد الثانية، وكذلك أيضا كما قلت سيقوم بحل البرلمان لكي يحصل الأغلبية في البرلمان ويستطيع أن يدير البلاد. أعتقد أن هذا الحزب الجديد سيحصل الأغلبية في البرلمان مستقبلا ويكون الحزب الأقوى في البلاد.
0: بهذا الملف نختم نشرة المنتصف، أشكر لكم حسن الإصغاء والمتابعة، تفضلوا بالبقاء معنا لنمر مباشرة إلى ضيف المنتصف. بمناسبة ذكرى عيد العرش، تنظم قنصلية المملكة المغربية بلياج والدوقية الكبرى للوكسمبورغ حفلا تحت شعار مغرب اليوم. الحفل يهدف إلى إبراز صورة المغرب المعاصر ومد جسور التواصل بين المغاربة والبلجيكيين والتعريف بالثقافة المغربية، وذلك بحضور شخصيات وفاعلين في مجالات سياسية ودبلوماسية مختلفة. نجاح خادم القنصل العام للمملكة المغربية بلياج والدوقية الكبرى للوكسمبورغ ضيف اعتماد سلام في ضيف المنتصف.
2: أرحب بضيفتنا الأستاذة نجاح ديمو، القنصل العام للمملكة المغربية بلياج والدوقية الكبرى للوكسمبورغ. أهلا وسهلا بك أستاذة نجاح عبر ميديا.
3: صباح النور أخت اعتماد، وشكرا على الاستضافة، وصباح الخير لجميع مستمعي إذاعة ميديا راديو.
2: مرحبا بك. ذكرى عيد العرش تحل بعد أيام قليلة، والقنصلية المغربية في ليج تستعد للاحتفاء بهذه المناسبة من خلال لقاء يجمع المغاربة والبلجيكيين. أولا، ما هي الرسائل الدبلوماسية التي يحملها هذا اللقاء أستاذة نجاح؟
3: نعم أكيد، فأنا كيشرفني اليوم أن نكون معكم باش نتحدثوا على الاستعدادات اللي تشهدها المغرب لاحتفاء بمناسبة عيد العرش المجيد. وهذا الحفل هو أكيد يحمل رسائل عديدة. أولا، هو مناسبة كيتم تسليط الضوء من خلالها على أواصي المحبة والتعلق القوي للشعب المغربي بجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وفهي علاقة كيعرفها العالم بأسره متينة ومتجدرة في تاريخ البلاد. وهذا العيد الوطني فهو كيجي أيضا كفرصة للدبلوماسية المغربية بسفارتها وقنصليتها العامة لاستحضار بلدان الاعتماد، وهنا على سبيل المثال نحن كنتكلموا على بلجيكا بالنسبة للقنصلية العامة المغربية بلياج، والدوقية الكبرى لوكسمبورغ وفي منطقة والونيا، اللي نتكلموا عليها عن الإنجازات اللي حققتها المملكة المغربية وشهدتها كنهضة تنموية شاملة وإصلاحات استراتيجية، والحضور الدبلوماسي اللي كتعرفوا البلاد يعني على المستوى الإقليمي والدولي، وذلك أكيد بفضل الرؤية الملكية الحكيمة والمتبصرة.
2: نعم طبعا، المغرب راكم مجموعة من الإنجازات على أصعدة مختلفة بالإضافة إلى صعيد الدبلوماسي. في هذا الإطار أستاذة نجاح، كيف يقدم هذا اللقاء أو هذا الحفل صورة المغرب المعاصر للمجتمع البلجيكي، ولماذا تم اختيار تحديدا شعار مغرب اليوم لهذا الحفل؟
3: نعم تحتو أستاذ اعتماد على الإنجازات الكبيرة اللي حققها المغرب، وكيبقى عيد العرش هو حفل يعني كتكون فرصة للتذكير بهذا يعني بهذه النقاط كاملة، وغيكون منصة بالنسبة للقصور العامة المملكة المغربية بلياج والدوق الكبرى لكسمبور للتذكير أمام الحاضرين، لأن يعني غيكونوا شخصيات بلجيكية بارزة.

0: مجالات متعددة، وكذا غادي تكون حاضرة الجالية المغربية بالمنطقة بكفاءتها وتنوعها، وغنتحدثوا أكيد وغنقدموا لهم كل مكاسب لحقها المغرب واللي كتخليه اليوم نموذج الاستقرار وشريك موثوق في الأمن والتنمية والتعاون الدولي. ومن خلال البرنامج اللي احنا خصصناه لهذا الاحتفال هذه السنة، يعني حطينا تحت شعار مغرب اليوم، لأن بغينا نقدموا صورة المغرب كيف ما هو اليوم، أي بلد كيجمع بالاعتزاز والجذور ديالو تاريخية والانفتاح على المستقبل في نفس الوقت. لأن المغرب اليوم كما كتعرفوا هو بلد كيشهد أوراش كبيرة في جل المجالات، احتضن تظاهرات دولية بحال كأس إفريقيا، ومازال كيستعد لتظاهرات يعني دولية ككأس العالم في 2030. ورسالة ديالي أنا اليوم من خلال الاحتفال بعيد العرش المجيد هو أن المغرب ماشي فقط يعني بلد عريق بتاريخ يمتد لأكثر من 12 قرن، بل هو أيضا بلد معاصر طموح يستثمر في شلة المجالات الإنسان في ابتكار الثقافة والفن والتنمية المستدامة، واللائحة طويلة جدا.
1: نعم. وطبعا في انتظار سواء الشخصيات البلجيكية التي ستحضر هذا اللقاء وأيضا أفراد الجالية المغربية، طبق منوع أسامة نجاح ديمو، كيف برأيك يسهم هذا الحدث في إبراز تحديدا الإبداع المغربي وفن الضيافة المغربية والتعريف بالثقافة المغربية بشكل عام لدى البلجيكيين؟
0: نعم، احنا كنتكلموا على الثقافة، والثقافة احنا كدبلوماسية كنعرفوا وكنتكلموا عليها كدبلوماسية الثقافية، هي اللغة الأقرب لقلب الإنسان والشعوب. وكنشعروا احنا كتقناصلة والدبلوماسية المغاربة على أن الضيف ديالنا في الاحتفال يكتشف الموسيقى المغربية، أوجه متعددة للثقافة، عنده التذوق ديال المطبخ المغربي، غادي يتأمل جمال الصناعة التقليدية مثلا من خلال الديكورات، لباس تقليدي، وهنا كنتكلموا أكيد على القفطة المغربي مثلا. وهنا كيقترب أكثر يعني من خلال هذه التجربة من روح المغرب، وكيكتشف كرم الضيافة اللي هو جزء لا يتجزأ من الهوية المغربية. والحفل اللي إن شاء الله غادي نضموه في القصي العامة من المملكة المغربية بلياج والدوقية الكبرى لكسمبور، غادي نحرصوا إن شاء الله على أن يكون برنامج متميز يعكس إشعاع المغرب اليوم والمجتمع المغربي اللي كنعرفوا عليه القيم ديال التسامح والتعايش والاندماج. وغادي نقدموا بإذن الله ضيوفنا عروض موسيقية فنية لفنانين مغاربة، كتكون هنا مشاركة ديال العديد من الفنانين المغاربة اللي تهما كيبغيو يساهموا في الاحتفالات وإشعاع المغرب يعني عبر العالم. يعني غادي يجي عندنا مثلا فنانة عايدة اللي هي مغنية شابة مغربية، قادر اللي هو في ديال بلجيكية، والفنان العازف القانون معروف هنا في منطقة والونيا سلمان. وغادي نخصوا أيضا فضاء يعني غيعكس غينا الهوية الثقافية المغربية، وورينا حتى الفن يعني الإبداع الفني لكفاءات، لأن حرصنا على أن نشاركوا في الاحتفال الكفاءات المغربية الشابة المقيمة في الديار البلجيكية وباللوكسمبور أيضا.
1: نعم، كما ذكرتي أستاذة نجاح، هذا اللقاء هو فرصة للتعريف بالثقافة المغربية وأيضا فن الضيافة المغربية، وهو كذلك فرصة لربط الاتصال بين الجالية المغربية وشخصيات بلجيكية متعددة المشارب.
0: نعم أكيد، هذا هو اللي خصنا نعرفه الأخت اعتماد، هو أن نتكلموا عن الجالية المغربية بالأساس، لأن دابا الجالية المغربية اليوم هي بنفسها كتضم كفاءات، هي نفسها توعد شخصيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية وثقافية بارزة في بلجيكا حاليا. ولهذا فإحنا كنعتبروا أكثر حفل واحتفالات بعيد العرش كمناسبة لإبراز هذه الكفاءات المغربية المقيمة ديال بلجيكيا وباللوكسمبور، وهي أيضا غتكون فضاء لهم للمشاركة يعني اتخاذ ديالهم بالهوية الثقافية المغربية، لأن هما كتكون عندهم فرصة باش كيعبروا على حبهم للمملكة المغربية وحبهم لجلالة الملك محمد السادس الله ينصره. وهي أيضا غيكون فضاء لهم للحوار والتعارف وفرصة للتعاون في مختلف المجالات، لأنهم كيشكلوا هما قوة يعني قوة إبداع وقوة تعاون. أما حضور مسؤولين بلجيكيين في هذا الحفل هو يعكس أكيد يعني جودة العلاقات المغربية البلجيكية في نفس الوقت، والثقة المتبادلة اللي كتبان عبر السنين ديال التعاون والحوار والاحترام المتبادل بين المملكتين.
1: نعم، بالتوفيق لكم في هذا اللقاء وأيضا في مد جسر التواصل بين المغاربة مغاربة بلجيكا وكذلك المجتمع البلجيكي. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذة نجاح ديمو.
0: شكرا لك أستاذة اعتماد، وبهذه المناسبة ديال عيد العرش المجيد تنوجه

0: نوجه أحر تهاني لجلالة الملك محمد السادس أسر الله وأيده والأسرة العلوية الشريفة وإلى الشعب المغربي كافة وإلى الجالية المغربية أينما كانت. شكرا
1: لك نجاح ديمو القنصل العام للمملكة المغربية بليج والدوقية الكبرى للوكسمبورغ. شكرا جزيلا.
0: شكرا.
2: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضا.
3: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
4: Les sirènes ont retenti.
3: Des émissions qui donnent la parole. Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média, pour toutes les générations.

0: 12h30, 13h30, le grand journal Soukaina Aziz.
1: Il est tout juste 13h sur Média. Tout de suite, votre flash d'information présenté par Abdelali Zahar. Bonjour Abdelali.
2: Marhaban Soukaina. نستهل الموجز من الشرق الأوسط، حيث أعلنت إيران اليوم أنها علقت هجماتها على دول الخليج بعدما أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الأمريكيين أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين. من جهة ثانية، أعلنت إيران اليوم عن إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان حول إدارة مضيق هرمز. المتحدث باسم

0: وزارة الخارجية الإيرانية أوضح أن المناقشات ركزت على المبادئ المشتركة والآليات التنفيذية لإدارة العبور الآمن للملاحة في مضيق هرمز بما يراعي الحقوق السيادية للدولتين. من تطورات الوضع في الشرق الأوسط، عانت جماعة الحوثيين في اليمن المتحالفة مع إيران اليوم إسقاط طائرة استطلاع مسيرة سعودية فوق شمال غرب اليمن غداة إعلانهم استهداف منشآت نفط على الساحل الغربي للمملكة المطلة على البحر الأحمر في ظل تصاعد المواجهة بين الطرفين. إلى لبنان، حيث ندد الجيش اللبناني اليوم بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخرقاتها في جنوب لبنان متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الذي وقعه البلدان. الجيش اللبناني قال في بيان إن تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدة مناطق جنوبية يعيق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة. غير بعيد عن لبنان، في سوريا، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عملية توغل في قرية بجنوب سوريا اليوم وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري غدا دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الذي يجري زيارة للبلاد إلى وقف الانتهاكات واحترام سيادة سوريا. إلى أوروبا، حرائق غير مسبوقة تشهدها فرنسا وإسبانيا، حيث تواصل توافد المتضررين من حرائق الغابات اليوم إلى مراكز إيواء في فرنسا وإسبانيا، حيث سبق للسلطات أن أجلت أكثر من 300 ألف شخص من مناطق محادية لبوردو ومدريد جراء الحرائق الكارثية التي تجتاح البلدين. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أكد أن بلاده مقبلة على ساعات صعبة في مواجهة موجة الحرائق المشتعلة، مشيرا في الوقت ذاته إلى تسجيل تطورات إيجابية. وفي فرنسا، قبل عمليات الإجلاء الأخيرة، قال وزير الداخلية الفرنسي لوران لونيز إنه مع إجبار نحو 200 ألف شخص على مغادرة منازلهم أو أماكن إجازتهم، فمن المرجح جدا أن تكون هذه أكبر عملية إجلاء مدني تجرى في فرنسا في غير حالات الحرب. نبقى في أوروبا، حيث أعلنت رومانيا اليوم بأنها ستستدعي السفير الروسي بعدما أسقط جيشها ثالث مسيرة خلال 3 أيام. وشهدت رومانيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي ناتو والتي تشارك حدودا مع أوكرانيا توغلات متكررة لطائرة مسيرة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. في الرياضة، تنطلق اليوم منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. المنتخب المغربي للسيدات يفتتح البطولة بمباراة تجمعه بمنتخب كينيا بداية من الساعة بملعب مولاي الحسن بالرباط ضمن مجموعة أولى قوية تضم أيضا منتخبات السنغال والجزائر، فيما منتخب السيدات سيدخل المنافسة بطموح التتويج باللقب بعد بلوغهن المباراة النهائية في نسختين 2022 و2024. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: Ce jeune roi nous surprendra.
2: Une vision, des réalisations et un avenir qui s'écrit déjà. De l'innovation au sport, de la culture aux grands défis de demain, le Maroc avance, propulsé par l'énergie et le talent de sa jeunesse.
3: Il y a beaucoup de douceur dans toutes les réformes.
4: Lui, il est en phase avec sa génération.
2: À l'occasion du 27e anniversaire de la fête du trône, Média vous invite à vivre une programmation exceptionnelle. Le Maroc en mouvement, rendez-vous dès le 28 juillet sur Média.
5: 12h30, 13h30, le grand journal Soukaina Aziz.
6: 13h04 sur les ondes médias. Merci de nous rejoindre. À la une, bien sûr, le Maroc qui accueille à partir d'aujourd'hui la Cannes féminine, une 14e édition jusqu'au 16 août, désormais élargie avec la participation de 16 équipes au lieu de 12. Cette année, eh bien, les Marocaines qui jouent à domicile visent le titre, le premier de leur histoire. Mais bien sûr, ça ne s'annonce pas facile. Vous le savez, comme dans toutes les compétitions, il y a plusieurs favoris. Et dans celle-là, eh bien, c'est la sélection du Nigeria, tenante du titre. On va revenir sur les enjeux et les attentes de cette CAN avec notre invité de la mi-journée, Franck Simon, journaliste et notre consultant pour le football africain. Bonjour Franck Simon.
7: Bonjour.
6: Merci d'être avec nous. Dites-nous d'abord, quelles sont les nouveautés de cette CAN ?
7: Vous l'avez déjà annoncé en préambule, hein, c'est un tournoi qui va connaître une augmentation dans son format, donc 16 nations au lieu de 12 comme c'était initialement prévu. Ça c'est le principal changement, on va dire. Ça veut dire plus d'adversité, hein, globalement pour les grandes nations. Alors,

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثانية.
2: موجز الثانية، معكم عبد العالي زهر. نسهل الموجز من الشرق الأوسط، حيث أعلنت إيران اليوم أن علقت هجماتها على دول الخليج بعدما أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الأمريكيين أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين. من جهة ثانية، أعلنت إيران اليوم عن إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان حول إدارة مضيق هرمز. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أوضح أن المناقشات ركزت على المبادئ المشتركة والآليات التنفيذية لإدارة العبور الآمن للملاحة في مضيق هرمز، بما يراعي الحقوق السيادية للدولتين. في لبنان، ندد الجيش اللبناني اليوم بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها جنوب لبنان، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الذي وقعه البلدان. غير بعيد عن لبنان إلى سوريا، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عملية توغل في قرية بجنوب سوريا اليوم.

0: وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري غداة دعوة الأمين العام للأمم المتحدة الذي يجري زيارة للبلاد إلى وقف الانتهاكات واحترام سيادة سوريا. وجهات النظيفة الغربية، حيث أضرم مستوطنون إسرائيليون النار اليوم في مسجدين أحدهما قيد الإنشاء في الضفة الغربية المحتلة وفقا لمصادر فلسطينية، فيما أكد الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في إحدى الحادثين. إلى أوروبا، حرائق غير مسبوقة متواصلة بفرنسا وإسبانيا، حيث تواصل توافد المتضررين من حرائق الغابات اليوم إلى مراكز إيواء في فرنسا وإسبانيا، حيث سبق للسلطات أن أجلت أكثر من 300 ألف شخص من مناطق محاذية لبوردو ومدريد جراء الحرائق الكارثية التي تجاح البلدين. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أكد أن بلاده مقبلة على ساعات صعبة في مواجهة موجة الحرائق المشتعلة. وفي فرنسا، قبل عمليات الإجلاء الأخيرة، قال وزير الداخلية الفرنسي لوغان نونيز إنه مع إجبار نحو 200 ألف شخص على مغادرة منازلهم أو أماكن إجازتهم، فمن المرجح جدا أن تكون هذه أكبر عملية إجلاء مدني تجرى في فرنسا في غير حالات الحرب. في منطقتنا المغاربية، في المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم وإلى غاية يوم الثلاثاء القادم، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وقريم زاغورا وطاطا وأسازاك، ودرجة حرارة تتراوح ما بين 42 درجة و44 درجة بعدد عملات وقريم بينها سطات وبني ملال ومكناس وخنيفرة وسيدي قاسم والخميسات وأيضا فاس. في الرياضة، تنطلق اليوم منافسات كأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026. المنتخب المغربي للسيدات يفتتح مباراته بالبطولة بمواجهة تجمعه بمنتخب كينيا بداية من الساعة 9 بملعب مولاي الحسن بالرباط، ضمن مجموعة أولى قوية تضم أيضا منتخبات السنغال والجزائر. منتخب السيدات يدخل المنافسة بطموح التتويج باللقب بعد بلوغهن المباراة النهائية في نسختي 2022 و2024. وتكتسي هذه النسخة من كأس أفريقيا للسيدات أهمية أكبر بالنسبة للبؤات الأطلس، لكونها تشكل أيضا محطة مؤهلة إلى كأس العالم للسيدات 2027. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
2: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوما، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمنا باهظا. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
3: ميديا، نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
2: أهلا بكم في نقطة تحول، برنامج نرصد فيه اللحظات التي غيرت مسار حياة أشخاص استثنائيين، لحظات كان فيها القرار صعبا لكنه صنع الفرق. نقطة تحول نبحث فيها عن اللحظة التي غيرت كل شيء، اللحظة التي حولت طبيباً إلى رسالة والمريض إلى قضية. ضيفتنا اليوم طبيبة اختارت أصعب التخصصات وأدقها، تخصص يتعامل مع الحياة بشكل مباشر. ضيفتنا البروفيسور أمل برقية، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي، ممثلة الجمعية الدولية لأمراض الكلي، مسؤولة عن الشبكة الأفريقية لأمراض الكلي عند الأطفال، أيضا هي متخصصة وخبيرة في أخلاقيات الطب والذكاء الاصطناعي في الصحة. مرحبا دكتور أمل.
4: شكراً جزيلاً على هذا الموضوع، كما دائماً عهدنا فيك وتبارك الله عليك. يعني دائماً الجديد

0: دائما نغيره ونحاول نخرج من الإنسان ما هو أحسن فيه.
1: شكرا شكرا، هذا من كرمك، شكرا وأعتز بهذه الشهادة دكتورة أمل برقية. دكتورة، سنتحدث عن الطب، عن الألم، عن نقاط التحول التي قد تصنع الفرق ما بين الحياة والموت. لماذا اخترتي تخصص أمراض الكلي بالذات؟ ربما نقطة التحول الأولى تتعلق بالاختيار. لماذا اخترتي تخصص أمراض الكلي بالذات؟ ما هي نقطة التحول التي جعلتك تتجهين لهذا المجال الصعب؟
0: أولا أن هذا المجال لما بدأ هو من أحدث الاختصاصات، مثلا القلب والطب الباطني والجهاز الهضمي كلهم كانوا قبل من أمراض الكلي، فهو مجال علمي كبير، يعني كان يلا في البداية ديالو في العالم، واللي كان صعب أنه ما كانش في المغرب، وأنا كنت يلا يعني طبيبة داخلية، أنا بديت بسرعة يعني في السنة الخامسة وبديت كنقلب على فين هما أمراض الكلي، فين يمكن لي نتعلمهم، فما لقيتش هذا التخصص، فقلت أنا أن أكثر التخصصات هو تجمع بين الدقة كما قلت العلمية والبعد الإنساني، وكذلك هما غالب الأمراض كيمشيو أمراض مزمنة، يعني الطبيب كيكون عنده في أمراض كلي واحد ثقل وزن كبير باش يرافق هذا المرضى لسنوات ويكون شاهد كما ذكرت على المعاناة والألم ديالهم. كما أنني بديت في المستشفى الجامعي كانوا واحد على الأقل واحد ثلاثة نقاط. الأول هو أنه الناس اللي كان عندهم مثلا كيكون عندهم صنعف واحد المغرب دار واحد تقدم كبير في أمراض كلي، فاللي كان عندهم فشل في الكلي حد، يعني حد شنو هو يمكن له يبرى، لا كانوا كبار وحتى الأطفال، حتى لي بيبي الصغيرين كيديروا مثلا فشل كلي حد يمكن لهم يعيشوا كانوا كيموتوا. احنا قلت ما يمكن ليناش نبقى ندير هكا، ولا بدا خصنا نعالجهم خصوصا بالنسبه للاطفال، فبدينا كنصنعوا واحد ليكيد واحد هذا باش نديروا لهم 3 ايام 4 ايام واحد الصفيه البريتونيه وكيبراو، فهذا كان كيشجعني. ثاني حاجه انه كانوا المرضى اللي عندهم مرض مزمن في المغرب كله كيتوفاو، علاش؟ لان مازال ما كانش عندنا التصفيه، فهادو نقاط كبيره جعلت انا قلت ما يمكنش، لا بدا خصني نمشي نتعلم هذا التخصص. فتحول حقيقي كان عندي في الوقت.
1: طيب دكتورة أمل برقية، ننتقل للتحول الثاني، المهنة والإنسانية. التعامل اليومي مع مرضى القصور الكلوي، غسيل الكلي، مرهق نفسيا. كيف تحافظين على توازنك بين الطبيبة والإنسانة؟
0: أنا كما كتعرفي مدام خديجة أنه أنا بالنسبة لي الطبيب والإنسان هما واحد، ما يمكنش الطبيب يكون ما يكونش عنده واحد الإنسانية، وأنا كندافع عليها وكنشتغل عليها سنين عديدة، وخصوصا كما ذكرتي بالنسبة للأخلاقيات والديونتولوجيا فهي واجبة، لكن بعد الأوقات صحيح أنه تولي تقل على الإحساس وتقل المسؤولية كبير، لأن الطبيب المريض لا ما كيحتاج غير الدواء وتجي ديري له تصفية، لا كيحتاج أن تسمعي تساعدي تخفي من الألم ديالو الخوف ديالو العائلة ديالو، وكيولي بحال عايش معاك، يعني كتولي عندك واحد العائلة أخرى بجميع مشاكلها، وهذا الشيء ماشي معنيته أن كل مرة يجيك واحد الانهيار. فأنا مثلا كنتكلف بالأطفال لأن الاختصاص الثاني ديالي وأمر كلي عند الأطفال، فالأطفال يعني أوقات كثيرة ما كنقدرش نستحمل المشاكل ديالهم، كندوز المكتب آخر، كنحاول ناخذ وجع راسي، كنحاول نسكت نفسي، أنك تشوفي واحد طفل صغير ومرض ما عندكش فيه واحد القدرات كبيرة وغادي يمشي لواحد المشاكل مثلا الصفية اللي هي صعيبة عند الأطفال، ما تكونش ممكنة على حسب السن ديالو، كتخصك تقولي للوالدين بأنه هذا الطفل ما عندوش مستقبل غادي يمشي، كيفاش غادي يذيب شوية بشوية، وخصك ديما تبقى كلمة طيبة ابتسامة بلا ما تكذبي عليهم، داك التوازن هو صعب كثير كثير باش تقدري انت ديجا راه اثر فيك هذاك الحساس فيك، وما خصكش انت تكوني واحد الطرف انت في التاثير، لا خصك انت تشجعي وتساعدي، وديك علاقه المريض والطبيب هي من اهم الاشياء وخصنا نتعلموها. يعني هذه دراسه علميه انا كتبت فيها 3 الكتب الفرنسيه والعربيه والانجليزيه، يعني باش الاطباء خصهم تكوين، علاش؟ لان ما كانش عندهم التكوين، عندهم جوج طرق، اما كيسدوا ما كيبغيش يتكلموا صافي ما كاينش كيخافوا، ماشي كيخافوا على راسهم هما براسهم ينهاروا، ثانيا اولا يمشيو يدخلوا معاهم فواحد الاحساس كيكون لهم طرف ما كيساعدوش العائله. هذا مثال زعما من الامثله اللي هي صعيبة.

0: طيبة والتوازن مهم جدا ما بين إنسانية ديالنا اللي خصنا نحافظوا عليها. وخا سنين كيقول لك لا الطبيب صافي ولفتي، لا أبدا، عمرنا ما كنولفوا أننا نبقاو بلاسيد يعني بدون إحساس أمام هذه الحالات الإنسانية.
1: ما أصعب حالة مرت عليك وغيرت يعني نظرة ديالك للطب للحياة وكانت بالفعل نقطة تحول بالنسبة للدكتورة أمال برقية؟
0: وفي الحقيقة أنا عندي نظرات كثيرة لخيرات كل مرة تلاحظ في أشياء، لأن لما كنا كنعيشوا هذه المشكلة ديال التصفية مثلا، فالعمل الاجتماعي يعني درنا جمعية ولا لاحظت في الجمعية أنا عندي جوج حاجات، يعني ما خليوش الناس يوصلوا للتصفية، لأن حلي كنعيشوا أن الناس كيوصلوا بسرعة كبيرة وكثيرة مثلا الوقاية، وثانيا الزراعة. فالزراعة كان بالنسبة لي تحدي كبير، لأن ما يمكنليناش هو في العالم كله إلا في دول اللي ما عندهاش واحد طب متقدم، الزراعة والتصفية كيخصو يمشيو مع بعض. يعني إحنا بدينا التصفية وأنا اللي بديت أول تصفية يعني في مستشفى ابن رشد، فلا في الكبار ولا في الصغار خصني الزراعة. فالزراعة لما درناها في الأول كان صعب وما كانش الإمكانيات، فكان أولا هذا العمل الاجتماعي وتساعد الناس ودير الجمعية ودير أشياء كثيرة في هذا العمل، وكذلك تحاولي تقنعي الناس. فحتى الأطباء ما كانوش كيعرفوا أشنية الزراعة، كيفاش يتعاملوا معنا، كيفاش يساعدونا يعني في نقد هذه الأرواح، كيفاش نقنعوا الناس أن غيمكن لك تحيي ديك الولد شي حد. وهذه كتبين لك بأن كاين حدود كثيرة، ما كانش أدوية، حدود يعني حتى باش ديري الزراعه كان تحول ان احسن نقنعوا الجميع. فكان عندنا ضغوطات كبيره وما كانش واحد القانون بحال دابا كينظم بصفه واضحه، فهذا تحدي اننا نزعموا نتلاحوا بوحدنا كان شويه صعيب، وخصوصا الان حد الان اللي باقي كنعيشوا انا بالنسبه ليا هو الاطفال. الأطفال اللي ما كيقدروش يديروا الزراعة، والأطفال اللي ما كيقدروش لهم الزراعة وما كيقدروش ناخدهم، غالبا الطفل ما كيقدرش يكون في التصفية. فالآن بالنسبة لي درنا واحد التطورات كبيرة، لكن هذا باقي تحدي كبير مع الأسف اللي ما تغلبناش عليه، وباقي يعني كنواكب هاد الأطفال كما قلتي ونحاول نساعدهم ونكبرهم ونخدهم إلى آخره، ما كيوصلوا المرحلة النهائية كنقول لهم ما عندنا ما نديروا لكم. هذا شوية صعب ثقيل علينا.
1: دكتورة أمل برقية مستعدة لأن ننتقل لي نقطة تحول أخرى، مستعدة؟
0: نعم يعني شو
1: نقطة التحول الموالية تتعلق بالتحديات. دكتورة، نعلم أن هناك خصاصا كبيرا في مراكز تصفية الدم وفي التوعية بأمراض الكلي، ما هو أكبر تحدي تواجهينه في الميدان اليوم؟ وما شاء الله تجربتك طويلة، ولكن هل وصلنا لعتبة الوعي بهذا المرض أم لازالت هناك ربما مسافات ما بين الوعي بهذا المرض وما بين الواقع؟
0: أنا نأخذ الجزء الأخير من سؤالك، يعني مازالين بعيدين ومازالين مسافات. يعني تحدي أن معظم المرضى يصلون عن الطبيب في المرحلة متقدمة، يعني ما عندنا ما نديرو، يعني كتقول الكلي مشات كان خاصنا نديرو نشتغلو من قبل، وهذا كيرجع لواحد الوعي. وأنا في جميع كتعرف أنا كندير اليوم العالمي للكلي دائما، هذه أكثر من 20 سنة، وكندير اليوم العالمي للتبرع ولا الجمعية كنشتغلو، لكن كنشوف كل سنة على سنة ما كاينش واحد الوعي المتطور. حتى اللي خصنا نعرفو حتى بالنسبة للأطباء راه من أمراض صعبة اللي كيفهموهاش الأطباء، ماشي في المغرب، كنتكلم بصفة عامة مع ممثلة إفريقية في منظمة عالمية، يعني كل شيء يعني صعب شوية لما دخلتيش فيه. هو اللي تقنتي أمراض الكلي اللي عرفتي كله الطب، ما تقنتيهاش ما كتبقاي كتعرفي والو. دونك هادو كيوصلوا مراحل متقدمه، حنا كيمكن لينا نقصوا. علاش؟ لان التحدي هو عبء على الجميع، لان حتى المراكز بقاو نزيدوهم، عدد المرضى في الدياليز كيزاد، دابا حنا تقريبا 40,000، وبالنسبه للزرعه والو ما كتحركش، يعني ما عندناش 5-6-10 في السنه، فهذا ما نحسوش يعني واحد 40,000 شحال الناس يتسناو، على الاقل 20,000 يقدروا يتسنالهم الزرعه. فهاد التحدي ديال المرضى اللي باقي كيوصلوا بلا ما نعرفوهم. بالنسبه للاطفال حنا اشتغلنا كثير وكان ديال البرنامج يعني التشخيص قبل الولاده. هذا هو تحدي اخر، لان الان ما بقاش الناس كيتولدوا بواحد التشوهات خصوصا في الكلي، كتكوني عارفاها من قبل كتحاولي تعالجيها قبل ما توصل. فحنا اللي اشتغلنا على هذا الموضوع هو تحدي كذلك اجتماعي، لان خصنا نخفض الضغط على وسائل التغطيه الصحيه. لبقينا غاديين في التصفيه، لان كتعرف التصفيه والزراعه من اغلى العلاجات المكلفه، وهنا كيخصنا تعزيز وسائل التبرامج على الكلي، ثقافه التبرع والاستثمار في الوقايه. وقاية وقاية وحتى

0: كان انا اللي التحدي ديالي الجديد اللي تعرفي لانه هو اللقمنه والذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: فكيفاش ندخلوا هذا اللقمنه والذكاء الاصطناعي ونستعملوها، خصوصا انا مثلا في الاختصاص ديالي وخا كان هم اختصاصات اخرى، فهو نديروا الوقايه. كيفاش الناس كنتعرفوا الان كاين وسائل جميله جدا اللي غتقدر تنفع المريض، يعني كتعرفيها 5 سنوات 10 سنوات قبل ما يدخل اول ما يبان اول تحليل.
1: تمام.
0: اللي كيعطيك مرض في الكلي، فحاجه جد مهمه خصنا نستغلوها.
1: طيب هنا هنا هنا هنا دكتوره، نقطه التحول التي حصلت عندك من خلال هذا المسار، يعني ما شاء الله تخصصات كثيرة، تشتغلي في المجتمع المدني، سافرتي كثير، شفتي حالات، يعني شنو نقطة التحول التي حصلت على المستوى الإنساني بالنسبة للدكتورة أمال؟
0: على المستوى الإنساني حسيت بأنه خندي تنشبع ما كنديروش ما كنوفيوش الدور ديالنا في الحياة، خصوصا كطبيب. علاش؟ هو الطبيب الناس ما كنعرفوش بأنه الطبيب ماشي هو المعالج أبدا. الطبيب عنده مسؤولية اجتماعية كبيرة، مسؤول على صحة الإنسان بصفة عامة ومحيط دياله بصفة خاصة. يعني غديري الرقمنة، غديري الوقاية، غديري التكوين، غديري يعني التوعية، كل شيء، حتى البيئة اللي ما تكلمت عليها. يعني خاصك تشتغلي ما أمكن، ديري جميع المجهودات باش توصلي المعلومة للمواطن. باش علاش؟ لأن لقيتيه المعلومة ولا ساعدتيه ولا كونتي الطبيب، فهو غادي نخفوا المرض على من؟ على المريض، لأنه هو الحلقة الأخيرة احنا بالنسبة لنا. فتنقول لهم أنا لدت مجهود على الأطباء، فالطبيب ما غاديش ياكل هذاك العلم ديالو، لا المعرفة ديالو والرقم أنا. اللي غيوصل المريض اللي غيستافد منها. فأنا بجميع الوسائل حاولت، يعني تفسيرات، الفيديوهات، كتب كاتبة، هذيك خلاص هذيك حاجة. نقطة أخرى، أنا من أول كتاب بديتو للمريض، ما بديتوش للطبيب، بديتو كيفاش تعايش مع المرض. هنا كيبان لنا هذا، أنا بالنسبة لي التحول بدا وكاين، وكاين نقاط كثيرة وباقي. كنظن بأن على حسب التطور يمكن يبان لنا أشياء كثيرة، وهذا اللي كنبغي نقول للناس. يعني أنا كنهنيك على هذا الاختيار، يعني نقاط التحول ما خصناش نخافوا منها، اللي جا نمشيو معاه.
1: هاد نقاط التحول دكتور أمل برقية، هل تؤثر يعني مهنيا، هل تؤثر عليك على المستوى الشخصي مثلا؟ هل تغير مسار ربما قراراتك، مواقفك ربما في الحياة، هل لها تأثير هاد نقاط التحول؟ نعم
0: نعم نعم معلوم، لانه كل مره كتكتشفي حاجه كتغيري واحد القرارات ديالك، كل ما تعلمتي حاجه كتبدي. انا مثلا اللي مشيت ودرت تكوين المكونين في الاخلاقيه الطبيه حقوق الانسان في الصحه، فحتى العمل ديالي اليوم تغير. فمثلا نعطيك مثال، فمثلا نحن قانون كيجعلك انهم ما يدخلوش الناس مع المريض الا اللي قبلوا المريض. حنا كتعرفي في المغرب كيجوا معاه بعض الناس باش تحبسيهم وتقلشيهم وتقنعيهم ما يدخلوش، خاصك تدخل المريض. حتى مثال هذا زعما براتيك، يعني خاصك تدخلو. المغربي ما كيفهمش، ملي كتدخلي المريض او الطفل شي كيبدا يهضر هو في مكانه، كبير ولا صغير، لا كيدير لا فيه الحريق. مثال يعني كل شيء كتعلميه. إذا بغيتي الزراعة خصك من البداية تحاولي تقنعي الناس، تسري لهم كل حاجة درتيها كتابة، كتبغي تسري لهم كتقول هاك وخا خلاص دخل هذا، شوف هذا الفيديو، دير هذه. يعني الزراعة تقنعي العائلة واش ممكن عندكم شي متبرع، وهذا كله تحدي كيعطيك واحد لي كونسيكونس، يعني كتغيير في لابد بلا ما تحسي به، هو ماشي إرادي، يقدر يكون هكذا بوحديته. يعني كيجي أنك تعلمتيه، درتي واحد التحدي، قبلتيه، اشتغلتي فيه، كيغير العمل ديالك حتى بالنسبة لنفسك. فبعد الأوقات مثلا كيغير الحياة ديالك، يعني إذا كان عندك واحد الإحساس كبير بالنسبة للسوفرانس ديال الناس ما كتعيشيش مزيان، ما يمكنش. علاش؟ أنا ديجا عندي واحد النقطة اللي هي كنبغي نشير ليها. الناس كيقول لك لا فرق ما بين العمل، ما بين زعما حياة عملية وحياة شخصية. اللي حنا شحال فينا من واحد، فينا واحد يعني إذا تأثرنا غندخلو مأثرين، كنا فرحانين غندخلو فرحانين، هادشي كله كيأثر على حياتك الشخصية، ما يمكنش ما يأثرش عليها. إيه عندك شي حاجة شغلاك بغيتي توصلي ليها، ومشروع ما تنزرع ولا أطفال ولا هذه، ما يمكنش تدخلي للدار وتنساي ما كاين حتى شي حاجة.
1: صح.
0: فيعني حنا خصنا نعرفو هالتوازن وخصنا نشتغلو عليه ونبداوه صغار. قد ما تعلمتي صغير قد ما كتعيشي احسن. احنا مع الاسف ما تعلمناش هادشي صغار، انا مع الوقت كتغداو كنزيد.
1: اكيد يعني ما كتكونش نقطه تحول منذ البدايه، ولكن كنعيشوها وكنتغيروا معها وكنغيروا حتى البوصله ديال حياتنا مع هذه

0: النقاط اللي كنعيشوا نقط التحول. طيب دكتورة وصلنا للسؤال الصعب، سؤال صعب ربما وإنساني. أكيد في مريض طلبتي منه يبدأ الغسيل وهو رفض، أو عائلة قررت أنها توقف العلاج. في لحظة مثل هذه من يملك القرار الأخير، الطبيب أم المريض؟ وكيف تتعاملين مع إحساس العجز وأسطر تحت العجز لما تشعرين أنك لا تستطيعين إنقاذه؟ سؤال صعب وربما فيه نقط كثيرة، نقط تحول.
1: نعم نعم، هو سؤال صعب فيه وكتحكم فيه الأخلاقيات الطبية، هو تقريبا مقنن، لكن صعب هو مقنن تيوريك بحال بغيتي تقولي في الكتب وفي الدراسة، لكن في البراكتيك صعب، لأنك انتي كتكوني مقتنعة بأن المريض غادي ينقد حياته لدار هاد التصفية هاد غسيل كلي. لكن كيكون بعد إذا كان المريض مثلا كامل الأهلية كيعرف حالته كتقدر تناقشي معاه كيقدر هو ياخذ القرار ديالو، كتبقي كتقنعي تقنعي، لكن ما يمكنلكش تشديه رغم وديري ليه التصفيه. فقراره اذا كان فاهم، لانه ما بين المسؤوليه ديال الطبيب سي لو كونسونتمون ايكليري بيان كومبري، يعني خصك تفسري ليه على حسابه، ماشي مثلا انت كتكلمي معاه واحد الطريقه عاليه علميه وهذا وتقولي صافي انا تكلمت معاه، لا خصك تفسري ليه تبسطي ليه وتحسي وتعاود تسولي بطريقه غير مباشره كيفاش واش فهم، خصو يخصو على المعلومات واضحه كامله على شنو غيجيب له العلاج، شنو ما خاطر ديالو، ما خصكش تقولي لها كل شيء مزيان، وخصو يقول نتائج الى رفض اش غيوقع عليه. اذا كان هو قادر وما بغاش وبعد ما هاد المجهودات كله فكيكون صعب، كتقدري تستعني بالعائله ولونتوراج باش يقنعوا، لكن العائله ما دام المريض عنده الاهليه ما عندهاش الحق تتدخل، لا هي لا طائق طبي، يعني حنا كنفسروا ليه هو اللي كاين. لكن كيكون عاود لما تيكون المريض ما قادرش يفهمك مزيان، لما السن إما المرض زايد عليه، فهنا كيكون دور الانتوراج العائلة الفريق الطبي هو أنهم يعني نتناقشوا ونشوفوا أحسن حل له. لكن دائما كيبقى صعب كما قلت، كيكون حالة ما كتبغيهاش، لأن الطبيب أصعب حاجة عنده هو العجز، العجز أنه يعطي ينقذ المريض، ماشي لازم غير من الموت، يعاونه يساعده على تحمل المرض على الصعوبة ديالو. فهو يواجه الأطباء في حالات كثيرة، لأن احنا ديما نتمنوا المريض أن ننقذوه، لكن نتعلموا مع الوقت بأنه ماشي ممكن دائما، فاحنا ما كنقلبوش أن نهزموا الموت، لا احنا نقدموا أفضل ما وصله للعلم. هنا واحد نقطة كذلك، نخفف الألم، لكن كذلك كنبغيو كل شيء موجود في الآن في العلمي ولو موجود في المغرب ولا خارج المغرب خصنا نجيبوه، وثانيا نحافظ على كرامة المريض بجميع المراحل، حتى المريض إلا ما بغاش وتزاد عليه الحالة وعاود بغا خاصنا نكونوا مستعدين ليه، يعني ما عندناش لو جوجمون، لو جوجمون ما كاينش، يعني ما خاص حنا ما دابينا يدير داكشي اللي كنبغيو، ولكن إلا ما بغاش كتكون شوية الظروف صعبة، لأن كتشوفيه يقدر يتساعد نفسه يقدر يعيش أحسن، ولكن كاينه شي حاجه اللي ما قدرتيش تكمل، يعني واخا سيكولوجي واخا الاقناع ما قدرتيش تجاوزيها كيكون شويه صعب.
0: صعب. شكرا جزيلا لك دكتور أمال برقية على هذا الموح الجميل، على ما تقومين به من عمل نبيل في نقطة تحول. فعلا دكتورة تذكرنا اليوم أن الطب ليس فقط دواء، بل هو رحمة صبر وقرار. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك. شكرا سي دافا. شكرا.
0: مرحبا، أنا خديجة الفحيصي، هكذا نصل إلى نهاية حلقتنا من نقطة التحول. تعلمنا فعلا أن أصعب القرارات هي التي تتعلق بالحياة. نلتقي بكم في قصة تحول جديدة.

0: أهلا بكم مستمعين إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم كالعادة بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
1: ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
0: بطاقة اليوم تأخذكم إلى المدن العتيقة بالمغرب، مدن لا تقاس مساحتها بما تشغله على الأرض بل بما تختزنه من ذاكرة وهوية. خلف الأسوار العتيقة وبين الأزقة الضيقة لا تزال الحجارة تروي قصص الحضارات، وتحتفظ الأبواب والنوافذ بأسرار قرون من الحياة اليومية للساكنة. ويسعدنا أن نستضيف حول هذا الموضوع الأستاذ أحمد الطلحي، الخبير في العمارة الإسلامية، لنقرأ معه هذه البطاقة من صفحات التاريخ المغربي.
2: أولا، هذه المدن بالله هي المدن الوحيدة في المغرب إلى غاية يعني سقوط المغرب في يد الاحتلال والاستعمار الأجنبي في بداية القرن العشرين، ورسميا في سنة 1912. فبعد ذلك بدأت يعني جيل جديد من المدن الأوروبية، ثم بعد ذلك جاءت المدن المغربية العصرية أو الحديثة إلى آخره. فهذه المدن التي كانت منتشرة في كل يعني المناطق المغرب، ولكن كانت تتركز أساسا في منطقتين، منطقة يمكن نقول شبكتين، شبكة الشمال حول مركز مدينة فاس، وشبكة وكان ميناؤها ومدينة طنجة، وشبكة الجنوب في حول مدينة مراكش، وكان ميناؤها هو الصويرة. لذلك المغرب كان عرف تاريخيا، لم يكن يعرف كثيرا باسم المغرب، كان يعرف باسم مراكش مرة، ويعرف في مرات باسم فاس، ولحد الآن الأتراك لا يسمون المغرب مغربا وإنما يسمونه فاس. فقلت بأنه تمت المحافظة على هذه المدن، أولا لأنها استمرت معنا إلى عهد قريب. هذه مناسبة الناس لا تعرف

0: المدن العتيقة المغربية، قلت هي أكثر من 30 مدينة، لائحة فيها اختلاف، ولكن في الغالب المدن المعروفة هي يعني مثبتة، مثل وحدات، زفاف، مكناس، مدينة الزرغون، وزان، شفشاون، تطوان، أصيلة، العريش، القصر الكبير، مهدية، سلا، الرباط، أنفالية، الدار البيضاء، زموج، جديدة، أسافي، الصويرة، أكادير، تعودانت، مراكش، بني ملال، سرت أمليليا إلى آخره.
1: من فاس إلى مراكش ومن مكناس إلى تطوان وإلى الصويرة تختلف الملامح لكن الروح واحدة. لكل مدينة لغتها المعمارية وألوانها وإيقاعها الخاص، غير أن جميعها تشترك في كونها صفحات مفتوحة من التاريخ المغربي، وهو ما جعلها تستحق مكانتها ضمن التراث العالمي.
0: هذه المدن هي التي استمرت، ولكن هناك مدن أخرى اندثرت عبر التاريخ وكانت مدن مهمة، مثل سجل ماسة، قصر المجاز الذي يعرف حاليا بالقصر الصغير، المزمة التي توجد في القرب من الحسيمة، ويقال بأن اسم مدينة الحسيمة أخذ من هذه المدينة القديمة، البصرة المغربية إلى آخره. كذلك هذه المدن هي في الغالب بنيت ما بين القرنين 9 و19، ولكن منها التي كانت قديمة قبل هذا العهد، ولكن لما جاء الفتح الإسلامي تمت أسلمتها، إما تم الإبقاء على مواقعها أو أنها بنيت مدن عتيقة جديدة بالقرب من المدن والمواقع القديمة، مثال طنجة مقابل تنجيس، العرائش بالقرب من لكسوس، مولدي الزرهون بالقرب من وليلي، الرباط سلام بالقرب من شالة ولا شالي، وتقريبا كل الأسر الحاكمة التي تعاقبت على حكم المغرب كانت تبني مدنا جديدة، كفاس في العهد الإدريسي، مراكش في العهد المرابطي، الرباط في العهد الموحدي، مكناس في العهد العلوي إلى آخره. ولكن حتى المدن التي كانت قائمة كل أسرة كانت تأتي يعني إلى الحكم تحاول ما أمكن أن تترك بصماتها على المدينة التي بنيت من قبل، فكانت تنضاف أسوار جديدة أو وحدات مجالية جديدة أو تغييرات وتحولات في بعض الأحياء وبعض المرافق العمومية.
1: ليست المدن العتيقة مجرد تجمعات سكنية قديمة، بل هي ذاكرة عمرانية حية، وبها لم تبنى الأزقة اعتباطا، وإنما رسمت لتواكب حياة الناس، تحميهم من الحر وتجمعهم حول المسجد والسوق والساحة. كل منعطف في الطريق وكل باب خشبي يحمل أثر يد صنعت المكان وأثر أجيال عاشت فيه.
0: هذا النموذج العمراني هو نموذج متميز، ماشي فوضوي كما يظن البعض أن بحال السكن العشوائي أو سكن غير القانوني ولا السكن غير المنظم، لا، هذا كان هناك تنظيم خاص. مثلا أول شيء هو اختيار الموقع والموضع، يعني المدن الجديدة مثلا إدريس مدريس الثاني عندما أراد أن يبني مدينة يعني تكون عاصمة الملكية اللي هي فاس، كان يبحث عن الموقع، فالموقع كان من بين أهم الشروط لبناء مدينة جديدة، وهو توفر مصادر المياه، كذلك توفر على موضع حصين، كذلك توفر على يعني موقع استراتيجي ما بين يعني مناطق اقتصادية وجغرافية مهمة. ونجد يعني تاريخ بناء وتأسيس المدن المغربية يعني مدونا في عدد من الكتب يعني للمؤرخين القدماء، مثل ابن أبي زرع في كتابه حول تأسيس تاريخ مدينة فاس، مشهور كتاب روض القرطاس لابن أبي زرع قلت، وابن الأزرق كذلك، ابن خلدون، كلها تحدثوا عن شروط اختيار موضع وموقع المدينة. الميزة الأساسية التي تمتاز بها المدن العتيقة المغربية هي تخصص المجاري، بحيث كان هناك يعني تتوزع مناطق المدينة ما بين الأحياء السكنية تكون في جانب، والأحياء التي

توجد في الأنشطة تكون بعيدة عن السكن لتوفير الهدوء وعدم الضوضاء والتلوث. كذلك نجد الأنشطة الملوثة تكون خارج الأسوار أو في الهوامش المدينة العتيقة، بينما الأنشطة غير الملوثة تكون إما داخل الأحياء أو في المحاور التجارية أو في قلب المدينة. في قلب المدينة في وسط المدينة في الغالب نجد يعني الوظيفة تكون وظيفة دينية ووظيفة ثقافية، تكون في المدارس مثل مثلا جامع القروين في وسط مدينة فاس. كذلك الأسواق، كانت هناك تنظيم للأسواق، كانت هناك أسواق خارجية، كانت أسواق خارج الأسوار تكون أسواق أسبوعية. ثم داخل المدينة نجد أسواق يومية بحسب السويقة اللي كنسموها الآن سويقة، أو أسواق متخصصة، هذا سوق العطارين، سوق العشابين، سوق الجزارين إلى آخره. نفس الشيء في الأنشطة، الأنشطة كل زقاق يكون لمهنة معينة، هذا سوق النجارين، سوق الحدادين، الطباغين إلى آخره. المساجد كان عود تنظيم خاص للمساجد، يمكن نتحدث عن شبكة المساجد التي كانت في عبارة عن ثلاث مستويات. المستوى الأول كان المساجد ديال الحي أو الدر اللي كتصلى فيها ثلاثة الصلوات فقط، المغرب والعشاء والفجر، يعني الناس اللي كيروحون يعودون إلى بيوتهم، يعني هذه الأوقات الصلوات التي تكون عندما يكونون داخل بيوتهم. هناك مساجد في أماكن العمل والتجارة والأسواق، وتصلى بها أساسا الظهر والعصر. وهناك المستوى الثالث هو المسجد الجامع التي تصلى فيه جميع الأوقات مع الجمعة في بعض الأحيان. وهناك مصليات كذلك في كل المدارس وفي الدور الكبيرة وفي المعامل، لدرجة أن روجيلو ترنون الذي كتب كتابا حول مدينة فاس أحصى في مدينة فاس أكثر من 1000 مسجد. طبعا الحال قد يقول البعض بأن هذا رقم مبالغ فيه، ولكن إذا أحصينا المساجد التي كانت في كل دار كبيرة والمساجد التي كانت في يعني المصليات أقصد في المدارس والمعامل، يعني فهذا رقم صحيح. الميزة الثالثة والخاصية الثالثة المهمة التي تمتاز بها المدن المغربية والمدن الأصيلة عموما الإسلامية العمارة هي عدم التمايز السوسيومجالي، يعني لا تكون هناك تمايز ما بين الأحياء. فمثلا نجد الآن أحياء الفقراء، أحياء الأغنياء، أحياء الطبقة الوسطى، بل الأسماء يعني ترجع لها مرجعيات. لما تحدث عن السكن الراقي نقصد بالله فهي لطبقات معينة، السكن الاقتصادي والطبقة الوسطى، السكن الاجتماعي حاليا مثلا إلى يعني الفئات ذوي الدخل يعني المحدود. فهذا لم يكن في في في المدن العتيقة، بل بالعكس نجد في نفس الحي دور الأغنياء بجانب دور الفقراء، تجد رياض أو دار كبيرة بجانب دار صغيرة، دار بسيطة. ونفس الشيء في المرافق العمومية، ما كانش بحال اليوم أو في المدن العصرية يعني أسواق ديال الأغنياء والطبقة الوسطى وأسواق ديال الفقراء، لا، المولات الآن، المراكز التجارية إلى آخره، لم يكن هذا. كان هناك سوق واحد للفقراء والأغنياء، كل واحد يشتري بحسب يعني قدرته. كذلك المكونات العمرانية الأخرى التي تمتاز بها المدن العتيقة والتي تشارك مع المدن العتيقة الغير إسلامية الأخرى هي التحصينات الدفاعية. فنجد الأسوار، أولا الأسوار اللي أول خط دفاعي على المدن، وهي كانت تنقسم كذلك إلى قسمين، كاين أسوار خارجية تكون أقوى وأعرض للدفاع عن المدينة، ويكون هناك الأسوار الداخلية التي تكون ما بين الأحياء، خصوصا ما بين الحي الإداري الذي يسمى بالقصبة أو دار المخزن وباقي أحياء المدينة. هناك الأبراج، الوظيفة الأساسية هي الحراسة. هناك الأبواب، جميع المدن العتيقة المغربية تمتاز بأبواب، وهي ثلاث أصناف أو ثلاث مستويات كذلك، كي الأبواب الخارجية تنفتح على خارج المدينة، هناك أبواب الداخلية التي هي ما بين أساسا بين القصبة وباقي أحياء المدينة، وهناك

أبواب الأحياء، كان كل حي عنده باب. بعد يعني في المغرب كيتسدوا يعني تغلق هذه الأبواب ولا تفتح إلا بعد الفجر.

0: سلسله حلقه كامله لاسماء الابواب. فاسماء الابواب في المدن العتيقه كانت اما تتخذ يعني اسم المنطقه والاتجاه الطريق التي تنفتح على الباب. فمثلا نجد في مدينه مراكش باب اغماس، يعني باتجاه مدينه اغماس العاصمه الاولى للمرابطين. نجد في الدار البيضاء باب مراكش في اتجاه مراكش، في مراكش نجد باب دكالة في اتجاه دكالة، في سلا نجد باب سبتة، في مراكش باب فاس، في طنجة باب فحص في اتجاه منطقة فحص. أو أن الأبواب تتخذ أسماء شخصيات معرفتها المدينة، في حال في فاس نجد باب فتوح بالنسبة إلى أبو الفتوح الذي كان يحكم جزءا من المدينة، وأخو عجيسة باب عجيسة باب جيسة أن تسمى. أو تأخذ الأسماء أسبوع، خصوصا الخميس والأحد ربما أيام الأسواق الأسبوعية، فتجد باب الخميس موجود في أغلب المدن العتيقة، في مراكش، في مكناس، في وجدة، باب الحد في الرباط. أو أنه تكون هناك اسم للسوق أو مهنة، مثلا باب الصمالي نجده في أغلب المدن العتيقة، في فاس، مراكش، طنجة إلى آخره. باب البحر بالنسبة للأغلب نجد هذا الاسم في أغلب المدن التي تطل على البحر، في طنجة، في العرائش، في الدار البيضاء، في الصويرة إلى آخره. أو أنه نجد هناك قصة، مثلا باب المحروق في فاس هي سميت لأنه تم إحراق جثة الوزير والشاعر لسان الدين ابن الخطيب في هذا الباب. باب الماكينة في فاس نسبة إلى أول مصنع للأسلحة في فاس أو دار السلاح، وهي باب مشهورة الآن والتي تقام فيها الآن مهرجان أغنية الروحية أو الموسيقى الروحية. باب ميريكان مثلا في طنجة هي الباب التي تؤدي إلى مفوضية الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أول سفارة للولايات المتحدة الأمريكية في الخارج في العالم، وموجودة لحد الآن موجودة في مدينة طنجة، وهي لم تعد قنصلية أو سفارة إنما تحولت إلى متحف.
1: في المدينة العتيقة لا تقرأ العين بالعمارة وحدها، بل تفهم بالفكر، وكل قوس وكل نافذة وكل رياض داخلي يعكس رؤية متكاملة للجمال والخصوصية والتوازن بين الإنسان وبيئته. هي عمارة لا تبحث عن الإبهار بقدر ما تبحث عن الانسجام.
0: شبكة الطرقية في المدن العتيقة هي كذلك فيها واحد تراتبية، الشبكة الطرقية الحديثة، هناك المحاور أو الشرايين، المحاور الرئيسي والشرايين المدينة، هناك الطرق الفرعية، وهناك الأزقة. ففي الشرايين المدينة العتيقة كانت الغالب يكون إما شريان واحد للمدن الصغيرة أو المدن الكبرى، في حال فاس كان فيها شريانان واللي يعني سميتهما الطلعة الكبيرة والطلعة الصغيرة اللي كيعرف مدينة فاس. ثم هناك الطرق الفرعية التي كانت في الغالب تؤدي إلى الأحياء أو إلى مداخل المدينة إلى الأبواب. وكانت هناك الأزقة التي كانت يعني كانت تسمى فرنسية لامباس، يعني كيكون محدودة ما كتخرجش، يعني لا تكون طرق نافذة، يمكن تكون طرق مغلقة، هي توجد في الأحياء السكنية. يعني قلنا أن الأحياء السكنية ينبغي أن يعني تميز بالهدوء والسكينة والطمأنينة، وليكون هناك تلوث ولا يعني أصوات ولا ضجيج ولا آخره. فكانت هذه تسمى في يعني الزقاق أو الدرب، لذلك لحد الآن في بعض اللهجات المغربية كان نسميه الحي إما الحومة أو الدرب لحد الآن، درس السلطان، درس كذا إلى آخره في بعض المدن. المركز التجاري الأهم والثقافي كان يكون في قلب المدينة، حيث تلتقي جميع يعني المحاور الرئيسية للمدينة. الطرق الملتوية والضيقة هي لأسباب مناخية أساسا، فيعني بحال واحد مكيف كبير، الطرق هي بحال مكيف كبير، يدخل الهواء يعني الحار إلى المدينة. فأول مصفات إذا بغيت تقول فيلتر بالفرنسية هو السور العريض، سمكه العريض، فهو يعني يقوم

0: بالصفية الأولى بالترطيب الأول للهواء، ثم هذه الأزقة الملتوية يعني يمر بها الهواء، ولا فعندما يصل إلى الأحياء يصل وهو هواء رطب معتدل. كذلك التواء الطرق الهدف منه هو إنتاج الظل، لأننا لا ننسى أن المدن العتيقة المغربية يتقع في المناطق المعتدلة أو المناطق الحارة مناخيا، فتكون هناك الشمس حارقة وتؤدي إلى حرارة، فلإنتاج الظل. وفي السابق لم تكن هناك البيوت عند ما يسمى الأقواس لزاركاد، الآن كيف يعني مرات كيف مروا فيها الناس تحت العمارات، فكان هذا التواء ديال الطريق هو باش يعطينا لينتج الظل. كذلك في المستوى ديال يعني توزيع الأنشطة والمرافق يعني كان ما بين داخل الأسوار وخارج الأسوار، ففي المقابر مثلا في الغالب كانت خارج الأسوار من أجل الاقتصاد في الأراضي وتوجيهها للسكن أو للأنشطة. النشاط الفلاحي كان النشاط ينقسم بين النشاط الفلاحي الواسع والموسمي، كان يكون في خارج الأسوار يسمى بالجنانات، أما النشاط الفلاحي الذي كان داخل الأسوار كان يكون في الهوامش يعني قرب الأسوار داخليا قرب الأسوار، وكان الهدف منه هو إنتاج المنتوجات الغذائية التي تتعرض للتلف مثلا للكسيوة مثلا الربيع إلى آخره، النعناع الحاجات التي تتعرض للتلف عند نقلها لمسافات طويلة، أو أنها تكون عبارة عن زراعة وفلاحة تضمن القوت خلال الحروب. عندما يكون حصار ديال المدينة فكيكون هذه الأراضي الفلاحية داخل الأسوار تقوم بهذا الدور.
1: رغم اتساع المدن الحديثة بقيت المدن العتيقة القلب النابض للذاكرة المغربية، معالم للزيارة وفضاءات ما زالت تمارس فيها الحياة بكل تفاصيلها، صلاة في مسجد عتيق، تجارة في سوق قديم، وحديث بين الجيران في زقاق لم يتغير منذ مئات السنين.
0: لماذا ينبغي محافظة على المدن العتيقة وتثمينها؟ وهو لأنها أولا هي بالمحافظة على هذه المدن ونحافظ على الهوية الثقافية، فذاكرة التاريخية يعني تختزن في هذه المدن العتيقة، يعني تاريخ المغرب هو المدن العتيقة. كذلك هي الهوية الثقافية التي نتميز بها عن باقي الأمم والشعوب. كذلك نستفيد من دراسة وتحليل المدن العتيقة، التحليل العمراني والتحليل المعماري، نستفيد من الخبرات والمعارف الماضية، يمكن نستفيد منها في البناء الحديث وفي العمارة الحديثة. كذلك ينبغي المحافظة على المدن العتيقة لأن هذه المدن العتيقة لا تزال يعيش فيها عدد كبير من السكان، يعني للحد للأسف الرقم غير موجود الآن، ولكن في واحد الوقت كنا نتحدث في الثمانينات نتحدث عن أنه في الأنسجة العتيقة بصفة عامة والمدن العتيقة والقصور والقصبات كان جزء من مليوني نسمة تعيش في هذه المدن العتيقة. الآن يمكن يكون العدد نزل إلى النصف، ولكن ما زال هذا عدد كبير جدا. كذلك هذه المدن العتيقة هي مراكز اقتصادية مهمة، حيث تنتشر فيها الصناعة التقليدية والتجارة الداخلية، يعني تجارة التبسيط أساسا. كذلك نجد فيها يعني المؤسسات السياحية، وهي وجهة سياحية مهمة فيما يتعلق بالسياحة الثقافية.
1: ختام هذه الرحلة من كارت بوستال، نلقاكم في رحلة أخرى من قلب المغرب، حيث لكل مكان قصة ولكل قصة بطاقة. شكرا مرة أخرى للأستاذ محمد الطلحي الخبير في العمارة الإسلامية. شكرا لكم أيضا مستمعين على حسن المتابعة. إلى اللقاء.

0: ميديا لكل الأجيال، لغتان، أفق مشترك.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجة ثالثة.
2: موجز الثالثة، معكم عبد العالي الصهر. نستهل الموجز من تطورات الشرق الأوسط، حيث أعلنت إيران اليوم أنها علقت هجماتها على دول الخليج بعدما أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الأمريكيين أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين. من جهة ثانية، أعلنت إيران اليوم إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان حول إدارة مضيق هرمز. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أوضح أن المناقشات ركزت على المبادئ المشتركة والآليات التنفيذية لإدارة العبور الآمن للملاحة في مضيق هرمز. في لبنان، ندت الجيش اللبناني اليوم بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الذي وقعه البلدان. غير بعيد عن لبنان، في سوريا نفذت القوات الإسرائيلية عملية توغل في قرية بجنوب سوريا اليوم وفق ما فدى الإعلام السوري الرسمي. وفي سوريا دائما، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم في ختام زيارته إلى سوريا إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت خلال فترة حكم بشار الأسد، وألغي جزء منها منذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم أواخر عام 2024. إلى أوروبا، حيث تواصل توفد المتضررين من حرائق الغابات اليوم إلى مراكز إيواء في فرنسا وإسبانيا، حيث سبق للسلطات أن أجلت أكثر من 300 ألف شخص من مناطق محاذية لبوردو ومدريد في إسبانيا جراء الحرائق الكارثية التي تجتاح البلدين. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أكد أن بلاده مقبلة على ساعات صعبة في مواجهة موجة الحرائق المشتعلة. وفي فرنسا، قبل

0: لعملية الإجلاء الأخيرة، قال وزير الداخلية الفرنسي لوران نوناز إنه مع إجبار نحو 200 ألف شخص على مغادرة منازلهم، فمن المرجح جدا أن تكون هذه أكبر عملية إجلاء مدني تجرى في فرنسا في غير حالات الحرب. في منطقتنا المغاربية في المغرب، تتوقع المديرية العامة للرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم وإلى غاية الثلاثاء القادم، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعملات وقريم زاجورة وطاطا وسزاك، ودرجة حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعدة عملات وقليم بينها سطات وابن ملال ومكان ناس وسيدي قاسم وفاس. في الرياضة، تنطلق اليوم منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. المنتخب المغربي للسيدات يفتتح مباراته بالبطولة بمواجهة تجمعه بمنتخب كينيا بداية من الساعة 9 بملعب مولاي الحسن بالرباط، ضمن مجموعة أولى قوية تضم أيضا منتخبات السنغال والجزائر. منتخب السيدات يدخل المنافسة بطموح التتويج باللقب بعد بلوغهن المباراة النهائية في نسختي 2022 و2024، وتكتسي هذه النسخة من كأس إفريقيا للسيدات أهمية أكبر بالنسبة إلى المنتخب المغربي، لكونها تشكل أيضا محطة مؤهلة إلى كأس العالم للسيدات عام 2027. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تكون مع برنامج سامر تراك ويكاند مع جواد، في أمان الله.
1: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم، مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: Summer Tracks Weekend.
3: Summer Tracks. Summer Tracks. Summer Tracks. Ou les vacances en musique avec Jawad sur Média.

0: ميديا لكل الأجيال، رؤية مستدامة لقارة المستقبل.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز الرابعة.
2: موجز الرابعة، معكم عبد العلي الصهار. نسهل الموجز من تطورات الشرق الأوسط، حيث أعلنت إيران اليوم أن علقت هجماتها على دول الخليج بعدما أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الأمريكيين أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين. من جهة ثانية، أعلنت إيران اليوم عن إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان حول إدارة مضيق هرمز. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أوضح أن المناقشات ركزت على المبادئ المشتركة والآليات التنفيذية لإدارة العبور الآمن للملاحة في مضيق هرمز. في لبنان، ندد الجيش اللبناني اليوم بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها جنوب لبنان، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب الاتفاق الإطار الذي وقعه البلدان. غير بعيد عن لبنان، في سوريا نفذت القوات الإسرائيلية عملية توغل في قرية بجنوب سوريا اليوم وفق ما أفاد الإعلام السوري الرسمي. وفي سوريا، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أدعى اليوم في ختام زيارته إلى سوريا إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت خلال فترة حكم بشار الأسد، وألغي جزء منها منذ وصول السلطات الجديدة إلى الحكم أواخر 2024. إلى أوروبا، حيث تواصل توافد المتضررين من حرائق الغابات اليوم إلى مراكز إيواء في فرنسا وإسبانيا، حيث سبق للسلطات أن أجلت أكثر من 300 ألف شخص من مناطق محاذية لبوردو ومدريد جراء الحرائق الكارثية التي تجتاح البلدين. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أكد أن بلاده مقبلة على ساعات صعبة في مواجهة موجة الحرائق المشعرة، مشيرا في الوقت ذاته إلى تسجيل تطورات إيجابية. وفي فرنسا، قبل عمليات الإجلاء الأخيرة، قال وزير الداخلية الفرنسي لوغان نونيز إنه مع إجبار نحو 200 ألف شخص على مغادرة منازلهم، فمن المرجح جدا أن تكون هذه أكبر عملية إجلاء مدني تجرى في فرنسا في غير حالات الحرب. في منطقتنا المغاربية، في المغرب، تتوقع المديرية العامة للرصاد الجوية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من اليوم وإلى غاية يوم الثلاثاء القادم، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعمالات وأقاليم ميساغورا وطاطا وأسازاك، ودرجات حرارة تتراوح ما بين 42 و44 درجة بعدة عمالات وأقاليم بينها سطات وابن ملال ومكناس وخنفرة وصدي قاسم وفاس. في الرياضة، تنطلق اليوم منافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. المنتخب المغربي للسيدات يفتتح مبارياته بالبطولة بمواجهة تجمعه بمنتخب كينيا بداية من الساعة 9 بملعب مولاي الحسن بالرباط، ضمن مجموعة أولى قوية تضم أيضا منتخبات السنغال والجزائر. منتخب السيدات يدخل المنافسة بطموح التتويج باللقب بعد بلوغهن المباراة النهائية في نسختي 2022 و2024. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: في الذكرى 27 لعيد العرش، نحتفي بالفكرة، بالإنجازات، وبمسيرة ملهمة. من أفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة، وصولاً إلى عمق السياسة والمجتمع، المغرب يتقدم بشبابه.
3: بلدنا اليوم تتلعب في الكاري دي غران.
1: ترقبوا تغطية استثنائية اعتباراً من 28 يوليوز الجاري على ميديا.
4: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلس. باش تستافدو، ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو، شركة مغربية، تهلا فيك وفيها.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز الخامسة.
1: موجز الخامسة معكم عبد العالي صهار للسهل الموجز من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشال عن شكره للعاهل المغربي الملك محمد السادس، واصفا إطلاق اسمه على الطريق السريع الرابط بين تزنيت والداخلة بالتكريم الكبير والشرف العظيم. ترامب أكد في منشوره تطلعه للسفر عبر هذا المحور الطرقي الاستراتيجي في أقرب وقت، ويمتد هذا المشروع الطرقية الضخمة على مسافة 1550 كيلومترا رابطا شمال المملكة بجنوبها، ليعزز السيابية اللوجستية بالأقاليم الجنوبية، ويدعم المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي. نبقى في المغرب، حيث تنطلق مساء اليوم منافسة كأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 2026. المنتخب المغربي للسيدات يفتتح مبارياته بالبطولة بمواجهة تجمعه بمنتخب كينيا بداية من الساعة 9 بملعب مولاي الحسن بالرباط، ضمن مجموعة أولى قوية تضم أيضا منتخبات السنغال والجزائر. منتخب السيدات يدخل المنافسة بطموح التتويج باللقب بعد بلوغهن المباراة النهائية في نسختي 2022 و2024. إلى تطورات الشرق الأوسط، أعلنت إيران اليوم أنها علقت هجماتها على دول الخليج بعدما أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إن الأمريكيين أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين. من جهة ثانية، أعلنت إيران اليوم عن إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان حول إدارة مضيق هرمز. في لبنان، ندد الجيش اللبناني اليوم بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها جنوب لبنان، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الذي وقعه البلدان. غير بعيد عن لبنان، في سوريا، حيث نفذت القوات الإسرائيلية عملية توغل في قرية بجنوب سوريا اليوم وفق مفاد الإعلام الرسمي السوري. وفي سوريا دائما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ختام زيارته إلى سوريا إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت خلال فترة حكم بشار الأسد، وألغي جزء من هذه العقوبات مع وصول السلطات الجديدة إلى الحكم أواخر 2024. إلى أوروبا، حيث تواصل توافد المتضررين من حرائق الغابات اليوم إلى مراكز إيواء في فرنسا وإسبانيا، حيث سبق للسلطات أن أجلت أكثر من 300 ألف شخص من مناطق محاذية لبوردو ومدريد جراء الحرائق الكارثية التي تجتاح البلدين. رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أكد أن بلاده مقبلة على ساعات صعبة في مواجهة موجة الحرائق المشتعلة. وفي فرنسا، قبل عمليات الإجلاء الأخيرة، قال وزير الداخلية الفرنسي لوغان نوناز إنه مع إجبار نحو 200 ألف شخص على مغادرة

0: حضارة منازلهم، فمن المرجح جدا أن تكون هذه أكبر عملية إجلاء مدني تجرى في فرنسا في غير حالات الحرب. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: طاقة إيجابية، نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
2: نتغداو جميع
3: ام بانديو تري لعبو،
2: خاصنا نشري واشنو ناقصنا للضياف.
4: هاد الصيف مع ايكيا ما تحتاجوش تختاروا، كل شيء هاد الشيء وكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم ايكيا على ايكيا بويما ولابليكاسيون ايكيا ماروك. نديروا بلاصه للصيف، ايكيا معاك باش تهلا في حياتك.

0: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: أسعدتم مساء مستمعي وأوفياء ميديا اليوم أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم في حصادي اليوم، أرافقكم خلاله مع مخرجنا عصام الحراتي من الآن وحتى 8 مساء. في نقاش الحصاد مستمعينا الكرام سيتم التركيز على تونس، وبعد 5 سنوات على وصول قيس سعيد إلى قصر قرطاج تبدو تونس أمام مرحلة سياسية مختلفة جذريا عما كانت عليه في السنوات الأولى التي أعقبت ثورة 2011. فما الذي تغير فعلا في حياة التونسيين خلال 5 سنوات؟ أم أن التحول السياسي جاء على حساب المكتسبات الحقوقية التي تحققت بعد الثورة؟ ذلك ما سنعرفه بعد قليل في نقاش الحصاد. إذن مستمعينا الكرام، محطات وجهات أخرى تنتظركم في حصاد اليوم، وعلى بركة الله نتابع طقس الفلاح مع مولاي هاشم العلوي.
2: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في غالب النواحي الفلاحية ديالنا، ما عدا في بعض النواحي الساحلية الشمالية وكذلك في جنوب أكادير، بحال حتى في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير والمناطق القراب لهم فاش غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا. الريح شرقي في نواحي سايس الريف والمنطقة الشرقية وكذلك في درعا وتافيلات والسواحل الصحراوية، وغادي يصوت غربي في النواحي الأخرين كلهم. القوة ديالو ما مجهده شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة عامة لقل من 40% ما عدا في بعض المناطق الساحلية فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال غادي تبقى طالعة بالمعقول في غالب المناطق، ما بين 23 و 41 درجة في واد الذهب، ما بين 26 و 33 درجة في السوس، ما بين 26 و 34 درجة في دكالة، ما بين 27 و 35 درجة في ناحية عبدة، ما بين 29 و 33 درجة في ناحية

0: الضيف ما بين 29 و 36 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 33 و 43 درجة في ناحية التادلة، ما بين 34 و 36 درجة في الشاوية والمنطقة الشرقية، ما بين 34 و 38 درجة في اللوكوس، ما بين 36 و 39 درجة في ناحية الحوز، ما بين 36 و 42 درجة في الأطلس المتوسط، 39 و 40 درجة في ناحية الغرب، ما بين 39 و 41 درجة في ناحية سايس، ما بين 39 و 44 درجة في ناحية التافيلات، وما بين 41 و 45 درجة في ناحية الضرعة. وفي هذا الطقس الصعيب والحار والناشف، خاص الإخوان الفلاحة اللي عندهم شي مرض ولا شي حشرة ولا دودة في الزرعة ولا الشجر ديالهم، وبغاو يداويو ضدهم بالأدوية الكيماوية الخاصة والمرخصة عليهم، خاصهم يجتنبوا يرشوا هاد الأدوية في الوقات السخونة ديال النهار، باش الشجرة ولا الزرعة ولا الغرس ما يزيدوش يتزيرو بسبب الدواء زيادة على الحرارة والنشاف. وخاصهم يخليو حتى يبرد شويه الحال في العشيه ولا في السوايع الاولى ديال الصباح بكري عادي نوضو يداويو ان شاء الله بالتوفيق، والله المعين.
1: تمام السادسه مساء باستديوهاتنا بميديا، موعد النشره المغاربيه. والعرض الإخباري المغاربي من أعداد وتقديم الزميل أمين عزيماني. مرحبا أمين.
2: مرحبا بك محمد، مرحبا بكل مستمعين. نسهل نشرة من المغرب، حيث تنطلق اليوم منافسة أمم إفريقيا للسيدات لكرة القدم وتستمر إلى غاية 16 من غشت القادم. المنتخب المغربي يسهل مشواره في البطولة بمواجهة منتخب كينيا مساء اليوم، وطموحه تتويج أول في تاريخ البطولة التي تشهد لأول مرة مشاركة 16 منتخبا. والتفاصيل معك وديع حتي.
3: حين تلامس الأحلام أرض الواقع وتتحول الجماهير إلى نبض واحد، يبدأ موعد جديد مع التاريخ، ومن قلب العاصمة الرباط تفتح مساء اليوم صفحة جديدة في رحلة لبؤات الأطلس نحو المجد الإفريقي. يفتتح المنتخب المغربي للسيدات إذن مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 بمواجهة منتخب كينيا بملعب مولاي الحسن، وسط تطلعات كبيرة لانطلاقة قوية تؤكد جاهزية المنتخب المغربي الذي يدخل المنافسة بمعنوية مرتفعة بعدما حافظ على السجل خاليا من الهزائم منذ بداية السنة تحت قيادة المدرب خورخي فيلدا. واختتم المنتخب المغربي استعداداته بفوز عريض على منتخب الرأس الأخضر بخماسية في آخر ظهور ودي. خورخي فيلدا أعد العدة واستدعى إذن العديد من اللاعبات المتألقات سواء محليا أو خارج المغرب بقيادة العميدة غزلان الشباك التي تقول بخصوص مباراة كينيا.
4: حنا طيله هذه الفتره هذه كنا كنبريباري ولا لا كومبيتيسيون هذه، وحنا دابا متحمسين بزاف باش نبداو ان شاء الله بروميير ماتش اللي كنتمنوا اننا نكونوا في احسن جاهزيه باش ندخلوا غمار هذه المنافسه بواحد الموتيفاسيون كبيره. التركيز ديالنا على المباراه الاولى، ما عندنا حتى شي ضغط، حنا بالعكس عندنا واحد الضغط لا نقولوا ايجابي، عندنا واحد الحماس كبير باش نبداو هذه البطوله باش نستمتعوا حنا الاولين ونمتعوا الجمهور المغربي اللي دائما تيق فينا ودائما كيجي يشجعنا. فبالعكس حنا كونفرساسيون اللي بيناتنا très positif. وإن شاء الله هادشي نقدروا نبينه في أول مباراة لنا.
3: وتحمل لبؤات الأطلس على عاتقهن طموحا يتجاوز مجرد التأهل بعدما بلغنا نهائي النسختين الأخيرتين، إذ يتطلعن هذه المرة إلى معانقة اللقب القاري الأول في تاريخ الكرة النسوية المغربية، وجعل البطولة التي تقام على أرض المملكة موعدا لكتابة إذن إنجاز غير مسبوق. لحساب المجموعة الأولى نذكر دائما بأن الجزائر متعادلة في هذه الأثناء مع السنغال من دون أهداف لحساب الدقيقة الثالثة.
2: شكرا لك وديعا. نواصل مستمعينا بالشأن المغربي لكن من الولايات المتحدة، حيث نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه بمنصة تروت سوشال تدوينة عرب فيها عن شكره للملك محمد السادس، واصفا إطلاق اسمه على الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والداخلة بأنه شرف عظيم. وقال ترامب في تدوينته أنه يتطلع إلى السفر عبر كامل امتداد هذا الطريق السريع العظيم يوما ما، ويأمل أن يكون ذلك قريبا. نبقى في مع شأن المغرب دائما، حيث كشف عبد القادر العلوي رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن عن مخاوف من نقص المخزون الوطني من القمح في ظل بطء عملية تجميع المحاصيل واحتفاظ بعض الفلاحين بكمية من الحبوب للاستهلاك الذاتي، وهو وضع

0: انعكس مباشرة على إنتاج المطاحن الذي تراجع بنسبة تتراوح بين 15 و20% خلال شهر يوليوز الجاري. كما أوضح المتحدث لميديان تمديد الرسم على استيراد القمح اللين يأتي مراعاة لاستمرار ضعف المخزون وفرصة ثانية لتشجيع الفلاحين على بيع الحبوب للخواص وتجنب الاحتفاظ بها بهدف تقوية المخزون الوطني. توضيحات أوفى يقدمها لنا عبد القادر العلوي رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن، واتصل به نور الدين جاجان.
1: تقريبا وصلنا واحد 5 مليون او 5 مليون وشي شويه. اليوم في ظل هذه المعطيات قررت الحكومه انها تمدد هذا الموسم ديال الجميع حتى لغايه 31 غش، لعل وعسى ان الفلاحه خرجوا يبيعوا المخزون ديالهم، الا ان انا اشك في ذلك. ولكن كما كان الحال احنا غادي نستناو بعد سنوات الجفاف الفلاحه، ولا كيقول لك اودي احنا ما نبيعوش، نخلي انا واحد 2 عامين ولا حتى 3 سنين ديال حتى نضمن السنه اللي غادي تجي عاد يمكن لي نخرج. اذا هذا هو اللي كيفسر ربما هذا يعني لا ريتونسيون، باش الناس باش الفلاحه ما باعوش كيخليه عنده، لانه الناس تبارك الله باعوا العيد، هذا الشيء جمع موسم العيد، داك دخلوا الفليسات، كاينين دخل الفليسات ما حتاش، باعوا التبن اللي كاين، القمح تباع واحد الطرف وطرف خلى عنده ربما الزريعه والاستهلاك الذاتي، وراه كاين حتى في الاسواق. المشكل اللي وقع اليوم وهو احنا وقفنا الاستيراد من 31 مايو، معنا حتى الا كان عندنا 4 شهور ديال المخزون وزيد عليها هاد 5 مليون هي 5 شهور، فراه خدينا يوليو ويوليوز وغشت وشتنبير، 4 شهور غتمشي منها.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم وإلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح بين 44 و47 درجة. نواصل نشرتنا من ليبيا، حيث اندلعت احتجاجات بسبب انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر، حيث أقدم متظاهرون على إغلاق الطرق المؤدية لمنطقة جزيرة الفردوس ببلدية عين زارة التابعة لطرابلس الكبرى احتجاجا على الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في غياب أي حلول من قبل السلطات الحكومية. الاحتجاجات بدأت الليلة الماضية، وكشفت مواقع إخبارية محلية أنها ما زالت مستمرة. والمزيد من التفاصيل في مراسلة رأفت بالخير من طرابلس.
2: احتجاجات في عدة مدن ليبيا بسبب تواصل انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في غياب أي توضيحات من المسؤولين، مع ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية في هذه الفترة من العام.
3: وإحنا نعانوا من انقطاع الكهرباء لمدات طويلة وطرح الحمال لساعات طويلة. احنا الليل يقص والنهار يقص، احنا المحاصيل الزراعيه طبعا انتهن، وعندنا الثلاجات ضربا،
4: الدمار بالنسبه لنا احنا كمواطنين متدمرين من الضي، محلات لا يشتغلن، آلاتنا واقفه.
2: ولجأ المواطنون الى استخدام مولدات الكهرباء في محاوله لمواجهه الازمه الحاليه، ولكن ازمه جديده تولدت عبر حدوث نقص حاد في توفر ماده الديزل اللازمه لتشغيل المولدات، ما أدى إلى ارتفاع سعرها في السوق الموازية بشكل جنوني. محمد العلج صحفي.
5: أزمة الكهرباء هذه الأيام وصلت إلى مراحل يعني سيئة جدا، المواطنون يعانون من انقطاع كهرباء يصل إلى أكثر من 15 و20 ساعة يوميا، بعض البيوت وبعض المناطق يعني يأتيها الكهرباء لمدة 2 ساعة فقط في اليوم.
2: وأعلن النشطاء عن عزمهم اتخاذ خطوات تصعيدية في الشارع عبر إغلاق المؤسسات والجهات العامة للضغط على السلطات المحلية لإيجاد حلول لتردي الأوضاع المعيشية. لميديان، رافت بالخير، طرابلس.
0: إلى موريتانيا الآن، حيث ما زالت أزمة الوقود مستمرة في العاصمة نواكشوط، ومعها تستمر طوابير المركبات أمام محطات الوقود وسط شكاوى من صعوبة الحصول على الوقود في بعض المحطات وفق مواقع إعلامية محلية. تحالف قوى الإنقاذ كان قد دعا الحكومة هذا الأسبوع إلى توضيح الأسباب وراء الأزمة ووضع خطة مستدامة لضمان انتظام تموين السوق الوطنية بالمحروقات. تفاصيل أوفى مع مراسلنا في نواكشوط شيخان والسيدي.
6: تجدد أزمة نقص الوقود في موريتانيا خلف طوابير طويلة أمام محطات الوقود في نواكشوط وعدد من مدن الداخل. وفي تعليق الحكومة على نقص البنزين في موريتانيا، أرجع وزير الاقتصاد

0: قد عبد الله سليمان الشيخ سيدية هذا النقص إلى ما وصفها بترتيبات إدارية.
1: بما يخص تموين السوق المحلي بالبنزين، والبنزين إن شاء الله حسب المعلومات التي متوفرة لدينا والتي أكدها معالي السيد وزير البترول والطاقة أنها كانت قضية عابرة ترجع إلى ترتيبات إدارية.
0: أزمة نقص الوقود أثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر عدد من المدونين عن استيائهم من تكرار اضطرابات التزود بالوقود التي ترجعها السلطات لأسباب متعددة. الصحفي الموريتاني حسام خلف في تصريح لإذاعة مديان:
2: السلطات أو الجهات الوصية دائما ما تتحدث عن ظواهر طبيعية منعت الباخرة من الرسوب في المكان المناسب، تتحدث في بعض الأحيان عن تلوث للكمية المستوردة ما يسبب سحبها من السوق إلى غير ذلك من الأعذار، لكن يبدو أن هناك أزمة حقيقية لم يتم التوصل إليها أو لا تزال مستعصية على الجهات المعنية.
0: لمواجهة الاضطرابات التي تشهدها سلاسل التموين بالوقود نتيجة الظروف الإقليمية والدولية، تسعى السلطات الموريتانية لبناء خزانات للمحروقات في نواكشوط تمكن البلاد من مواجهة النقص والاضطرابات التي يعرفها التموين من حين لآخر. الشيخان السيدي، مديا، نواكشوط.
3: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد نشرتنا الإخبارية، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة. فاصل قصير ويعود إليكم بعده محمد بن عبول لمتابعة باقي فقرات الحصاد. إلى اللقاء.
4: في الذكرى 27 لعيد العرش نحتفي بالفكرة، بالإنجازات وبمسيرة ملهمة، من أفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة، وصولا إلى عمق السياسة والمجتمع. المغرب يتقدم بشبابه.
5: بلدنا اليوم تتلعب في الكاري دي غران.
4: ترقبوا تغطية استثنائية اعتبارا من 28 يوليوز الجاري على ميديا. ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبو.
6: أهلا بكل مستمعي وأوفياء مليئة. لحظة مستمعي الكرام، نفتح نقاش الحصاد. بعد 5 سنوات على وصول قيس سعيد إلى قصر قرطاج، تبدو تونس أمام مرحلة سياسية مختلفة جذريا عما كانت عليه في السنوات الأولى التي أعقبت ثورة 2011. فقد أعاد الرئيس تشكيل المشهد السياسي والدستوري بدءا من إجراءات 25 من يوليوز 2021، مرورا بحل البرلمان وتغيير قواعد النظام السياسي، وصولا إلى تكريس نظام رئاسي أكثر تركيزا للسلطة. وبينما يرى أنصار الرئيس أن هذه التحولات جاءت لإنهاء حالة الجمود السياسي ومحاربة الفساد وإعادة بناء مؤسسات الدولة، تواجه تونس انتقادات متزايدة بشأن وضع الحقوق والحريات، مع حديث منظمات حقوقية عن تراجع الحريات السياسية والمدنية وملاحقات طالت معارضين ونشطاء وصحفيين وشخصيات من المجتمع المدني. فما الذي تغير فعلا في حياة التونسيين خلال 5 سنوات؟ وما الذي بقي ثابتا؟ وهل استطاع قيس سعيد تحقيق وعوده الاقتصادية والاجتماعية، أم أن التحول السياسي جاء على حساب المكتسبات الحقوقية التي تحققت بعد الثورة؟ للحديث أكثر حول الموضوع يسعدني أن أستضيف كلا من الأستاذ الجمعي القسمي المحلل السياسي من تونس العاصمة. أستاذ جمعي، مرحبا بك.
7: أهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة مديان.
6: شكرا لك أستاذي الكريم. وأيضا يحضر معنا من باريس الأستاذ محمود حسن المحلل السياسي وخبير القانون التونسي. أبدأ معك أستاذ محمود، يعني بعد 5 سنوات من حكم قيس سعيد، ما أبرز التحولات التي يمكن مثلا تسجيلها على مستوى الحياة السياسية في تونس؟ وهل يمكن القول أن تونس انتقلت فعليا من نظام سياسي تعددي إلى نظام يتركز فيه إن صح التعبير القرار بشكل أكبر في مؤسسة الرئاسة؟
8: شكرا أهلا وسهلا بكم وشكرا على الاستضافة. هو لما أعلن رئيس قيس سعيد مبادرته منذ 5 سنوات، كان النظام

0: سياسي آنذاك، نظاما برلمانيا مجلسيا، جعلت الأحزاب آنذاك التي كانت تشكل السلطة البرلمانية منه إفراطا في المجلسية، وبالتالي أصبح المؤسسات الدستورية لم تكن تقوم بالوظيفة المرجوة منها.
1: نعم.
0: فالإصلاح الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيد كان يندرج في إطار ما كان يدافع عنه في السابق، وهو لم يكن يعرب عن ارتياحه للنظام البرلماني، وكان يرى في النظام الرئاسي هو الملاذ والكفيل بتحقيق انتقال مرشد وعقلاني لأهداف الثورة والانتقال الديمقراطي. لكن الدستور الذي تم سنه بالتالي حقق نظام رئاسي حسب تصور الرئيس قيس سعيد، وأبانت الممارسة الفعلية أنه أصبح كذلك يتيح لرئيس الدولة أن يجمع بين يديه كل السلطات، وأصبح يتوفر على مركزية القرار، وبالتالي أعطى كذلك أفرز أن باقي السلطات كالسلطة التشريعية كالسلطة القضائية أيضا تحولت إلى وصفها بالوظائف، وقال هذا في العديد من المرات بتصريحاته. فبالتالي أصبحت الحكومة أيضا لم تعد تمارس السلطة السياسية مع رئيس الدولة مثل ما كان في السابق، بل أصبحت هي فريق من العمل من مساعدي رئيس الدولة. هنالك من المتتبعين وفقهاء القانون الدستوري الذين رأوا في أن النظام تحول إلى نظام رئاسيوي، وبالتالي مع العديد من المخاوف التي نبهوا إليها من الآثار التي تترتب على هذا الطابع الرئاسيوي في النظام، هذا على مستوى التحول السياسي. من جهة أخرى أيضا في كيفية تعامل السلطة السياسية مع باقي الأطراف الاجتماعية والاقتصادية، فكان في السابق شهدت تونس نوعا ما من التشاركية التي أفرزها الواقع والممارسة، أي بين المؤسسات الدستورية وبين المنظمات الوطنية الأكثر تمثيلا، ومن اتحاد الشغل، من اتحاد الأعراف، من هيئة المحامين، رابطة حقوق الإنسان، الاتحاد النسائي، الاتحاد الفلاحين وغيرها من هذه المنظمات الوطنية، وطبعت الممارسة بهذه التشاركية. إذن الآن أصبحت هذه التشاركية مفقودة، وبالتالي أصبح الحوار الوطني لازال ينشده الجميع، وأصبح يشكل كذلك حالة مستعجلة بالنظر للحالة الاقتصادية والاجتماعية كذلك التي تعرفها البلاد، والصعوبات التي تمر بها على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي المالي. نعم. أيضا على صعيد الحريات كذلك أصبحت هنالك وقعت عدة تحولات في كيفية التعامل مع أطراف المجتمع المدني، من إعلاميين، من محامين، من صحفيين، من كاستنباط أيضا النص مرسوم 54 الذي ينتقده الجميع، والذي استعمل كذلك أيضا ليس لتنقيط الحياة السياسية والحفاظ على أخلاقياتها مثل ما سن هذا المرسوم، بل حصل انحراف في استعماله وفي تطبيقه، وأصبح آلية لضرب حرية الرأي وحرية التعبير. وإلى جانب هذا وأختم كذلك، أن هنالك أصبحت أطياف اجتماعية ومهنية، من محامين، من قضاة، من كذلك أصبحت هذه المهن المنظمة قانونا استهدفت كذلك، وعرفت أصبح القضاء كذلك يعني أقحم في هذه الخلافات السياسية واستعمل لضرب هذه الحريات.
1: نعم.
0: فيمكن اختزال هذه التحولات بكل بسرعة من هذه الجوانب بالخصوص.
1: شكرا أستاذ محمود. أنتقل إليك أستاذ القاسمي، وأبدأ معك من حيث انتهى الأستاذ محمود حسن، وربما أشار إلى نقطة جد مهمة في هذا النقاش الدائر وهي المتعلقة بالحريات. هناك

0: أستاذي الكريم، منظمات حقوقية تتحدث عن ما يسمى بنقوص في مجال الحقوق والحريات، ما أبرز مظاهر هذا التراجع وكيف تقرؤون يعني تواتر الملاحقات القضائية كما أشار الأستاذ محمود، والاعتقالات التي طالت شخصيات سياسية معارضة، نشطاء وشخصيات عامة؟ هل نحن أمام مسار قضائي طبيعي أم توظيف للقضاء في الصراع السياسي وتحول القضاء من قضاء السلطة إلى قضاء الوظيفة كما يسمى هناك في تونس؟
1: أولا تحية إلى ضيف الكريم محمود من بريد، الذي أتى تقريبا قدم صورة واضحة لما عرفته البلاد منذ 25 من جويلية 2021 إلى غاية الآن. لكن أريد أن أفتح قوسا لأضيف بعض النقاط ولو برقيا.
0: نعم.
1: الأولى، النقطة الأولى تتعلق بأنه قبل 25 من يوليو كان النظام في تونس شبه برلماني، بل نقول أن نظام هجين بحيث ليس رئاسيا وليس برلمانيا، الأمر الذي أدخل البلاد العديد من المشاكل السياسية التي انعكست مباشرة على الأوضاع الاقتصادية وكذلك الاجتماعية. عندما أعلن الرئيس قيس سعيد عن مبادرته في ذلك اليوم، كثيرون هم الذين رأوا أن هناك مخرج للانتداب والأزمة التي كانت تعيشها البلاد، التي ارتكزت أساسا على مبدأ المحافظة الحزبية الذي أدخل البلاد في أزمات متعددة. لكنه للأسف الشديد بعد فترة تبين أن المشروع الذي قدمه الرئيس قيس سعيد يختلف تماما عن ما كان البعض ينظر إليه، حيث رأينا نظاما رئاسيا مطلقا بحيث تم إلغاء مبدأ الفصل بين السلطات، وتحولت السلطات المتعارف عليها في كل الأنظمة الديمقراطية بمعنى السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية إلى ما يسمى بالوظائف التنفيذية. فالسلطة القضائية تحولت إلى وظيفة قضائية، السلطة التشريعية إلى وظيفة تشريعية، إلى ما غير ذلك. النقطة الثانية التي كسرت النمط الذي سادت عليه العملية السياسية في البلاد هي بالتحديد ضرب ما يصفه الرئيس قيس سعيد بالأجسام الوسيطة، وهو يقصد بذلك الأحزاب والجمعيات والمنظمات الوطنية، إلى أن وصلنا إلى ما يشبه حالة التصحر السياسي الحقيقي وسط انسداد كبير على مختلف المجالات. بالعودة إلى سؤالك، دون شك خلال الفترة القليلة الماضية رأينا تزايد المحاكمات التي شملت مختلف الشرائح والمجالات، من قضاة إلى محامين إلى سياسيين إلى صحافيين إلى مواطنين عاديين، بمجرد تدوينة نشرت هنا وهناك في الفضاء الافتراضي. هذا المشهد زاد من حالة الاحتقان أكثر فأكثر، باعتبار أن الخطاب الرسمي الذي عادة ما ينطق به الرئيس قيس سعيد كان دائما يغج بمفردات مثل التآمر والتنكيل والخونة والعملاء إلى ما غير ذلك، الأمر الذي زاد من حالة الاستقامة. ولعل المظاهرات التي رأيناها خلال الفترة الماضية وبالتحديد يوم أمس لدليل قاطع على أن حالة الاستقامة بلغت مستوى متقدما بات يتعين على الجميع التوقف أمامه بكل مسؤولية، باعتبار أن الوضع في البلاد لم يعد يتحمل مثل هذه الأوضاع، لا سيما وأنها انعكست لتتحول على الواقع الاجتماعي والاقتصادي وكذلك الأمني، لتتحول البلاد إلى ما يشبه الأزمة المتحركة في أكثر من اتجاه.
0: نعم بالفعل. أنتقل إليك أستاذي الكريم أستاذ محمود. الأستاذ يعني القاسمي تحدث ويعني أشار إلى نقاط جد جد مهمة، وأشار بالوضوح إلى وجود أزمة حقيقية تعيشها تونس. هناك احتقان في الشارع العام، هناك أزمة على مستوى يعني استفراد رئيس الدولة

مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع للحصاد على ميدي آن، وسلة الحصاد لا زالت ملأة بالعديد والعديد من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم.

0: بادئة حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: تمام 6:50 أنتم في الاستماع لمدئة حصاد اليوم مستمر ومحطته الموالية القصة في شارع المتنبي بوسط بغداد، حيث يتردد تاريخيا هواة الكتب. يفترش أحد الباعة الرصيف بعشرات الكتب لبيعها متأسفا على اندثار حب اقتناء الورق وتراجع مبيعاته في عصر الانترنت. في الشارع الذي أطلق عليه قبل نحو 100 عام اسم شاعر القرن العاشر، تنتشر عشرات أكشاك الكتب، وذلك بالقرب من المقاهي وملتقيات المثقفين، وعلى الرغم من النزاعات التي عرفها العراق على مدى عقود منذ الثمانينيات، ظل شارع المتنبي نابضا بالحياة بمكتباته ومقاهيه. قصة شارع المتنبي مع إبراهيم الغربي.
2: شاع في الثقافة العربية في الماضي مثل يقول: القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تقرأ، بإشارة إلى كثافة الإنتاج الأدبي في مصر في مرحلة الستينات وما بعدها، وانتشار المطابع ودور النشر في لبنان الذي يتباهى بحريات أوسع في محيطه العربي وثقافة العراقيين الموسومة. في شارع المتنبي بوسط بغداد، حيث يتردد تاريخياً هواة الكتب، يفترش أحد الباعة على الرصيف عشرات المؤلفات لبيعها متأسفاً على اندثار حب اقتناء الورق وتراجع مبيعاته في عصر الإنترنت. يقول حسين البائع الشهير في الشارع الشهير الذي يعرفه البغداديون والقادمون من خارج بلدهم، من الذين اكتووا بنار عشق الكتاب: كنت وفي عطلة نهاية الأسبوع في العراق، وأكثر الأيام اكتظاظا في الشارع، أبيع أكثر من 50 كتابا في مثل هذا اليوم. في الشارع الذي أطلق عليه قبل نحو 100 عام اسم شاعر القرن العاشر أبو الطيب المتنبي، تنتشر عشرات الأكشاك المليئة بالكتب العربية والإنجليزية، وذلك بالقرب من المقاهي وملتقيات المثقفين، وترفع بعضها لافتات مكتوب عليها الكتاب ب1000 دينار، أي أقل من $1، لمحاولة استقطاب الزبائن لكن دون جدوى. ويكتفي بعض رواد الشارع بتصوير هذه الأكشاك مع الكتب وكأنها تحف من الماضي وقطعا أثرية. بعض هذه الكتب عراها الغبار رغم أنها مطبوعة حديثا، وتتناول عهد صدام حسين ثم سقوطه جراء الغزو الأمريكي في العام 2003، وبعضها الآخر ينهشه الإصفرار، ومن بينها دواوين شعر من العصر العباسي وبغداد عاصمة ذلك العصر، من بينها دواوين أبو نواس الذي يحمل شارع آخر في بغداد اسمه. يؤكد الباء حسين أنه يشعر بالأسى لأنه يتعب دون أي ربح في المقابل، ومع ذلك فهو مستمر في عمله لأنه اعتاد عليه وعلى لقاء أصدقاء قدماء يزورون المتنبي، ويرثي موت الإبداع مدركاً أن أسباب ذلك تعود إلى ارتفاع سعر الكتب وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي. وعلى الرغم من النزاعات التي عرفها العراق على مدى عقود منذ ثمانينات القرن الماضي، ظل شارع المتنبي نابضاً بالحياة بمكتباته ومقاهيه، حتى بعد تعرضه في العام 2007 لتفجير انتحاري بشاحنة أدى إلى مقتل العشرات ودمر محلات ومكتبات قديمة. قبل بضعة أعوام أعيد ترميم الشارع الممتد على مسافة 1 كيلومتر، وهو يؤدي إلى إحدى ضفاف دجلة، حيث ينتهي تمثال كبير لأبي الطيب المتنبي، خط تحته بيت من أبيات قصائده الشهيرة: أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلمات من به صمم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم.

وذلك المقطع الذي يعيش حتى الآن. عدت بأي حال عدت يعيد بما مضى أم بأمر فيك تجديده.

جن الهوى بصوت الفنان اللبناني وائل كفوري. مستمعينا أهلا ومرحبا بكم من جديد في متابعة حصاد اليوم على ميديا. قبل العرض الإخباري المفصل، هذه إطلالة على أحوال الطقس بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا على السواحل والمناطق القريبة الممتدة بين أكادير وبوجدور وكذلك بالناظور، فيما ستكون الأجواء صحوة في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 28 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 29 درجة بالعيون، 31 درجة بطنجة، 39 درجة بمراكش، 41 درجة بالراشدية، 39 درجة بفاس، 24 درجة بالصويرة. في الجزائر ينتظر أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا في الربع الشمالي والوسط الغربي والجنوب الغربي للبلاد.

0: فيما ستكون الأجواء صحوة في باقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 29 درجة بالجزائر العاصمة، 39 درجة بشلف، 43 درجة بغردايا، وكذلك ببسكرة، 50 درجة بأدرار، 31 درجة بوهران. في تونس يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا في جميع أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة بتونس العاصمة ومدنين، 44 درجة بتوزر، 41 درجة بقفصة، 32 درجة بالمنستير، 34 درجة بالكسرين. تمام 7 باستديوهاتنا بميديان، نشرة الأخبار المفصلة من جديد معك أمين عزيمان. مرحبا أمين.
1: مرحبا بك محمد، مرحبا بكل مستمعينا، وهذه عناوين 7. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعبر عن شكره للعاهل المغربي الملك محمد السادس بعد إطلاق اسمه على الطريق السريعة الرابط بين تيزنيت والداخلة، واصفا الأمر بأنه شرف عظيم. طهران تعلن اليوم تعليق هجماتها الانتقامية على دول الخليج بعد إيقاف الولايات المتحدة لليلتين متتاليتين ضرباتها على إيران، ومسؤول أمريكي يقول إن الرئيس الأمريكي يمنح مجالا للمفاوضات. الجيش اللبناني يندد اليوم بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب الاتفاق الإطار الذي وقعه البلدان الشهر الماضي. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقول إن روسيا ترغب في الاستعانة بثلاثين ألف جندي كوري شمالي إضافيين للمشاركة في الصراع الدائري منذ أكثر من 4 سنوات، مشيرا إلى أن موسكو بدأت بالفعل في الاستعداد لاستقبالهم. عناصر الإطفاء في فرنسا يواصلون جهودهم للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب البلاد حيث تقترب النيران من المدينة. أهلا بكم. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه بمنصة تروث سوشيال تدوينة أعرب فيها عن شكره للعاهل المغربي الملك محمد السادس، واصفا إطلاق اسمه على الطريق السريعة الرابط بين تيزنيت والداخلة بأنه شرف عظيم. وقال ترامب في تدوينته أنه يتطلع إلى السفر عبر كامل امتداد هذا الطريق السريع العظيم يوما ما، ويأمل أن يكون ذلك قريبا. التفاصيل معك عبد العالي الزهر.
2: الشريط الذي نشره ترامب في منشوره قدم هذا الشريان القاري بوصفه رمزا للتنمية والسلام وتجسيدا لعمق الشراكة التاريخية بين الرباط وواشنطن.
3: في العام 1777 أصبح المغرب أول دولة تعترف بالولايات المتحدة الأمريكية، وبعد 9 سنوات أرست معاهدة السلام والصداقة أركان أطول علاقة دبلوماسية مستمرة ودون انقطاع في تاريخ الولايات المتحدة.
2: ووفقا للشريط فإن مشروع طريق تيزنيت الداخلة يمتد على مسافة أزيد من 1000 كيلومتر بتكلفة تقارب $1 مليار ليربط شمال المملكة المغربية بأقاليمها الجنوبية عبر بنية تحتية حديثة.
3: يصنع طريق الرئيس دونالد ترامب السريع امتدادا متكاملا جديدا عبر الأقاليم الجنوبية للمغرب، مرسخا اتصال المغرب الأطلسي ببعدها الإفريقي الطبيعي من تيزنيت إلى العيون. يمتد الطريق السريع لمسافة 555 كيلومترا عبر أروع المناظر الطبيعية في القارة. يربط هذا المقطع شمال المغرب بمدينة العيون التي تعد إحدى الحواضر الأطلسية الصاعدة في إفريقيا.
2: الشريط الذي نشره ترامب في منشوره أبرز أهمية هذه البنية الطرقية في إبراز ميناء الداخل الأطلسي المستقبلي ودعم المبادرة الملكية لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
1: نواصل بالشأن المغربي. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. أوضحت المديرية في نشرة إنذارية أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة

0: تتراوح ما بين 44 و47 درجة. نفتح الآن ملفات الشرق الأوسط ومستجدات الحرب بين إيران والولايات المتحدة، حيث صرح سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة مايكل وولتز اليوم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنح المفاوضات مع إيران بعض المجال بعد ليلتين لم توجه خلالهما واشنطن ضربات لإيران. قبل ذلك أعلنت إيران اليوم أنها علقت هجماتها الانتقامية على دول الخليج بعدما أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها. إيران أعلنت أيضا عن إحراز تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان حول إدارة مضيق هرمز الممر المائي الحيوي لتجارة النفط والغاز الذي تتشارك الدولتان في الإشراف على ضفتيه. فهل يؤدي هذا التقدم المحرز إلى حل نهائي لمسألة مضيق هرمز؟ جانب من الإجابة في قراءة داود كتاب الكاتب والباحث في العلاقات الدولية متحدثا من عمان لنور الدين إيجاجان.
1: الولايات المتحدة هي لا تحتاج أن تستمر في هذه الحرب لأن هناك انتخابات نصفية بشهر نوفمبر، فأعتقد أن هناك فرصة جيدة أن يكون هناك اتفاق. عمان دولة حليفة للولايات المتحدة، وأعتقد أن وجود عمان مع طهران يوفر نوعا ما من التوازن، فإذا كان هناك اتفاق عماني إيراني أعتقد أن هذا يحسن الوضع ويخلق جو مناسب للخروج من هذه العقد الزجاج. الحرب التي قامتها أمريكا على إيران أجبرت إيران بالاستفادة من قدراتها ومن حدودها. الجغرافيا لا يمكن تغييرها، يعني ممكن تغير حكومات، ممكن تغير كثير من الأمور، ولكن الجغرافيا ثابتة، والجغرافيا تثبت أن مضايق هرمز على حدودها إيران وعلى حدودها عمان. فأعتقد أنه أي اتفاق بين هذول الدولتين سيكون إجباري على معظم الدول التعامل معهم.
0: حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم من أن بلاده سترد على هجوم شنته أوكرانيا ضد إحدى السفن الإيرانية في بحر قزوين. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في وقت سابق أن كييف شنت ضربات بعيدة المدى في بحر قزوين على سفن كانت تنقل شحنات عسكرية ذات صلة بإيران، ما يسلط الضوء على اتساع البعد الدولي للحرب مع روسيا. نواصل الآن مع من الجبهة اللبنانية، حيث ندد الجيش اللبناني اليوم بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق إطار وقعه البلدان الشهر الماضي. واعتبر الجيش اللبناني أن استمرار هذه الاعتداءات يمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب، فيما تظل تفاصيل الخطوات الإجرائية لتنفيذ اتفاق الإطار ضبابية، كما تشرح سناء الجاك الكاتبة والمحللة السياسية متحدثة من بيروت.
2: لاحظنا خلال لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس اللبناني جوزيف عون أن ترامب لم يتطرق إلى وقف الأعمال العدائية الإسرائيلية. من هنا يعني لا تزال تفاصيل كيفية تنفيذ كل ما الخطوات المتلاحقة من الاتفاق الإطار ستكون صعبة كثيرا، ستحتاج إلى تدخلات دائمة للضغط على إسرائيل من الجانب الأمريكي للتمكن من إنجاحها. كما أننا لا ننسى أن حزب الله حتى الآن يعني لا يسلم بسهولة، فهو يرفض الاتفاق من أساسه ويتهم الدولة بأنها تعطي كل الأوراق إلى إسرائيل. أيضا لا ننسى أن الوضع الإقليمي يزداد تشنجا، مما يجعل إسرائيل حرية الحركة أكثر في عدوانها على لبنان. علينا أن ننتظر التطورات الإقليمية والضغوط الأمريكية على إسرائيل بطلب لبناني لنرى إذا كان بالإمكان إنجاح المناطق التجريبية، وهذا يتطلب وقتا طويلا. ولا ننسى أن حجم الدمار الذي شهدته كرة الجنوب غير مسبوق خلال أي مرحلة من مراحل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان.
0: في باقي أخبار منطقة الشرق الأوسط، أحرق مستوطنون إسرائيليون اليوم مسجدين في مدينتي نابلس وطول كرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، في وقت دعا فيه عضو بالكنيسة الإسرائيلي إلى تدمير قرية تل الفلسطينية. في غضون ذلك شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات شملت عشرات من الفلسطينيين بينهم نساء، وشدد إجراءاته العسكرية في مناطق متفرقة. هذا التصعيد يأتي عقب مواجهات بين السكان الفلسطينيين ومستوطنين بقرية تل، أسفرت قبل يومين عن مقتل 4 فلسطينيين و2 من المستوطنين.

0: نواصل اللحظة بمستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا ترغب في الاستعانة بثلاثين ألف جندي كوري شمالي إضافي للمشاركة في الصراع الدائر منذ أكثر من 4 سنوات، مشيرا إلى أنها بدأت إلى أن موسكو بدأت بالفعل منذ شهر يونيو المنصرم في الاستعداد لاستقبالهم. وتجمع روسيا وكوريا الشمالية معاهدة للدفاع المشترك أرسلت بموجبها كوريا الشمالية ما يقدر بنحو 14 ألف جندي للقتال إلى جانب روسيا في منطقة كورسك عام 2024، عندما نفذت القوات الأوكرانية توغلا كبيرا بالمنطقة، فيما يظل هذا الإجراء تعويضا للنقص الحاصل في التعداد العسكري الروسي، كما يشرح عبد الرحمن عقل الكاتب والمحلل السياسي متحدثا من كييف لنور الدين إيجاجان.
1: بوتين ربما يملك مشاريع أخرى، فهو إذن بحاجة لتجنيد المزيد من الجنود، أولا لكسر حالة التعادل وتغيير المعادلة الأرض في أوكرانيا، وثانيا لتعويض خسائره، وثالثا حتى ربما لمشاريع تبدو في المستقبل القريب إن استطاع أن يحشد لها. في هذه الخطوة يبدو أن الدولة الروسية تسعى حتى إلى طرق أخرى لتعويض هذا النقص، عن طريق الاستعانة بجنود من كوريا الشمالية، عن طريق ربما حتى محاولة التجنيد في بعض دول آسيا وأفريقيا. الهدف هو ملء هذه الفراغات، والهدف هو رفع التعداد العسكري حتى تعود السيطرة إلى روسيا التي كانت هي أساسها في مرحلة من المراحل الفارق في الأعداد المقاتلة. ولكن المشكلة هي أنه بينما تستمر أوكرانيا في تطوير الدرونات واستهداف الجنود حتى على مسافات بعيدة كضربات الميدل سترايك واستهداف حتى المعدات، هذا الأمر يخلق مشاكل حقيقية ويطرح سؤال مهم، هو أنه على المستوى المتوسط هل يستفيد بوتين حتى لو استطاع من تجنيد هؤلاء الجنود؟ أنه على المستوى القريب حتما هذا الأمر سوف يعود عليه بالنفع، ولكن المشكلة هي أنه يرفع الكمية ببطء مما يسمح للطرف الأوكراني بأيضا التأقلم ببطء مع هذا الرفع ودعم دفاعات لاستنزاف روسيا أكثر فأكثر.
0: نختم نشرتنا من فرنسا، حيث تسبب الحريق الهائل الذي يلتهم إقليم جيروند جنوب البلاد بظاهرة غير مسبوقة تعرف بالسحب الرعدية النارية، إذ خرجت ألسنة النيران عن السيطرة وبات عناصر الإطفاء عاجزين عن احتوائها، بحسب إيريك بروكاردي الناطق باسم الاتحاد الوطني لخدمة الإنقاذ والإطفاء الفرنسية الذي استعرض الوضع في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية. ويواصل عناصر الإطفاء الفرنسيون جهودهم اليوم للسيطرة على الحرائق الهائلة التي أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلهم، لا سيما بالقرب من بوردو في جنوب غرب البلاد، حيث باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا فقط من المدينة. المزيد من التفاصيل ضمن مراسلة علي شقوري من باريس.
2: تتواصل موجة إجلاء السكان في الجنوب الغربي الفرنسي أمام خطر ألسنة اللهب، اضطر 55 ألف شخص إلى مغادرة منازلهم على عجل بالقرب من حوض أركاشون، حصيلة ضخمة إذ أصبح إقليم جيروند يسجل الآن إجلاء 220 ألف شخص، هذا فيما وصلت النيران إلى مسافة تقل عن 15 كيلومترا من مدينة بوردو. من جهته طمأن عمدة المدينة مؤكدا أن إخلاء بوردو ليس واردا حاليا. توما كازنوف عمدة بوردو:
3: ليس هناك أي إخلاء لمدينة بوردو على جدول الأعمال حاليا، الحريق متواجد أكثر في مكان آخر في الجنوب، لا يزال على أطراف المنطقة الحضرية لكنه لا يتقدم، وبطبيعة الحال نحن يقظون للغاية ومستعدون لكل شيء.
2: للتصدي للنيران حشد أكثر من 5000 عنصر من رجال الإطفاء والجيش والشرطة، وكنتيجة مباشرة لهذه الحرائق أصبح الهواء خانقا مع تفعيل حالة التأهب الصفراء جراء التلوث الجوي في عدة أقاليم، كما أصيبت حركة المرور بالشلل التام، فقد أغلق طريق سيار يؤدي إلى إسبانيا على امتداد 60 كيلومترا، فيما توقفت حركة القطارات كليا جنوب بوردو. على الجبهات الأخرى مصدر القلق الرئيسي هو الرياح، ففي مقاطعة فاغ تهدد رياح مسترال بتأجيج حرائق التهمت بالفعل 4500 هكتار. ومن المقرر أن تدخل طائرتان من طرازي كنداغ الخدمة للحد من النيران في المنطقة. فلورون بوانتيي مسؤول عن عمليات رجال الإطفاء:
4: بشكل رئيسي يجب علينا حماية النقاط الحساسة في التعامل مع أطراف الحريق، وكذلك استبدال بعض الآليات المتواجدة في السكنات.
2: وضع حرج في سائر التراب الفرنسي يجعل الجيش يشارك في عمليات الإنقاذ وإطفاء الحرائق. علي شقوري من باريس لميديا.
0: إلى هنا مستمعين.

0: مستمعينا نكون قد استوفينا مواد نشرة السابعة، ممتنون للطف وكرم المتابعة، ولحظة أترككم مباشرة من جديد مع محمد بن عبو.
1: شكرا لك أمين، وبدوري مستمعينا الكرام أجدد الترحيب بكم بجميع المواصلين معنا في متابعة حصاد اليوم، محطتنا التالية في هذه الرحلة الإخبارية رسالة الرباط. لاعتبارات موضوعية خصت إيران مؤخرا بجملة من الكتابات والدراسات المتخصصة للتعريف بها تاريخيا وتجربة سياسية، غير أن هذه الكتابات قل أن تجد طريقها إلى المنابر الإعلامية في زحمة كثافة التحليلات السياسية والقراءات الآنية التي تروج لغير قليل من المعطيات غير الدقيقة حول الحالة الإيرانية. إيران أقواس معرفية في زمن الحرب، عنوان نسخة هذا الأسبوع من رسالة الرباط مع نور الدين الحوتي.
2: تحية طيبة وبعد. تندلع الحرب هنا أو هناك، وبين نيرانها تتاح الفرصة لإضاءة جوانب بأقواس معرفية لا تخلو من فائدة، فما أكثر ما تحمل سيول التحليلات السياسية من معطيات خاطئة سهوا أو قصدا. لا تسمح إيقاعات التحليل بالتوقف عندها مليا، ولا يدرك كونها تجافي الحقيقة إلا المطلعون المدققون المتخصصون، وقليل ما هم. إيران تشكل اليوم حالة نموذجية لما ذكر، فحول هذا البلد تروج معطيات وأفكار بلغت في تدفقها مستوى غير مسبوق، وهي في عمومها تتراوح بين الانتقاص والتعظيم حد الأسطرة. مما يقرن باسم إيران اليوم خطأ رواية إجماع على فكرة ولاية الفقيه. هذه الفكرة التي لها أصول تأسيسية تاريخية طويلة ويقوم عليها نظام الملال اليوم، لم تكن يوما موضوع إجماع بالشكل الذي يتوهم. عارضت وتعارض الفكرة في أساسها قيادات ومرجعيات دينية وغير دينية موجودة بإيران وبالخارج، وتعارضها أخرى دينية حصرا في باب الصلاحية والاختصاصات، كما هو شأن المرجع الأعلى لشيعة العراق علي السيستاني الذي يرى أن للفقيه حسب المصطلح الشيعي ولاية في الأمور الحسبية دون السياسية. وفي لبنان رفض المفكر والمرجع الشيعي الشهير محمد مهدي شمس الدين نظرية ولاية الفقيه السياسية الشاملة، وطرح بدلا منها نظرية ولاية الأمة على نفسها. وتاريخيا لم تتبوأ نظرية ولاية الفقيه بعد قرون طويلة الموقع الذي هي فيه اليوم، ويتغلب فيها معنى كونها ولاية جامعة إلا بعد أن أتيح لها أن تفعل في نظام سياسي دولة إيران ما بعد ثورة العام 79. من الأخطاء الشائعة في علاقة بإيران كذلك نسبة المسؤولية إليها عن ظهور التشيع في لبنان وتكريسه وتعزيزه هناك ليكون أحد أبرز المكونات الطائفية في هذا البلد. إن الحقيقة التاريخية تثبت أن العكس هو الذي حصل. تقول المصادر إن الدولة الصفوية في إيران بعد تبنيها للمذهب الاثني عشري مذهبا رسميا في السنة الأولى من القرن السادس عشر، معاكسة ومناكفة منها لآل عثمان الأتراك السنة، احتاجت إلى علماء شيعة لنشر الفقه الشيعي وتنظيم المؤسسات الدينية. وهنا لعب علماء جبل عامل بلبنان دورا كبيرا، حيث استقطب عدد من قياداتهم الفقهية والفكرية إبانئذ وقصدوا إيران، وكان لهم الدور الأكبر في تكوين أجيال ممن اشتغلوا على تكريس المذهب الشيعي في حوزاتها. لذا تؤكد كثير من الدراسات من بينها واحدة قيمة بقلم علي زهير بعنوان الحياة العلمية عند الإمامية في جبل عامل، أن التشيع الإيراني الحديث بدأ عربي اللسان في أصوله المعتمدة إلى اليوم، ولعل هذا مما يفسر بقاء اللغة الفارسية ملتحمة بالحرف العربي منذ الفتح الإسلامي لبلاد فارس، رغم وجود دعوات من قوميين فارسيين متعصبين لاعتماد حرف آخر. مما تتخطاه التحليلات المتعلقة بإيران كذلك أن القرارات السياسية في هذا البلد رغم معارضتها من أطراف واسعة بالداخل كما بالخارج، ثمة دائما من يتربص الانتفاع بها بشكل من الأشكال وإن لم يكن من مؤيدي النظام القائم، وهذا يخفف من شدة الثورة في وجه هذا النظام. في هذا الباب تحكي الصحفية الإيرانية الأمريكية كاميليا انتخاب فرد واقع

0: طريفة لها دلالتها. في كتابها كاميليا سيرة إيرانية كتبت تقول: في العام 79 قررت الحكومة الإسلامية الجديدة أن تغير الثقافة بالدعاوى السياسية وبالقوة، فحرم اختيار أسماء معينة للمواليد الجدد من بينها اسم كاميليا. ابتسمت بيني وبين نفسي لفكرة أنه لن تكون هناك أي فتاة اسمها كاميليا بعد اليوم، تقصد في إيران. كانت المرة الوحيدة التي أستمتع فيها بتلك الإجراءات المتطرفة، انتهى كلام الكاتبة. إن هذه القصة تعبر عن بعد كثيرا ما يستبعد في تقييم الحالة الإيرانية: الازدواجية في النظر وصياغة المواقف. هذه الازدواجية، وبعيدا عن الداخل الإيراني، يقوم شاهدا عليها اليوم أن كثيرا من مشاهير العالم الذين لهم مواقف سلبية من النظام الإيراني لا يجدون بديلا عن طهران باعتبارها عاصمة العالم لعمليات تجميل الأنف. والسلام.
1: مستمعينا الكرام، موعدنا الآن على متن الحصاد، مساء الرياضة مع وديع حتي. مرحبا بك وديع.
2: مرحبا محمد، تحية لك ولكل المستمعين الكرام. نستهل مساء الرياضة بالحديث عن كرة القدم النسوية ومنافسات كأس أمم إفريقيا للسيدات التي انطلقت إذن عشية اليوم بلقاء الجزائر والمنتخب السنغالي. لعب الدقيقة 61 دائما تقدم المنتخب الجزائري بهدف نظيف وقعته اللاعب دافور في الدقيقة 42، هذا بخصوص المجموعة الأولى. لكن مباراة الافتتاح الرسمية اللي كان المغرب ستجرى في 9 مساء بين المغرب وكينيا بحضور رئيس الكاف باتريس موتسيبي، حيث يفتتح المنتخب المغربي النسوي مشاركته القارية بملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط، وسط تطلعات كبيرة لانطلاقة قوية تؤكد جاهزية المنتخب المغربي الذي يبحث إذن عن اللقب بعدما بلغ نهائي النسختين الأخيرتين، وجعل البطولة التي تقام على أرض المملكة موعدا لكتابة إنجاز غير مسبوق. تقديم لهذه القمة بين المغرب وكينيا في كأس أمم إفريقيا للسيدات من توقيع الزميل الحسن جابري.
3: بعد مركز الوصافة في آخر نسختين من أمم إفريقيا للسيدات، هل حان وقت تتويج المنتخب المغربي باللقب؟ سؤال يرى تفق النخبة المغربية وهي تفتتح مساء اليوم مشوارها في كأس أمم إفريقيا التي تحتضنها المملكة للمرة الثالثة على التوالي. البداية ستكون بمواجهة منتخب كينيا على أرضية ملعب الأمير مولاي الحسن بالرباط في أول اختبار لمنتخب يدخل البطولة بثقة اكتسبها من سنوات من العمل والتطور وبقناعة أن لحظة الحصاد قد حانت. الناخب المغربي الإسباني خورخي بيلدا يعول على خبرة المجموعة المغربية مستندا لتألق عدد من الأسماء تتقدمهن العميدة غزلان الشباك، التي تقول بخصوص لقاء اليوم وطموح المجموعة المغربية في هذه النسخة:
4: طيلة هذه الفترة هذه كنا كنبريباري ولاد لا كومبيتيسيون هذه، وحنا دابا متحمسين بزاف باش نبداو ان شاء الله بروميير ماتش اللي كنتمنوا اننا نكونوا في احسن جاهزية باش ندخلوا غمار هذه المنافسة بواحد الموتيفاسيون كبيرة. ما عندنا حتى شي ضغط، حنا بالعكس عندنا واحد الضغط لا نقولوا ايجابي، عندنا واحد الحماس كبير باش نبداو هذه البطولة، وان شاء الله هذا الشيء نقدروا نبينوا في اول مباراة لنا.
3: لقاء المغرب كينيا ينطلق بداية من 9 مساء، سيكون ذلك عن مباريات المجموعة الأولى التي تقام مباراتها الأخرى بين السنغال والجزائر بداية من 6 مساء، علما أن البطولة تعرف مشاركة 16 منتخبا موزعة على 4 مجموعات، الأول والثاني يتأهل إلى ربع النهائي، علما أن المنتخبات التي ستصل إلى دور النصف ستمثل القارة الإفريقية في كأس العالم المقبلة للسيدات التي تحتضنها البرازيل العام القادم.
2: مجموعة المغربية إذن تبحث عن تحقيق انطلاقة مميزة بعد مطالب بحضور جماهيري غفير، كما نشير إلى أن هذه الكأس الإفريقية المنظمة في المغرب من جديد ستعرف نقلا تلفزيونيا كبيرا، أزيد من 100 دولة ستتابع إذن هذه البطولة عبر العديد من القنوات التلفزيونية، وطموح الكاف تسجيل أرقام قياسية لكان السيدات التي تصادف العطلة الصيفية. كيفما كان الحال، المجموعة المغربية منذ مدة طويلة وهي تحضر تحت قيادة المدرب خورخي فيلدا الذي استدعى 26 لاعبة من أجل الدخول في معسكر إعدادي. سبقته قبل ذلك مباراة ودية ضد الرأس الأخضر وانتهت بفوز بخماسية نظيفة. المنتخب المغربي إذن سيسعى من خلال هذه المباراة الافتتاحية يحقق الانتصار، لا سيما بأن

0: مجموعة كما ذكرنا تبقى مجموعة قوية تضم إذن كل من المغرب، كينيا، السنغال والجزائر. لا بأس أيضا أن نذكر بأن هذه المنافسات ستتواصل إذن يوم غد بإجراء مباريات أخرى. جنوب إفريقيا تلاقي تنزانيا، الكوت ديفوار تلاقي بوركينا فاسو، هذا في المجموعة إذن الثانية. نذكر أيضا بالمجموعة الثالثة تضم مصر، مالاوي، نيجيريا، زامبيا. المجموعة الرابعة تضم الكاميرون، الرأس الأخضر، غانا ومنتخب مالي. بالنسبة للاعبة المنتخب المغربي حنان أيت الحاج، فالطموح هو تحقيق الانتصار في أول ظهور. نستمع لحنان أيت الحاج.
1: الحمد لله احنا في كامل الاستعدادات والجاهزيه باش ان شاء الله نظهروا واحد الصوره اللي هي مزيانه اللي غادي تخلي ان شاء الله المغاربه كاملين فرحانين. اكيد انه الماتش الاول ديال المباراه ديال المسابقه غادي يكون صعب، ولكن حنايا ان شاء الله غادي نخدموا على داكشي اللي عادي غادي المدرب ان شاء الله، ونكونوا ان شاء الله في اوج العطاء باش نقلبوا على الربح ان شاء الله.
0: مباراه المغرب وكينيا تنطلق في تمام الساعه 9 مساء بالتوقيت المغربي. نفتح إذن صفحة كرة القدم الأوروبية، والحديث هذه المرة عن مستجدات تحضيرات الأندية الأوروبية للموسم الكروي الجديد. يوم أمس تبعنا العديد من المباريات الودية، خلالها فريق ليفربول استهل تحضيراته بمواجهة ساندرلاند، علما بأن المباراة إذن انتهت بفوز نادي ليفربول. نادي ليفربول الذي يستقطب مدربا جديدا هو إيراولا، الذي يتحدث إذن عن تحضيرات هذا الموسم الجديد. نستمع إليه.
2: أعتقد أن المباراة كانت مختلفة بين الشوطين، خصوصا أنهم كانوا أقوى بكثير في الشوط الأول. بعد ذلك قمنا بتوزيع اللاعبين بشكل متوازن بين الفريقين، وكان بإمكانك أن تشعر بالفارق. أعتقد أن هناك الكثير من الأمور التي تحتاج إلى تصحيح، وبالطبع هذا هو اليوم الأول. كان من الواضح أن أرجل اللاعبين كانت ثقيلة، فقد خضعوا لتدريبات مكثفة، ولذلك افتقدنا بعضا من الحيوية والانتعاش البدني. لكن هذه المباراة ستمنحنا نقطة انطلاق جيدة للعمل على تحسين العديد من الجوانب.
0: ليفربول الذي تفوق إذن على وديا على ساندرلاند بأربعة مقابل هدفين، ونشير إلى أن ليفربول كان قد عانى خلال الموسم المنصرم ولم يحقق نتائج طيبة، ما دعا إدارة الفريق لإقالة سلوت وتعيين إيراولا مدربا جديدا. من إنجلترا إلى إسبانيا، تشير تقارير صحفية بريطانية إلى أن أرسنال يراقب الموكب عن كثب بخصوص وضع فينيسيوس جونيور رفقة ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية. هذه التقارير تحدثت بأن أرسنال يطمح في التعاقد مع فينيسيوس، لكن الجهاز الفني بقيادة مورينيو يتمسك باللاعب ويعده أحد الأعمدة الأساسية للمشروع الرياضي للموسم المقبل. ورغم أن فينيسيوس يمتد حتى صيف عام 2000 عقد فينيسيوس يمتد حتى صيف عام 2027، فإن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن يثير قلق إدارة النادي التي تسعى إلى حسم الملف في أقرب وقت. بالموازاة مع ذلك، يواصل ريال مدريد العمل على تعزيز صفوفه بعناصر شابة واعدة، إذ بات الإعلان الرسمي عن التعاقد مع الموهبة الإيفوارية يان ديو ماندي وشيكا في الساعات القليلة القادمة. بهذا مستمعي الكرام نكون قد بلغنا آخر محطات عدد اليوم من مساء الرياضة. فاصل قصير، بعده تواصلنا باقي فقرات الحصاد رفقة محمد بن عبو.
3: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
4: مستمعينا الكرام، قبل النشرة السابعة والنصف نتعرف على توقعات الطقس بسماء منطقتنا المغربية.
5: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le littoral et les zones proches entre Agadir et Bouchdour, ainsi que sur la région de Nador, puis clair ailleurs. Côté Mercure, prévoir 28 degrés à Rabat et Casablanca, il fera 31 degrés à Tanger, 29 degrés à Laayoune, 39 degrés à Marrakech, 26 degrés à Agadir, il fera 39 degrés à Fès, 37 degrés à Oujda ou encore 24 degrés à Essaouira. En Algérie, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé sur le quart nord-est, le centre et le centre-ouest, ainsi que sur le sud-ouest du pays, puis clair ailleurs. Le mercure, de son côté,

0: ميدي ان حصاد اليوم محمد بن عبو.
1: اهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو على متن امواج ميدي ان. لحظه مستمعي الكرام، ناخذكم في جوله خارج الاستوديو في محطه ميدي ان روبورتاج. تعزيز التمويل الصحي والقضاء على الإيدز أولويات تصدرت أجندة القمة الاستثنائية لجمعيات رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي

0: في العاصمة الغانية أكرا، خصوصا وأن القارة تسعى إلى تحقيق هدف القضاء على الإيدز بحلول العام 2030. المزيد في ميديان روبورتاج مع مراسلنا من أديس أبابا أبو بكر السماني.
1: مناقشة سبل القضاء على الإيدز والسل والحد من وفيات الأمهات وضمان استدامة تمويل القطاع الصحي، محاور شكلت أبرز أهداف القمة الاستثنائية لجمعية رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي استضافتها العاصمة الغانية أكرا، إلى جانب بحث اعتماد خارطة طريق قارية للقضاء على الإيدز بحلول عام 2030.
2: فرص نجاح مخرجات مؤتمر أكرا وتحويله إلى خطط وطنية قابلة للتطبيق، ذلك يكون بتعزيز نظم الرصد والمتابعة وضمان مشاركة المجتمع المدني والفئات الأكثر تأثرا بفيروس نقص المناعة البشرية في صنع القرار وتنفيذ البرامج.
1: الصحفي والمحلل السياسي عمر محي الدين:
2: أتوقع أن تسهم سياسات المؤتمر إذا نفذت بفعالية في توسيع نطاق خدمات الوقاية والعلاج والحد من الإصابات الجديدة وتقليل الوفيات المرتبطة بالإيدز ومكافحة الوصم والتمييز، بما يقرب الدول من تحقيق هدف القضاء على الإيدز كتحديد للصحة العامة بحلول عام 2030.
1: بحسب القادة الأفارقة، ترتكز الرؤية التي طرحت خلال القمة على ضمان استدامة تمويل القطاع الصحي وتعزيز الأنظمة الصحية الوطنية، إلى جانب توسيع نطاق التغطية الشاملة وبحث إمكانية توفير الأدوية واللقاحات داخل إفريقيا، بما يحد من الاعتماد على الواردات الخارجية.
3: قطعا توفير الأدوية والعقاقير حيكون عندها أثر كبير جدا في الحد من انتشار المرض. العلاج بمضادات الفيروسات حيساهم في تقليل الحمل الفيروسي، وبالتالي حيقلل العدوى من شخص إلى آخر، بالإضافة إلى أنه حيمنع الانتقال من الأم للطفل.
1: خبيرة مكافحة العدوى والميكروبات السريرية سارة محمد:
3: أدوية الوقاية قبل التعرض للخطر وبعد التعرض للخطر دي برضو بتقلل نسبة العدوى بنسبة 95%. ممكن نقول أن توفير الأدوية يحول الإيد من مرض قاتل إلى مرض مزمن يمكن الإنسان يتعايش معه.
1: وتنفيذا لإعلان أبوجا الداعي إلى تخصيص 15% من الموازنات الوطنية لقطاع الصحة، دعا المشاركون إلى زيادة التمويل المحلي في ظل تراجع التمويل الخارجي للقطاع، مؤكدين أهمية تفعيل الشراكات الإقليمية والدولية واعتماد آلية لمتابعة وتقييم الأداء بما ينسجم مع أجندة إفريقيا لعام 2063.
4: الحديث عن تخصيص 15% من الموازنات للصحة وفق إعلان أبوجا تتكرر منذ عقدين، معظم الدول لم تلتزم به.
1: الكاتب والمحلل السياسي دكتور بشير بابكر البشير:
4: التراجع في التمويل الخارجي يجب أن يكون حافزا، تعزيز تصنيع اللقاحات والأدوية محليا برأيي هو جوهر الأمن الصحي. أفريقيا الآن تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها الدوائية، هذا عبء مالي واستراتيجي كبير. القضاء على الإيدز والسل بحلول 2030 هو هدف نبيل، لكن بالتأكيد يتطلب معالجة الفقر وسوء التغذية وضعف النظم الصحية الأولية، وليس مجرد حملات علاجية.
1: الحد من انتشار الإيدز والأمراض العابرة للحدود بات يمثل أولوية إقليمية ملحة لحماية أمن وسلامة المجتمعات الإفريقية، باعتبار أن الصحة تعد الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار والتنمية في القارة. أبو بكر السماني، أديس أبابا، لإذاعة البحر الأبيض.

0: وتر الحساس بالصوت شيرين عبد الوهاب، تحية طيبة مجددا مستمعينا الكرام. جولتنا الإخبارية في الحساد متواصلة، محطتنا الآن فقرة كتاب في دقيقتين. ذكريات مشاهير رجال المغرب وعنوان موسوعة تاريخية وأدبية هامة للعلامة المغربي عبد الله جنون، تؤرخ لأعلام المغرب في العلم والأدب والسياسة، ويهدف الكتاب إلى إبراز الهوية المغربية والدفاع عن التراث الوطني في وجه طمس الاستعمار، وكذا الدفاع عن هذا الإرث أمام جهل المشارقة. ذكريات مشاهير المغرب مع الزميل شكري البكري في كتاب في دقيقتين.
1: صدرت التراجم الأولى لهؤلاء المشاهير بالمغرب ابتداء من عام 1942 قبل أن تقوم دار الكتاب اللبناني بإصدار مجموع الكتاب في 3 أجزاء تشتمل على 50 ترجمة لبعض من رجالات المغرب. ويقول عبد الله جنون إنه لما كانت هذه التراجم طبقات مختلفة، فمنها أهل الأدب ومنها رجال العلم ومنها الساسة، فقد جعلنا الكتاب على 3 أجزاء واختصصنا كل طبقة بجزء ورتبنا الأسماء فيه على العصور ثم على القدمية ليسهل تناوله وليتدرج القارئ في تصور الحياة الفكرية أو السياسية في كل عصر من المبدأ إلى الغاية. يعتبر عبد الله جنون هذه السيرة تاتمة لكتابه النبوغ المغربي في الأدب العربي، الذي كان كتابا جامعا ودراسة محيطة بالشاذة والفاذة، وبقيت في النفس حاجات متعلقة بتراجم الأشخاص المذكورين فيه، خصوصا المشهورين منهم والذين يوحي تتبع تراجمهم بمعاني من السمو النفسي والفخر الأدبي. وإذا تسألنا من هم المشاهير المعنيون بهذا العنوان، يجيبنا جنون بأنه يقصد شهرة المرء في عصره بالصفة التي ميزته عن غيره لا شهرته عندنا، فقد يكون الشخص غير معروف عندنا بالمرة ونذكره، وبالعكس قد يكون مشهورا لدينا ولا يستحق الذكر. تبدأ هذه التراجم بالشاعر والوزير مؤرخ الدولة السعدية عبد العزيز الفشتاري، وتختم بالصوفي أبي الحسن المسفر أستاذ الشيخ الأكبر ابن العربي، مرورا بابن البناء ويوسف بن تشافين وابن آجروم وابن الونان وابن بطوطة والشريف الإدريسي وغيرهم. والجدير بالذكر أن هذه التراجم كتبت بأسلوب أدبي مغاير لجنسها في أدبياتنا الكلاسيكية، ويزهو المؤلف بذلك قائلا: فأنت تقرأ الترجمة وكأنك تقرأ قصة متسلسلة الفصول. غدا كتاب آخر في دقيقتين.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:47 الليل. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: مستمعينا الكرام، إليكم أحوال الطقس المرتقبة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا لا مشمس غالبا على السواحل والمناطق القريبة الممتدة بين أكادير وبوجدور، وكذلك بمنطقة الناظور، فيما ستكون الأجواء صحوة في باقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 28 درجة بالعاصمة الرباط والدار البيضاء، 31 درجة بطنجة، 29 درجة بالعيون، 39 درجة بمراكش، 41 درجة بالراشدية، 39 درجة بفاس، 24 درجة بالصويرة. في الجزائر ينتظر أن يكون الطقس غائما جزئيا لا مشمس غالبا في الربع الشمالي والوسط الغربي والجنوب الغربي للبلاد، فيما ستكون الأجواء صحوة في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالجزائر العاصمة، 39 درجة بشلف، 38 درجة بتمن راس، 43 درجة بغردايا، وكذلك ببسكرة، 50 درجة بأدرار. في تونس يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا في جميع أنحاء البلاد. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة بتونس العاصمة ومدنين، 30 درجة بالتبرقة، 44 درجة بالتوزر، 41 درجة بقفصة، 32 درجة بالمنستير، 34 درجة بالقصرين، 36 درجة بكل من صفاقس وكبس. تمام 8 مساء في متابعة حصاد ميديا، إليكم موجزا بأهم وأخر الأخبار.

0: أهلا بكم. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه بمنصة تروث سوشال تدوينة أعرب فيها عن شكره للعاهل المغربي الملك محمد السادس، واصفا إطلاق اسمه على الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والدخلة بأنه شرف عظيم. وقال ترامب في تدوينته إنه يتطلع إلى السفر عبر كامل امتداد هذا الطريق السريع العظيم يوما ما، ويأمل أن يكون ذلك قريبا. ننتقل إلى مستجدات الحرب بين إيران والولايات المتحدة، حيث صرح سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة اليوم بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمنح المفاوضات مع إيران بعض المجال بعد ليلتين لم توجه خلالهما ضربات لإيران. قبل ذلك أعلنت إيران اليوم أنها علقت هجماتها الانتقامية على دول الخليج بعدما أوقفت الولايات المتحدة ضرباتها. إيران أعلنت أيضا عن إحرازها تقدم في المحادثات التي تجريها مع سلطنة عمان حول إدارة مضيق هرمز، الممر المائي الحيوي لتجارة النفط والغاز الذي تتشارك الدولتان في الإشراف على ضفتيه. في موضوع ذي صلة، حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم من أن بلاده سترد على هجوم شنته أوكرانيا ضد إحدى السفن الإيرانية في بحر قزوين. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن أن كييف شنت ضربات بعيدة المدى في بحر قزوين على سفن كانت تنقل شحنات عسكرية ذات صلة بإيران، ما يسلط الضوء على اتساع البعد الدولي للحرب مع روسيا. نواصل الآن من الجبهة اللبنانية، حيث ندد الجيش اللبناني اليوم بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها في جنوب لبنان، متهما إياها بإعاقة استكمال انتشاره بموجب اتفاق الإطار الذي وقعه البلدان الشهر الماضي. اعتبر الجيش اللبناني أن استمرار هذه الاعتداءات يمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب. نبقى مع أخبار الشرق الأوسط وتحديدا من غزة، حيث أحرق مستوطنون إسرائيليون اليوم مسجدين في مدينتين نابلس والكرم شمالية أو الضفة الغربية المحتلة، في وقت دعا فيه عضو بالكنيسة الإسرائيلي إلى تدمير قرية تل الفلسطينية. في غضون ذلك شن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات شملت عشرات من الفلسطينيين بينهم نساء، وشدد إجراءاته العسكرية في مناطق متفرقة. هذا التصعيد يأتي عقب مواجهات بين السكان الفلسطينيين والمستوطنين بقرية تل أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين واثنين من المستوطنين قبل يومين. بالعودة إلى المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة. نهاية الموجز تمام الساعة 8:04، ابقوا في الاستماع.
1: حصاد اليوم محمد بن عبو.
0: مستمعي الأفاضل، حصاد يومه الأحد بلغ نهايته، وأشكر لكم طيب المتابعة ووفاءكم لميديا، وأنقل لكم تحيات عصام الحراتي الذي رافقني في الإخراج. أضرب لكم موعدا في الغد بحول الله في حصاد جديد على ميديا في نفس التوقيت وعلى ذات التردد. إلى اللقاء.
1: Premier café, votre rendez-vous détente de l'été. On parle bien-être, psychologie, petite clé pour se sentir mieux, sans pression. Une conversation légère, utile, humaine et surtout une playlist feel good. Premier café avec Kalima du lundi au vendredi à partir de 9h sur Média 1.

سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم القطب الجامع لشمس كواكب الحضرات، ما خلقه الله تعالى إلا من أجل ذاته العلية المعظمة المقدسة، وما خلقه من أجل شيء دون الحق حتى يكون علة له ويتوقف وجوده على وجوده، بمعنى أن يكون وسيلة بينه وبين الحق، فإنه لا واسطة بينه وبين الحق لأنه مراد الحق لذاته، والأكوان كلها مرادة لأجله صلى الله عليه وآله وسلم.

قال الإمام عبد الرؤوف المناوي رضي الله عنه: قد جعل الله حقيقة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تقصر عقولنا عن معرفتها، وأفاض عليها وصف النبوة من ذلك الوقت. ثم لما انتهى الزمان بالاسم الباطن في حقه إلى وجود اسمه وارتباط الروح به صلى الله عليه وآله وسلم، انتقل حكم الزمان إلى الاسم الظاهر، فظهر بكليته جسما وروحا صلوات الله وسلامه.

أحبة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد أن تستغرق روح المرء وقلبه وسمعه، وألا يذهب صلوات الله وسلامه عليه من خاطر ذاكري، ولا يكون ذكره إلا بالصلاة عليه، فإنه محل للفلاح والفوز برضا الرب عز وجل. فالشمس يغرب نورها وضياؤها أبدا، ونور المصطفى لا يغرب، الله أرسله إلينا رحمة، فبجاهه عنا الرضا لا يحجب، بمحمد فزنا بإدراك المنى، فالوقت طاب لنا وطاب المشرب، خير الورى محبوبنا وحبيبنا، حزنا به الجاه الذي لا يسلب، صلى الله عليه وآله وسلم. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: À l'occasion de la commémoration de la fête du trône, l'Orchestre Symphonique Royal a le plaisir de vous convier à un concert de jazz exceptionnel. Soyez tous au rendez-vous le 28 juillet au Théâtre National Mohamed V de Rabat à 21h et le 30 juillet sur la place Moulay El Mehdi à Tétouan à 22h. Venez nombreux célébrer cette fête nationale en musique. Renseignements au 06 78 71 90 44 en partenariat avec Midi 1.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز التاسعة مساء.
2: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. أعلنت إيران الأحد تعليق هجماتها الانتقامية على دول حليفة للولايات المتحدة في المنطقة في ظل وقف واشنطن ضرباتها لليوم الثاني تواليا، في حين صرح دبلوماسي أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب قرر إعطاء المحادثات بعض

0: المجال والإبقاء على الجاهزية لاستئناف الأعمال الحربية. المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي قال الأحد أن الأمريكيين أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين، مضيفا بما أن استراتيجيتنا قائمة في الأساس على الرد بالمثل فقد أوقفنا أيضا عملياتنا الانتقامية. في شؤون المنطقة دائما، أجرى الرئيس اللبناني جوزيف عونة اليوم اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، تم خلاله استعراض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. نواصل دائما في المنطقة. أدرم مستوطنون إسرائيليون النار الأحد في مسجدين، أحدهما قيد الإنشاء في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمصادر فلسطينية، فيما قال الجيش الإسرائيلي أنه يحقق في إحدى الحادثتين. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الأحد من أن بلاده سترد على هجوم شنته أوكرانيا ضد إحدى السفن الإيرانية في بحر قزوين. وكان الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي أعلن أن كييف شنت ضربات بعيدة المدى في بحر قزوين على سفن كانت تنقل شحنات عسكرية ذات صلة بإيران، ما يسلط الضوء على اتساع البعد الدولي للحرب مع روسيا. وفي الحرب الروسية الأوكرانية قتل 10 أشخاص على الأقل الأحد في ضربات روسية أوكرانية متبادلة، في حين قالت كييف أن موسكو استهدفت متجرا في شمال أوكرانيا. اتهمت روسيا الجانب الأوكراني بقصف محطة حافلات في الشرق الأوكراني المحتل من طرف روسيا. وفي سياق متصل، أعلنت رومانيا الأحد بأنها ستستدعي السفير الروسي بعدما أسقط جيشها الثالث مسيرة خلال 3 أيام. وشهدت رومانيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تتشارك حدودا مع أوكرانيا توغلات متكررة لطائرات مسيرة منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في العام 22 2000، لكنها لم تسقط أي منها حتى يوم الجمعة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالمغرب تسجيل موجة حر وطقسا حارا ابتداء من الأحد إلى غاية الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. ووضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعدد من عمالات وأقاليم المملكة، شدها ستسجل بعمالات وأقاليم زاغورة، طاطا وأسهزاق. تسببت الحرائق ومن الحريق الهائل الذي يلتهم إقليم جروند الفرنسي بظاهرة غير مسبوقة في فرنسا تعرف بالسحب الرعدية النارية، حيث خرجت ألسنة النار عن السيطرة وبات عناصر الإطفاء عاجزين عن احتوائها بحسب إريك بروكاردي الناطق باسم الاتحاد الوطني لخدمة الإنقاذ والإطفاء. النيران أجبرت أكثر من 325 ألف شخص على إخلاء منازلهم، لا سيما قرب بوردو جنوب غرب البلاد، حيث دمر 240 منزلا باتت النيران على بعد نحو 15 كيلومترا من المدينة بوردو. في الجوار إسبانيا، واصل رجال الإطفاء الإسبان جهودهم لمكافحة بؤرة حريق جديدة بالقرب من مدينة فالنسيا الساحلية، حيث تم إجلاء ما لا يقل عن 15 ألف شخص. وأكدت السلطات المحلية بالمنطقة صعوبة السيطرة على الحرائق التي يبعث انتشارها المتواصل على القلق. وفي غرب مدريد، وجهت السلطات الإسبانية مساء أمس بإخلاء 8 بلدات جديدة في إقليم طليطلة أمام تقدم ألسنة النيران. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة منتع لباقي برامج ضاعة ميداء، أتمنها لكم إلى اللقاء.
1: Ce jeune roi nous surprendra.
2: Une vision, des réalisations et un avenir qui s'écrit déjà. De l'innovation au sport, de la culture aux grands défis de demain, le Maroc avance, propulsé par l'énergie et le talent de sa jeunesse.
3: Il y a beaucoup de douceur dans toutes les réformes.
4: Lui, il est en phase avec sa génération.
2: À l'occasion du 27e anniversaire de la fête du trône, Média vous invite à vivre une programmation exceptionnelle. Le Maroc en mouvement, rendez-vous dès le 28 juillet sur Média.
5: Il était une fois le monde arabe. Il était une fois la mémoire de nos peuples et de nos civilisations. Voyage dans le temps, l'autre fois. Il était une fois une histoire du monde arabe.
6: C'est l'histoire d'une petite fille qui va devenir une reine arabe. Pour l'instant, elle n'a ni couronne, ni pouvoir, ni même le nom d'une souveraine que l'histoire conservera en mémoire. Elle est une enfant du royaume nabatéen, une petite fille de la ville de Petra. Imaginons-la dans cette ville de pierre, entre des falaises roses, des ruelles étroites et des cours ombragées. Dès son plus jeune âge, celle qui deviendra

0: sud de Naplouse, l'autre dans le village de Kour, près de Toulkarem. Un Palestinien a aussi été blessé dans le camp de réfugiés de Kalandiya, au nord de Jérusalem-Est occupé, suite à un raid israélien. Téhéran et Washington échangent des messages grâce aux médiateurs pakistanais et qataris. C'est ce qu'affirme le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Barey. Alors que les offensives états-uniennes se sont tues depuis 48 heures en Iran, eh bien l'homme politique iranien accuse les États-Unis de ne pas avoir honoré leurs engagements prévus dans le protocole d'accord. Il le cite notamment le déblocage des avoirs gelés iraniens qui n'a pas eu lieu. Les tensions grimpent entre Brasilia et Buenos Aires. Le gouvernement de Luis Ignacio da Silva rappelle son ambassadeur en Argentine au lendemain de la cérémonie d'investiture du fils de Jair Bolsonaro, Flavio Bolsonaro, qui a annoncé pour rappel hier officiellement sa candidature aux prochaines élections présidentielles brésiliennes. Le président argentin Javier Milei était présent à cette occasion afin d'affirmer son soutien à ce nouveau candidat. Selon une source diplomatique de Brasilia, eh bien ce leader d'extrême droite argentin a offensé le peuple à cette occasion et la démocratie brésilienne en visant indirectement un juge. Sur notre continent, direction la Tunisie, et le Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie lance l'alerte au sujet des conditions de détention dans le pays. Alors que la Tunisie traverse une forte vague de chaleur, les températures pouvant grimper jusqu'à plus de 50 degrés, eh bien les conditions de survie ou de vie dans les prisons se font de plus en plus infernales. Manque d'eau, chaleur suffocante, accès limité aux soins, retard dans l'exécution des prescriptions médicale. Alors face à cette situation, le comité demande la mise en œuvre immédiate d'un plan national d'urgence en 9 points. Approvisionnement permanent des prisons en eau potable, accès immédiat à tous les soins médicaux ou encore protection renforcée des détenus âgés, malades ou handicapés. Face à ces chaleurs suffocantes, le Maroc n'est pas en reste, vous le savez. Une forte vague de chaleur est attendue d'aujourd'hui jusqu'à mardi dans les provinces de Zagora, de Tata et d'Assa Zag. Les températures pourront y grimper jusqu'à 42 degrés. Le mercure attendra également les 44 degrés du côté de Settat Beni Mellal, Fes Taounat ou encore Sidi Slimane. Pensez à bien vous hydrater. On termine cette synthèse avec un point sur l'actualité du cyclisme. Tadej Pogačar, c'est une nouvelle fois le nom du vainqueur du Tour de France. Le coureur cycliste slovène a en effet remporté la compétition pour la 5e fois ce dimanche. Ça a été une journée incroyable, l'ambiance était dingue et je suis content que ce soit fini. Maintenant, j'ai besoin d'un nouvel objectif. Voilà ce que déclare le vainqueur, ce champion qui rejoint dans la légende Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault ou encore Miguel Indurain. C'est la fin de cette synthèse. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée à l'écoute de Média.
1: بعض القرارات لا تغير يومك بل تغير عمرك كله. متى شعرت أنك فقدت كل شيء؟ متى اخترت الطريق الذي يخيفك؟ متى قلت لا للعالم ونعم لنفسك؟ ما الذي جعل نقطة تحول مختلفة؟ لا نسأل كيف نجحت، بل نسأل كم من مرة كدت التنهار. نحن لا نحتفي بالوصول، بل نخلد لحظة الانكسار التي سبقت، لأن فيها يكمن الدرس الحقيقي. نحن لا نصنع نجوماً، نحن نعيد اكتشاف الإنسان لنفسه. خلف كل اسم لامع سيمر هنا، هناك إنسان دفع ثمناً باهظاً. هذا البرنامج يكشف الفاتورة في نقطة تحول.
2: ميديا نقطة تحول، خديجة الفحيصي.
1: أهلا بكم في نقطة تحول، برنامج نرصد فيه اللحظات التي غيرت مسار حياة أشخاص استثنائيين، لحظات كان فيها القرار صعبا لكنه صنع الفرق. نقطة تحول نبحث فيها عن اللحظة التي غيرت كل شيء، اللحظة التي حولت طبيبا إلى رسالة والمريض إلى قضية. ضيفتنا اليوم طبيبة اختارت أصعب التخصصات وأدقها، تخصص يتعامل مع الحياة بشكل مباشر، ضيفتنا البروفيسور أمل برقية، رئيسة الجمعية المغربية لمحاربة أمراض الكلي، ممثلة الجمعية الدولية لأمراض الكلي، مسؤولة عن الشبكة الأفريقية لأمراض الكلي عند الأطفال، أيضا هي متخصصة وخبيرة في أخلاقيات الطب والذكاء الاصطناعي في الصحة. مرحبا دكتور أمل.
3: شكرا جزيلا على هذا الموضوع، كما دائما عهدنا فيك وتبارك الله عليك. يعني دائما الجديد دائما نغيره ونحاول نخرجه من الإنسان ما هو أحسن فيه.
1: شكرا هذا من كرمك، شكرا وأعتز بهذه الشهادة دكتورة أمل برقية. دكتورة، سنتحدث عن الطب، عن الألم، عن نقاط التحول التي قد تصنع الفرق ما بين الحياة والموت. لماذا اخترتي تخصص أمراض الكلي بالذات؟ ربما نقطة التحول الأولى تتعلق بالاختيار، لماذا اخترتي تخصص أمراض الكلي بالذات؟ ما هي نقطة التحول التي جعلتك تتجهين لهذا المجال الصعب؟
3: أولا أن هذا المجال لما بدأ هو من أحدث الاختصاصات، مثلا القلب والطب الباطني والجهاز الهضمي كلهم كانوا قبل من أمراض الكلي، فهو مجال علمي كبير، يعني كان يلاه في البداية ديالو في العالم، واللي كان صعب أنه ما كانش في المغرب، وأنا كنت يلاه يعني طبيبة داخلية، نبديت بسرعة يعني في السنة الخامسة، وبديت كنقلب على فين هما أمراض الكلي، فين يمكن اللي نتعلمهم، فما لقيتش هذا التخصص، فقلت أنا أن أكثر التخصصات هو تجمع بين الدقة كما قلت العلمية والبعد الإنساني، وكذلك هما غالب الأمراض كيمشيو أمراض مزمنة، يعني الطبيب كيكون عنده في أمراض الكلي واحد ثقل وزن كبير باش يرافق هذا المرضى لسنوات ويكون شاهد كما ذكرتي على المعاناة والألم ديالهم. كما أنني بديت في المستشفى الجامعي كانوا واحد على الأقل واحد ثلاثة نقاط. الأول هو أنه الناس اللي كان عندهم مثلا كيكون عندهم صنعات واحد المغرب دار واحد تقدم كبير في أمراض الكلي، فاللي كان عندهم فشل في الكلي حد يعني حد شنو هو يمكن له يبرى، لا كانوا كبار وحتى الأطفال حتى لي بيبي الصغيرين كيديروا مثلا فشل كلي حد يمكن لهم يعيشوا كانوا كيموتوا. احنا قلت ما يمكن ليناش نبقى ندير هكا ولا بدا خصنا نعالجهم خصوصا بالنسبه للاطفال، فبدينا كنصنعوا واحد ليكيد واحد هذا باش نديروا لهم 3 ايام 4 ايام واحد الصفيه البريتونيه وكيبراو، فهذا كان كيشجعني. ثاني حاجه انه كانوا المرضى اللي عندهم مرض مزمن في المغرب كله كيتوفاو، علاش؟ لان مازال ما كانش عندنا التصفيه، فهادو نقاط كبيره علاش انا قلت ما يمكنش لا بدا خصني نمشي نتعلم هذا التخصص، فتحول حقيقي كان عندي في الوقت.
1: طيب دكتورة أمل برقية، ننتقل للتحول الثاني، المهنة والإنسانية. التعامل اليومي مع مرضى القصور الكلوي، غسيل الكلي، مرهق نفسيا، كيف تحافظين على توازنك بين الطبيبة والإنسانة؟
3: أنا كما كتعرفي مدام خديجة أنه أنا بالنسبة لي الطبيب والإنسان هما واحد، ما يمكنش الطبيب يكون ما يكونش عنده واحد الإنسانية، وأنا كندافع عليها وكنشتغل عليها سنين عديدة، وخصوصا كما ذكرتي بالنسبة للأخلاقيات والديونتولوجيا فهي واجبة، لكن بعد الأوقات صحيح أنه تولي تقل الإحساس وثق المسؤولية كبير، لأن الطبيب المريض لا ما كيحتاج غير الدواء وتجي ديري له تصفية، لا كيحتاج أن تسمعي تساعدي تخفي من الألم ديالو الخوف ديالو العائلة ديالو، وكيولي بحال عايش معاك، يعني كتولي عندك واحد العائلة أخرى بجميع مشاكلها، وهذا الشيء ماشي معنيته أن كل مرة يجيك واحد الانهيار. فأنا مثلا كنتكلف بالأطفال لأن الاختصاص الثاني ديالي هو أمراض الكلي عند الأطفال، فالأطفال يعني أوقات كثيرة ما كنقدرش نستحمل المشاكل ديالهم، كندوز المكتب آخر كنحاول ناخذ جراتي كنحاول نسكت نفسي، أنك تشوفي واحد طفل صغير ومرض ما عندكش فيه واحد القدرات كبيرة وغادي يمشي لواحد المشاكل مثلا التصفية اللي هي صعيبة عند الأطفال قد ما تكونش ممكنة على حسب السن ديالو، كتخصك تقولي للوالدين بأنه هذا الطفل ما عندوش مستقبل غادي يمشي كيفاش غادي يزيد بشوية بشوية، وخصك ديما تبقى كلمة طيبة ابتسامة ابتسامة بلا ما تكذب عليهم. ذاك التوازن هو صعب كثير كثير باش تقدري انت ديجا راه طرفك هذاك التصفيق وما خصكش انت تكوني واحد الطرف انت في التاثير، لا خصك انت تشجعي وتساعدي. وديك علاقه المريض والطبيب هي من اهم الاشياء وخصنا نتعلموها. يعني هذه دراسه علميه انا اكتشفتها في الكتب الفرنسيه والعربيه والانجليزيه. يعني باش الاطباء خصهم تكوين، علاش؟ لان ما كانش عندهم التكوين، عندهم جوج طرق.

0: إما كيصدوا ما كيبغيوش يتكلموا صافي ما كاينش كيخافوا ماشي كيخافوا على راسهم هما براسهم ينهاروا ثانيا اولا يمشيو يدخلوا معاهم فواحد الاحساس كيكون لهم الطرف ما كيساعدوش العائله هذا مثال زعما من الامثله اللي هي صعيبه والتوازن مهم جدا ما بين الانسانيه ديالنا اللي خصنا نحافظوا عليها وخا سنين كيقول لك لا الطبيب صافي ولفتي لا ابدا عمرنا ما كنولفوا اننا نبقاو بلاسيد يعني بدون احساس امام هذه الحالات الانسانيه
1: ما اصعب حاله مرت عليك غيرت يعني نظرة ديالك للطب للحياة وكانت بالفعل نقطة تحول بالنسبة للدكتورة أمال برقية؟
0: وفي الحقيقة أنا عندي نظرات كثيرة لغيرت كل مرة تلاحظ في أشياء لأن لما كنا كنعيشوا هذه المشكلة ديال التصفية مثلا فالعمل الاجتماعي يعني درنا جمعية ولا لاحظت الجمعية أنا عندي جوج حاجات يعني ما خليوش الناس يوصلوا للتصفية لأن احنا اللي كنعيشوا أن الناس كيوصلوا بسرعة كبيرة وكثيرة مثلا الوقاية وثانيا الزراعة فالزراعة كان بالنسبة لي تحدي كبير لأن ما يمكن ليناش هو في العالم كله إلا في دول اللي ما كان ما عندهاش واحد الطب متقدم الزراعة والتصفية كيخصهم يمشيو مع بعض يعني حنا بدينا التصفية وأنا اللي بديت أول تصفية يعني في مستشفى بن رشد فلا في الكبار ولا في الصغار كيخصني الزراعة فالزراعة ما درناها في الأول كان صعب وما كانش الإمكانيات فكان أولا هذا العمل الاجتماعي وتساعد الناس ودير الجمعية ودير أشياء كثيرة في هذا العمل وكذلك تحاولي تقنعي الناس فحتى الأطباء ما كانوش كيعرفوا أشنو هي الزراعة كيفاش يتعاملوا معنا كيفاش يساعدونا يعني في نقد هذه الارواح كيفاش نقنعوا الناس ان غير تلك تحيد ديك الولد شي حد وهذه كتبين بان كاين حدود كثيره ما كانش ادويه حدود يعني تبش ديري الزراعه كان تحول ان احسن نقنعوا الجميع فكان عندنا ضغوطات كبيره وما كانش واحد القانون بحال دابا كينظم بصفه واضحه فهذا تحدي ان نزعموا نتلاحوا بوحدنا كان شويه صعيب وخصوصا الان حد الان اللي باقي كنعيشوا انا بالنسبه ليا هو الاطفال الاطفال اللي ما كيقدروش يديروا الزراعه والاطفال اللي ما كيديروش لهم الزراعه وما كيقدروش ناخذهم غالبا الطفل ما كيقدرش يكون في التصفيه فالان بالنسبه لي درنا واحد التطورات كبيره لكن هذا باقي تحدي كبير مع الاسف اللي ما تغلبناش عليه وباقي يعني كنواكب هاد الاطفال كما قلتي ونحاول نساعدهم ونكبرهم ونخدهم الى اخره ما كيوصلوا المرحله النهائيه كنقول لهم ما عندنا ما نديروا لكم هذا شويه صعب ثقيل علينا
1: دكتورة أمال برقية مستعده لان ننتقل لي نقطة تحول أخرى مستعدة؟
0: نعم يانشو
1: نقطة التحول الموالية تتعلق بالتحديات دكتورة نعلم أن هناك خصاصا كبيرا في مراكز تصفية الدم وفي التوعية بأمراض الكلي ما هو أكبر تحدي تواجهينه في الميدان اليوم وما شاء الله تجربتك طويلة ولكن هل وصلنا لعتبة الوعي بهذا المرض أم لا زالت هناك ربما مسافات ما بين الوعي بهذا المرض وما بين الواقع؟
0: أنا نأخذ الجزء الأخير من سؤالك يعني مازالين بعيدين ومازالين مسافات يعني تحدي أن معظم المرضى يسألون عن الطبيب في المرحلة متقدمة يعني ما عندنا ما نديرو يعني كتقول الكلي مشات وكان خاصنا نديرو نشتغلو من قبل وهذا كيرجع لواحد الوعي وأنا في جميع كتعرف أنا كندير اليوم العالمي للكلي دائما هذه أكثر من 20 سنة وكندير اليوم العالمي للتبرع ولا الجمعية كنشتغلو لكن كنشوف كل سنة على سنة ما كاينش واحد الوعي المتطور حتى اللي خصنا نعرفو حتى بالنسبة للأطباء راه من أمراض صعبة اللي كيفهموهاش الأطباء ماشي في المغرب كنتكلم بصفة عامة مع يعني ممثلة إفريقية في منظمة عالمية يعني كل شيء يعني صعب شوية لما دخلتيش فيه هو اللي تقنتي أمراض الكلي شلا عرفتي كل الطب ما تقنتيهاش ما كتبقاي كتعرفي والو دونك هادو كيوصلوا مراحل متقدمه حنا كيمكن لينا نقصوا علاش لان التحدي هو عبء على الجميع لان حتى المراكز بقاو نزيدوهم عدد المرضى في الدياليز كيزاد دابا حنا تقريبا 40,000 وبالنسبه للزرعه والو ما كتحركش يعني ما عندناش 5-10 في السنه فهذا ما محسوبش يعني واحد 40,000 شحال الناس يتسنوا على الاقل 20,000 يقدروا يتسنوا للزرعه فهاد التحدي ديال المرضى اللي باقيين وصلوا بلا ما نعرفوهم بالنسبة للأطفال حنا اشتغلنا كثير وكان ديال برنامج يعني تشخيص قبل الولادة هذا هو تحدي آخر لأن الآن ما بقاش الناس كيتولدوا بواحد التشوهات خصوصا في الكلي كتكوني عارفاها من قبل كتحاولي تعالجيها قبل ما توصل فحنا اللي اشتغلنا على هذا الموضوع هو تحدي كذلك اجتماعي، لان خصنا نخفوا الضغط على وسائل التغطيه الصحيه. بقينا غاديين في التصفيه، لانك تعرف التصفيه والزراعه من اغلى العلاجات المكلفه. وهنا كيخصنا تعزيز وسائل التبرامج، جرع الكلي، ثقافه التبرع، والاستثمار في الوقايه. الوقايه وحتى الان انا اللي التحدي ديالي الجديد اللي تعرفيه، لانه هو اللقمنه والذكاء الاصطناعي. فكيفاش ندخلوا هذا اللقمنه والذكاء الاصطناعي ونستعملوها؟ خصوصا انا مثلا في يعني التخصصات ديالي، وخاطر هم اختصاصات اخرى، فهو ندير الوقايه. كيفاش الناس كنتعرفوا الان كاين وسائل جميله جدا اللي غتقدر تنفع المريض، يعني كتعرفيها 5 سنوات 10 سنوات قبل ما يدخل اول ما يبان اول تحليل. تمام. اللي كيعطيك مرض في الكلي، فحاجه جد مهمه خصنا نستغلوها.
1: طيب هنا هنا هنا هنا دكتوره، نقطه التحول التي حصلت عندك من خلال هذا المسار، يعني ما شاء الله تخصصات كثيرة، تشتغلين في المجتمع المدني، سافرتي كثير، شفتي حالات، يعني شو نقطة التحول التي حصلت على المستوى الإنساني بالنسبة للدكتورة أمال؟
0: على المستوى الإنساني حسيت بأنه خندير تنشبع ما كنديروش، ما كنوفيوش الدور ديالنا في الحياة خصوصا كطبيب. علاش؟ هو الطبيب، الناس ما كنعرفوش بأنه الطبيب ماشي هو المعالج أبدا. الطبيب عنده مسؤولية اجتماعية كبيرة، مسؤول على صحة الإنسان بصفة عامة ومحيط دياله بصفة خاصة. يعني غديري الرقمنة، غديري الوقاية، غديري التكوين، غديري يعني التوعية، كل شيء، حتى البيئة اللي ما تكلمت عليها. يعني خاصك تشتغلي ما أمكن، ديري جميع المجهودات باش توصلي المعلومة للمواطن. باش علاش؟ لأن لقيتيه المعلومة ولا ساعدتيه ولا كونتي الطبيب، فهو غادي نخفوا المرض على من؟ على المريض، لأنه هو الحلقة الأخيرة احنا بالنسبة لنا. فتنقول لهم أنا لدت مجهود على الأطباء، فالطبيب ما غاديش يأكل هذاك العلم دياله، لا المعرفة دياله والرقمنة، لا غيوصل المريض لا غيستفد منها. فأنا بجميع الوسائل حاولت، يعني تفسيرات، الفيديوهات، كتب كاتبة، هذيك خلاص، هذيك حاجة نقطة أخرى. أنا من أول كتاب بديتو للمريض، ما بديتوش للطبيب، بديتو كيفاش تعايش مع المرض. هنا كيبان لينا هذا، أنا بالنسبة لي التحول بدا وكاين، وكاين نقاط كثيرة وباقي. كنظن بأن على حسب التطور يمكن يبان لنا أشياء كثيرة، وهذا اللي كنبغي نقول للناس. يعني أنا كنهنيك على هذا الاختيار، يعني نقاط التحول ما خصناش نخافوا منها، اللي جا نمشيو معاه.
1: هاد نقاط التحول دكتور أمل برقية، هل تؤثر يعني مهنيا، هل تؤثر عليك على المستوى الشخصي مثلا؟ هل تغير مسار ربما قراراتك، مواقفك ربما في الحياة، هل لها تأثير هاد نقاط التحول؟ نعم
0: نعم نعم معلوم، لانه كل مره كتكتشفي حاجه كتغيري واحد القرارات ديالك، كل ما تعلمتي حاجه كتبدلي. انا مثلا اللي مشيت ودرت تكوين مكونين في الاخلاقيات التربيه حقوق الانسان في الصحه، فحتى العمل ديالي اليوم تغير. فمثلا نعطيك مثال، فمثلا احنا قانون كيجعلك انهم ما يدخلوش الناس مع المريض الا اللي قبلوا المريض. احنا كتعرفي في المغرب كيجوا معاه بعض الناس باش تحبسيهم وتقلشيهم وتقنعيهم ما يدخلوش، خاصك تدخل المريض. حتى مثال هذا زعما براتيك، يعني خاصك تدخلو المغربي ما كيفهمش، ملي كتدخلي المريض او الطفل شي كيبدا يهضر هو في مكانه، كبير ولا صغير، لا كيدير لا فيه الحريق. مثال يعني كل شيء كتعلميه. إذا بغيتي الزراعة خصك من البداية تحاولي تقنعي الناس، تشري لهم كل حاجة درتيها كتابة، كتبغي تشري لهم كتقول هاك وخا خلاص دخل هذا، شوف هذا الفيديو، دير هذه. يعني الزراعة تقنعي العائلة واش ممكن عندكم شي متبرع، وهذا كله تحدي كيعطيك واحد لي كونسيكونس، يعني كتغيير في لابد بلا ما تحسي به، هو ماشي ارادي، يقدر يكون هكذا بوحديته. يعني كيجي انك تعلمتي، درتي واحد التحدي، قبلتيه، اشتغلتي فيه، كيغير العمل ديالك حتى بالنسبه لنفسك. فبعض الاوقات مثلا كيغير الحياه ديالك، يعني اللي كان عندك واحد الاحساس كبير بالنسبه لا سوفرونس ديال الناس ما كتعيشيش مزيان، ما يمكنش. علاش؟ انا ديجا عندي واحد النقطه اللي هي كنبغي نشير ليها. الناس كيقول لك لا فرق ما بين العمل، ما بين زعما حياه عمليه وحياه شخصيه. اللي احنا شحال فينا من واحد، فينا واحد يعني لا تأثرنا غندخلوا مأثرين، كنا فرحانين غندخلوا فرحانين، هادشي كله كيأثر على حياتك الشخصية، ما يمكنش ما يأثرش عليها. إيه عندك شي حاجة شغلاك بغيتي توصلي لها، ومشروع ما تنزرع ولا أطفال ولا هذه، ما يمكنش تدخلي للدار تنساي ما كاين حتى شي حاجة. فيعني حنا خصنا نعرفوا التوازن وخصنا نشتغلوا عليه ونبداو صغار. قد ما تعلمتي صغير قد ما كتعيشي احسن. حنا مع الاسف ما تعلمناش هذا.

0: شي صغار، انا مع الوقت كتغدى وكنزيد.
1: اكيد يعني ما كتكونش نقطه تحول منذ البدايه، ولكن
0: لا
1: كنعيشوها وكنتغيروا معها وكنغيروا حتى

0: المريض وكيف تتعاملين مع إحساس العجز وأسطر تحت العجز لما تشعرين أنك لا تستطيعين إنقاذه؟ سؤال صعب وربما فيه نقط كثيرة، نقط تحول.
1: نعم نعم، هو سؤال صعب فيه وكتحكم فيه الأخلاقيات الطبية، هو تقريبا مقنن، لكن صعب هو مقنن تيوري بحال بغيتي تقولي في الكتب وفي الدراسة، لكن في البراتيك صعب، لأنك انت كتكوني مقتنعة بأن المريض غادي ينقذ حياته لدار هاد التصفية هاد غسيل الكلي. لكن كيكون بعد إذا كان المريض مثلا كامل الأهلية كيعرف حالته وكتقدر تناقشي معاه، كيقدر هو ياخذ القرار ديالو، كتبقاي كتقنعي لكن ما يمكنلكش تشديه رغم وديري ليه التصفيه. فقراره الا كان فاهم، لانه ما بين المسؤوليه ديال الطبيب سي لو كونسونتمون ايكليري بيان كومبري، يعني خصك تفسري ليه على حسابه، ماشي مثلا انت كتكلمي معاه واحد الطريقه عاليه علميه وهذا وتقولي صافي انا تكلمت معاه، لا خصك تفسري ليه تبسطي ليه وتحسي وتعاود تسولي بطريقه غير مباشره كيفاش واش فهم، خصو يخصو على المعلومات واضحه كامله على شنو غيجيب له العلاج، شنو مخاطر ديالو، ما خصكش تقولي لها كل شيء مزيان وخصو يقول نتائج الى الفرد اش غيوقع عليه. اذا كان هو قادر وما بغاش ومن بعد ما هاد المجهودات كلهم فكيكون صعب، كتقدري تستعني بالعائله والانتوراج باش يقنعوا، لكن العائله مادام المريض عنده الاهليه ما عندهاش الحق تتدخل، لا هي لا طائق طبي، يعني حنا كنفسروا ليه هو اللي كاين. لكن كيكون عاود لما كيكون المريض ما قادرش يفهمك مزيان، إما السن إما المرض زايد عليه، فهنا كيكون دور الانتوراج العائلة الفريق الطبي هو أنهم يعني نتناقشوا ونشوفوا أحسن حل له. لكن دائما كيبقى صعب كما قلت فيه، كيكون حالة ما كتبغيهاش، لأن الطبيب أصعب حاجة عنده هو العجز، العجز أنه يعطي ينقذ المريض، ماشي لازم غير من الموت، يعاونه يساعده على تحمل المرض وعلى الصعوبة دياله. فهو يواجه الأطباء حالات كثيرة، لأن احنا ديما نتمنوا المريض أن ننقذوه، لكن نتعلموا مع الوقت بأنه ماشي ممكن دائما، فاحنا ما كنقلبوش أن نهزموا الموت، لا احنا نقدموا أفضل ما وصله للعلم. هنا واحد نقطة كذلك، نخفف الألم لكن كذلك نبغي كل شيء موجود في الآن في العلمي ولو موجود في المغرب ولا خارج المغرب خصنا نجيبوه، وثانيا نحافظ على كرامة المريض جميع المراحل، حتى المريض إذا ما بغاش وتزاد عليه الحالة وحاود بغى خاصنا نكونوا مستعدين ليه، يعني ما عندناش لو جوجمون، لو جوجمون ما كاينش، يعني ما خاص حنا مدابينا يدير داكشي اللي كان بغي، ولكن إلا ما بغاش كتكون شوية الظروف صعبة، لأن كتشوفيه يقدر يتساعد نفسه يقدر يعيش أحسن، ولكن كاينة شي حاجة اللي ما قدرتيش تكمل، أو خلق سيكولوجي وخلق إقناع ما قدرتيش تجاوزيها كيكون شوية صعب.
0: شكرا جزيلا لك دكتور أمال برقية على هذا الموح الجميل، على ما تقومين به من عمل نبيل في نقطة تحول. فعلا دكتورة تذكرنا اليوم أن الطب ليس فقط دواء، بل هو رحمة صبر وقرار. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك. شكرا سيدافة. شكرا.
0: مرحبا، أنا خديجة الفحصي، هكذا نصل إلى نهاية حلقتنا من نقطة تحول. تعلمنا فعلا أن أصعب القرارات هي التي تتعلق بالحياة. نلتقي بكم في قصة تحول جديدة.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1، نشرة العاشرة مساء.
1: أهلا بكم إلى العاشرة، ومعكم في تقديمها محمد الغول، وهذه أبرز العناوين. الحرائق تواصل متأججة في عدد من دول المتوسط. فرنسا عناصر الإطفاء يكافحون للسيطرة على حرائق هائلة أجبرت مئات الآلاف من الأشخاص على إخلاء منازلها، لا سيما بالقرب من بوردو جنوب غرب البلاد، والنيران تقترب من المدينة. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يختتم زيارته إلى دمشق داعيا إلى رفع كامل للعقوبات ومساعدة البلد على التعافي السريع. السنغال على خلفية الصراع السياسي بين الرئيس ورئيس البرلمان رئيس الحكومة السابق باسيرو ديوما فاي يعلن عن تأسيس حزب سياسي جديد في تأكيد على القطيعة السياسية بين الرجلين. في رياضة العاشرة، الميركاتو الصيفي لكرة القدم، مدرب ريال مدريد البرتغالي جوزي مورينيو يؤكد تشبثه ببقاء البرازيلي فينيسيوس جونيور رغم إلحاح أرسنال الإنجليزي على التعاقد معه. إلى تفاصيل العاشرة، ونستهلها بتطورات المناخية وخاصة موجة الحرائق التي تتواصل متأججة في عدد من دول المتوسط ومنها فرنسا، حيث تسبب الحريق الهائل الذي يلتهم إقليم جيروند على إجلاء أكثر من 350

0: 20,000 شخص على إخلاء منازلها، لا سيما قرب بوردو. في المتابعة مراسلنا من باريس علي شكوري.
1: تتواصل موجة إجلاء السكان في الجنوب الغربي الفرنسي أمام خطر ألسنة اللهب. اضطر 55,000 شخص إلى مغادرة منازلهم على عجل بالقرب من حوض أركاشون، حصيلة ضخمة إذ أصبح إقليم جيروند يسجل الآن إجلاء 220,000 شخص. هذا فيما وصلت النيران إلى مسافة تقل عن 15 كيلومترا من مدينة بوردو. من جهته طمأن عمدة المدينة مؤكدا أن إخلاء بوردو ليس واردا حاليا. توما كازنوف عمدة بوردو:
2: ليس هناك أي إخلاء لمدينة بوردو على جدول الأعمال حاليا. الحريق متواجد أكثر في مكان آخر في الجنوب، لا يزال على أطراف المنطقة الحضرية لكنه لا يتقدم، وبطبيعة الحال نحن يقظون للغاية ومستعدون لكل شيء.
1: للتصدي للنيران حشد أكثر من 5,000 عنصر من رجال الإطفاء والجيش والشرطة، وكنتيجة مباشرة لهذه الحرائق أصبح الهواء خانقا مع تفعيل حالة تأهب الصفراء جراء التلوث الجوي في عدة أقاليم، كما أصيبت حركة المرور بالشلل التام، فقد أغلق طريق سيار يؤدي إلى إسبانيا على امتداد 60 كيلومترا، فيما توقفت حركة القطارات كليا جنوب بوردو. على الجبهة الأخرى مصدر القلق الرئيسي هو الرياح، ففي مقاطعة فاغ تهدد رياح مسترال بتأجيج حرائق التهمت بالفعل 4,500 هكتار. ومن المقرر أن تدخل طائرتان من طرازي كنداغ الخدمة للحد من النيران في المنطقة. فلوغون بوانتيي مسؤول عن عمليات رجال الإطفاء:
3: بشكل رئيسي يجب علينا حماية النقاط الحساسة في التعامل مع أطراف الحريق، وكذلك استبدال بعض الآليات المتواجدة في الثكنات.
1: وبع حرج في سيار التراب الفرنسي يجعل الجيش يشارك في عمليات الإنقاذ وإطفاء الحرائق. علي شقوري من باريس لميديا.
0: في الجوار إسبانيا، واصل رجال الإطفاء الإسبان لا حد جهودهم لمكافحة بؤرة حريق جديدة بالقرب من مدينة فالنسيا الساحلية، حيث تم إجلاء ما لا يقل عن 15,000 شخص. وأكدت السلطات المحلية بالمنطقة صعوبة السيطرة على الحرائق التي يبعث انتشارها المتواصل على القلق. وأوضح رئيس إقليم فالنسيا خوان فران بيريز يوركان محيط الحريق يصل إلى حوالي 21 كيلومترا، ولا يزال من المستحيل تقييم المساحة المتضررة بدقة. وفي غرب مدريد، وجهت السلطات الإسبانية مساء أمس بإخلاء 8 بلدات جديدة في إقليم طليطلة أمام تقدم ألسنة النيران. موجة الحرارة تهم المغرب كذلك، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالمغرب في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي تتوقع تسجيل موجة حر ابتداء من الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. أوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و47 درجة بعدد من عمالات وأقاليم المملكة. أشدها ستسجل بعمالات وأقاليم زاغورا، طاطا وسزاق. وحول كيفية التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة لتجنب تداعياتها الصحية، يقول الدكتور طيب حمدي الطبيب والخبير في السياسات الصحية من الرباط، متحدثا للزميل نور الدين إيجاجان:
4: ملي كتكون موجة الحرارة بالليل وبالنهار وعدة أيام تالية كتؤدي إلى مضاعفات اللي يمكن تكون قاتلة. ولهذا الاحتياطات كاين ثلاثة ركائز أساسية: نجنبوا الشمس ونجنبوا الحرارة، والحاجة الثانية نشربوا الماء ونشربوا السوائل الخضرة فواكه، الحاجة الثالثة الجسم ديالنا نبلوه بالماء ونخليوه ما نشفوش. علاش هاد الثلاثة؟ أولا لأنه كنشربوا الماء ونشربوا السوائل ماشي غير ما بوحدو، باش كنعوضوا المياه اللي كتضيع مع العرق، وكنعوضوا الأملاح المعدنية اللي كتضيع مع التعرق باش ما يوقعش الاجتفاف. إذا خصنا الماء، خصنا عصير فواكه، خصنا ناخذ خضره، ناخذ فواكه، ونتجنبوا المشروبات الغازيه والسكريه، ونتجنبوا قهوه اتاي ما يكونش بزاف. كيخصنا نتجنبوا الحراره، ما نخرجوش لبرا للشمس في النهار ملي كتكون الحراره بزاف، نديروا واحد القبعه، نديروا الوان فاتحه، اللباس ديالنا يكون خفيف، نمشيو في الظل، نشوفوا الاماكن اللي فيها مكيفات وغيرها ونرتاحوا فيها. والبيت ديالنا، الدار ديالنا حتى هو خصنا نحميوه من الاشعه ديال الشمس، وما نديروا التهويه حتى الليل او الصباح الباكر. نحاولوا نستافدوا من داك شويه ديال الجو مرطب اللي كيكون في الليل ولا كيكون في الصباح الباكر. الحاجة الثالثة بالخصوص نتكلموا عن الناس المسنين، الناس الأطفال الصغار وغيرهم، خصنا نديروا الماء فوق الجسم ديالهم تقريبا كل جوج سوايع، يديروا ماء عادي ما ينشفوش بالفوطة، ويلبسوا حويجاتهم، وإلا كنت عندهم واحد المروحة يستعملوها، اللي عنده كليماتيزر طبعا غادي يستعملوا، ولكن ضروري الجسم الإنساني يبلو بالماء باستمرار ويخليه ينشف غير بالتيار الهوائي باش كيخلصوا من هذيك الحرارة الزائدة.

0: ننتقل إلى ملفات الشرق الأوسط، حيث أعلنت إيران الأحد تعليق هجماتها الانتقامية على دول المنطقة التي تعتبرها حليفة للولايات المتحدة في ظل وقف واشنطن ضرباتها لليوم الثاني تواليا، في حين صرح دبلوماسي أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب قرر إعطاء المحادثات بعض المجال والإبقاء على الجاهزية لاستئناف الأعمال الحربية. المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي قال الأحد أن الأمريكيين أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين، مضيفا بما أن استراتيجيتنا قائمة في الأساس على الرد بالمثل، فقد أوقفنا أيضا عملياتنا. نبقى في المنطقة، حيث اختتم اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زيارته لسوريا بالدعوة إلى رفع كامل وفوري للعقوبات التي فرضت على البلاد خلال فترة حكم بشار الأسد، داعيا في الوقت ذاته المجتمع الدولي لتقديم الدعم لتحقيق التعافي. وكان غوتيريش بدأ السبت زيارة إلى سوريا، هي الأولى لأمين عام منذ زيارة بان كي مون سنة 1990. في المتابعة مراسلنا من دمشق يامين ديب.
1: قام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسلسلة لقاءات رسمية وزيارات ميدانية وأنشطة ذات طابع إنساني، وزيارة إلى سجن صيدنايا ولقاء مع أهالي الضحايا والناجين من الهجمات الكيميائية في دوما. وخلال مؤتمر صحفي رحب غوتيريش بالخطوات التي اتخذت للتخفيف من العقوبات عن سوريا وفتح آفاق جديدة للتعافي الاقتصادي.
2: تقف الأمم المتحدة إلى جانب الشعب السوري في هذه اللحظة المحورية، وقد جئت حاملا أقوى نداء ممكن إلى المجتمع الدولي، نداء بعدم توفير أي جهد لدعم الشعب السوري والحكومة السورية.
1: وجدد المسؤول الأممي التأكيد على أن انتهاكات سيادة سوريا وسلامة أراضيها غير مقبولة، موضحا أن سوريا تحتاج إلى دعم دولي واسع لاستعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنى التحتية وإنعاش سبل كسب العيش. عن أهمية الزيارة علق الباحث السياسي عبد الله الحمد.
3: زيارة تاريخية تعكس مدى اهتمام المجتمع الدولي بإعادة تفعيل دور سوريا وإعادة بناء سوريا على المستوى الداخلي، كذلك تعكس الرغبة الدولية اليوم لانتقال بسوريا من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة دعم التنمية المستدامة، وأعطى إشارة لبعض ربما يعني المستثمرين المتأنين بأن سوريا اليوم باتت آمنة ومستقرة.
1: واختتم غوتيريش زيارته بجولة إلى مقر قوات أندوف في المنطقة العازلة بالجولان بعد لقاءات مع الرئيس أحمد الشرع وعدد من المسؤولين، في زيارة هي الأولى لأمين عام أممي منذ زيارة بان كي مون إلى دمشق عام 2009. ميديان يامن ديب، دمشق.
0: نبقى دائما في المنطقة. في الأراضي الفلسطينية المحتلة أحرق مستوطنون إسرائيليون اليوم مسجدين في مدينتي نابلس وطول كرم شمالي الضفة الغربية المحتلة، في وقت دعا فيه عضو بالكنيسة الإسرائيلي إلى تدمير قرية تل الفلسطينية. في غضون ذلك شن جيش الاحتلال حملة اعتقالات شملت عشرات من الفلسطينيين بينهم نساء، وشدد إجراءاته العسكرية في مناطق متفرقة. هذا التصعيد يأتي عقب مواجهات بين السكان الفلسطينيين ومستوطنين بقرية تل أسفرت عن مقتل 4 فلسطينيين واثنين من المستوطنين قبل يومين. الأوضاع الفلسطينية تزداد سوءا على سوء، كما يشدد على ذلك مدير مركز القدس للدراسات السياسية أحمد رفيق عوض، متحدثا من رام الله للزميل نور الدين إيجاجان.
4: هناك 1000 حاجز تمنع الفلسطينيين من التنقل، أيضا هناك اعتقالات بالعشرات، هناك أيضا هدم لبيوت من تتهمهم إسرائيل بالمشاركة في هذه الأحداث، هناك تعدي من قبل مستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية وحرق حقول، حرق جوامع، وهناك تهديدات لوزير الحرب الإسرائيلي بإخلاء بلدات فلسطينية أسوة بكما فعل في جنين. يعني الأمور آخذة في التصعيد تماما، ليس هناك محاولة لتسوية أو محاولة للحديث مع سلطة فلسطينية أو تنسيق معها، والفلسطينيين يعني يخرجون من أزمة ليدخلون في أزمة أخرى، أزمات متلاحقة تتعلق بالرواتب، بالبطالة، بالوقود، بتكدس الشيكل، يعني أزمات كثيرة إسرائيل تخلقها من أجل ضم الضفة الغربية المحتلة بشكل جزئي أو كلي، وكذلك تفكيك السلطة الفلسطينية وتفكيك المجتمع الفلسطيني وصولا إلى إخضاع الفلسطينيين طبعا أو تهجيرهم أو تحولهم إلى عبيد. هذا هو ما تريد إسرائيل وتفعله. نحن الآن في موسم انتخابي إسرائيلي، والحكومة مع أحزابها تحاول أن تسجل يعني مواقف وأن تحقق نصر بارد في الضفة الغربية المحتلة من خلال تعظيم أنه في الضفة الغربية هناك بنية عسكرية، وكلام فارغ على فكرة، هنا الضفة الغربية

0: كلها يعني عزلاء تماما.
1: نواصل ملفات العاشرة وننتقل جغرافيا إلى القارة الإفريقية، فبعد أشهر من الخلافات أطلق الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي حزبا سياسيا جديدا في خطوة تؤكد القطيعة المتزايدة مع حليفه السابق عثمان سونكو زعيم حزب الوطنيين الأفارقة في السنغال من أجل العمل والأخلاق والأخوة باستيف، وسط صراع سياسي متواصل بشأن توجهات الحكومة وقرارات سياسية واقتصادية كان أبرزها الموقف من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل في ظل تفاقم أزمة الديون بحسب صحيفة واشنطن بوست. نستمع في هذا الإطار لتعليق أحمد أك إسماعيل الكاتب والمحلل المتخصص في الشأن الإفريقي من باماكو، وحاوره الزميل نور الدين إيكاشان.
2: أعتقد بأن هذا التطور يدل على أن الأيام القادمة والأسابيع القادمة ستكون هناك مواجهة بين الحزبين الحزب الجديد، ولكن أعتقد بأن مع مرور الوقت قد يضطر الرئيس إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات برلمانية جديدة كي يحصل على الأغلبية في البرلمان. وطبعا في ناحية سانكو أيضا هناك مؤتمرات مستمرة في السنغال، وهناك أعضاء جدد تلتحق أيضا بحزب فاستيف. يبدو أن جوماي فاي أيضا استطاع أن يضم الأحزاب القديمة خصوصا بعد لقائه مع الرئيس السابق ماكي. جوماي فاي يريد أن تنضم إليه جميع الأحزاب الأخرى لكي يسقط الأغلبية في البرلمان. هذا تطور جديد ويدل على أن حزب باستيف أصلا سيكون حزب المعارضة، وفي النهاية هناك أعضاء مؤسسين للحزب باستيف انشقوا وانضموا للحزب الجديد، وأيضا سيحدث هناك تحالف بين الحزب الجديد لجوماي فاي مع حزب الأخرى وزن حزب النظام السابق. لكن المؤشرات تدل على أن جوماي فاي لديه رغبة في استمرار في السلطة في الفترة القادمة العهد الثانية، وكذلك أيضا كما قلت سيقوم بحل البرلمان لكي يحصل الأغلبية في البرلمان ويستطيع أن يدير البلاد. أعتقد بأن هذا الحزب الجديد يحصل الأغلبية في البرلمان مستقبلا ويكون الحزب الأقوى في البلاد.
1: أصل معكم مستمعين إلى الصفحة الرياضية للعاشرة ونخصصها لسوق الانتقالات الصيفي لعالم كرة القدم الأوروبية. جوزي مورينيو المدرب البرتغالي لنادي ريال مدريد يؤكد تشبثه ببقاء البرازيلي فينيسيوس جونيور، والنادي الملكي يقترب من حسم صفقة انتقال أخرى. التفاصيل معك زميل وديع حتي.
3: يبدو أن مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور بات واحدا من أبرز الملفات التي تشغل أروقة ريال مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية في ظل استمرار الغموض بشأن تجديد عقده مع النادي الإسباني. وتشير تقارير صحفية بريطانية إلى أن أرسنال يراقب الموقف عن كثب، واضعا الدولي البرازيلي ضمن أولوياته لتدعيم خط الهجوم، مستفيدا من تعثر المفاوضات بين اللاعب وإدارة ريال مدريد إلى حدود الساعة، بيد أن المؤشرات القادمة من العاصمة الإسبانية توحي بأن رحيل فينيسيوس ليس مطروحا في الوقت الراهن، إذ يتمسك الجهاز الفني بخدماته بقيادة مورينيو الذي يعتبر أحد الأعمدة الأساسية للمشروع الرياضي للريال الموسم المقبل. ورغم أن عقد فينيسيوس يمتد حتى صيف عام 2027، فإن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن يثير قلق إدارة النادي التي تسعى إلى حسم الملف في أقرب وقت، تجنبا لدخول اللاعب في مرحلة قد تمنحه حرية أكبر في تحديد مستقبلها. بالموازاة مع ذلك، يواصل ريال مدريد العمل على تعزيز صفوفه بعناصر شابة واعدة، إذ بات الإعلان الرسمي عن التعاقد مع الموهبة الإيفوارية يان ديوماندي وشيك كان بعد أن نجح النادي الملكي في التفوق على منافسة عدد من كبار الأندية الأوروبية كباريس سان جيرمان وليفربول ومانشستر سيتي، ومن المرتقب الإعلان الرسمي خلال الساعات القادمة. وبذلك يسير ريال مدريد على مسارين متوازنين، الحفاظ على نجومه الذين يمثلون حاضر الفريق واستقطاب المواهب الصاعدة التي يعول عليها لصناعة مستقبله، في إطار مشروع يهدف إلى ضمان استمرار المنافسة على أعلى المستويات محليا وقاريا.
1: شكرا جزيلا لك الزميل وديع حتي. في الرياضة دائما نشير لانطلاق فعاليات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم للسيدات على الملاعب المغربية اليوم، وفي أول مباراة فاز المنتخب الجزائري على نظيره السنغالي بهدفين دون رد اليوم على أرضية الملعب الأولمبي بالرباط برسم الجولة الأولى من منافسة المجموعة الأولى. وبرسم نفس المجموعة تتواصل في هذه الأثناء المباراة الأولى ما بين المنتخبين المغربي ونظيره الكيني على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. المباراة دخلت الشوط الثاني الدقيقة حوالي الدقيقة 56، والنتيجة حتى الآن المنتخب النسوي المغربي منتصر بحصة عريضة 4-0. ختام النشرة الإخبارية العاشرة مستمعينا، شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
4: في الذكرى 27 لعيد العرش نحتفي بالفكرة بالإنجازات وبمسيرة ملهمة.

0: من آفاق التكنولوجيا والابتكار إلى ميادين الرياضة والثقافة، وصولاً إلى عمق السياسة والمجتمع. المغرب يتقدم بشبابه.
1: بلدنا اليوم كتلعب في الكاري دي غرو.
0: ترقبوا تغطية استثنائية اعتباراً من 28 يوليوز الجاري على ميديا.
2: أهلا بكم مستمعين إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم كالعادة بطاقة من قلب المغرب يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
3: ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
2: بطاقة اليوم تأخذكم إلى المدن العتيقة بالمغرب، مدن لا تقاس مساحتها بما تشغله على الأرض، بل بما تختزنه من ذاكرة وهوية. خلف الأسوار العتيقة وبين الأزقة الضيقة لا تزال الحجارة تروي قصص الحضارات، وتحتفظ الأبواب والنوافذ بأسرار قرون من الحياة اليومية للساكنة. ويسعدنا أن نستضيف حول هذا الموضوع الأستاذ أحمد الطلحي، الخبير في العمارة الإسلامية، لنقرأ معه هذه البطاقة من صفحات التاريخ المغربي.
4: أولا، هذه المدن بلت هي المدن الوحيدة في المغرب إلى غاية يعني سقوط المغرب في يد الاحتلال والاستعمار الأجنبي في بداية القرن العشرين، ورسميا في سنة 1912. فبعد ذلك بدأت يعني جيل جديد من المدن الأوروبية، ثم بعد ذلك جاءت المدن المغربية العصرية أو الحديثة إلى آخره. فهذه المدن التي كانت منتشرة في كل يعني المناطق المغرب، ولكن كانت تتركز أساسا في منطقتين، منطقة يمكن نقول شبكتين، شبكة الشمال حول مركز مدينة فاس، وشبكة وكان ميناؤها ومدينة طنجة، وشبكة الجنوب في حول مدينة مراكش، وكان ميناؤها هو الصويرة. لذلك المغرب كان عرف تاريخيا، لم يكن يعرف كثيرا باسم المغرب، كان يعرفه باسم مراكش مرة، ويعرفه في مرات باسم فاس. ولحد الآن الأتراك لا يسمون المغرب مغربا، وإنما يسمونه فاس. فقلت بأنه تمت المحافظة على هذه المدن، أولا لأنها استمرت معنا إلى عهد قريب. هذه مناسبة، الناس لا تعرف المدن العتيقة المغربية، قلت هي أكثر من 30 مدينة، لائحة فيها اختلاف، ولكن في الغالب المدن المعروفة هي يعني مثبتة، مثل وجدات، أزاف، فاس، مكناس، مليدريس، زرغون، وزان، شفشاون، تطوان، أصيلة، العريش، القصر الكبير، مهدية، سلا، الرباط، أنفالية، الدار البيضاء، زموج، جديدة، أسافي، الصويرة، أكادير، تاروزان، مراكش، بن ملال، سبتمليليا إلى آخره.
2: من فاس إلى مراكش، ومن مكناس إلى تطوان وإلى الصويرة، تختلف الملامح لكن الروح واحدة. لكل مدينة لغتها المعمارية وألوانها وإيقاعها الخاص، غير أن جميعها تشترك في كونها صفحات مفتوحة من التاريخ المغربي، وهو ما جعلها تستحق مكانتها ضمن التراث العالمي.
4: هذه المدن هي التي استمرت، ولكن هناك مدن أخرى اندثرت عبر التاريخ وكانت مدن مهمة، مثل سجل ماسة، قصر المجاز الذي يعرف حاليا بالقصر الصغير، المزمة التي توجد في القرب من الحسيمة، ويقال بأن اسم مدينة الحسيمة أخذ من هذه المدينة القديمة، البصرة المغربية إلى آخره. كذلك هذه المدن هي الغالب بنيت ما بين القرنين التاسع والتاسع عشر، ولكن منها التي كانت قديمة قبل هذا العهد، ولكن لما جاء الفتح الإسلامي تمت أسلمتها، إما تم الإبقاء على مواقعها أو أنها بنيت مدن عتيقة جديدة بالقرب من المدن والمواقع القديمة، مثال طنجة مقابل تنجيس، العرائش بالقرب من لكسوس، مليدير الزرهون بالقرب من وليلي، الرباط سلا بالقرب من شالة،

0: أو الشالي. وفي تقريبا كل الأسر الحاكمة التي تعاقبت على حكم المغرب كانت تبني مدنا جديدة كفاس في العهد الإدريسي، مراكش في العهد المرابطي، الرباط في العهد الموحدي، مكناس في العهد العلوي إلى آخره. ولكن حتى المدن التي كانت قائمة كل أسرة كانت تأتي يعني إلى الحكم تحاول ما أمكن أن تترك بصماتها على المدينة التي بنيت من قبل، فكانت تنضاف أسوار جديدة أو وحدات مجالية جديدة أو تغييرات وتحولات في بعض الأحياء وبعض المرافق العمومية.
1: ليست المدن العتيقة مجرد تجمعات سكنية قديمة، بل هي ذاكرة عمرانية حية، وبها لم تبنى الأزقة اعتباطا، وإنما رسمت لتواكب حياة الناس، تحميهم من الحر وتجمعهم حول المسجد والسوق والساحة. كل منعطف في الطريق وكل باب خشبي يحمل أثر يد صنعت المكان وأثر أجيال عاشت فيه.
0: هذا النموذج العمراني هو نموذج متميز، ماشي فوضوي كما يظن البعض أنه بحال السكن العشوائي أو سكن غير القانوني ولا السكن غير المنظم. لا، هذا كان هناك تنظيم خاص. مثلا أول شيء هو اختيار الموقع والموضع، يعني المدن الجديدة مثلا إدريس مايدريس الثاني عندما أراد أن يبني مدينة لا يعني تكون عاصمة الملكية اللي هي فاس، كان يبحث عن الموقع، فالموقع كان من بين أهم الشروط لبناء مدينة جديدة، وهو توفر مصادر المياه، كذلك توفر على موضع حصين، كذلك توفر على يعني موقع استراتيجي ما بين يعني المناطق اقتصادية والجغرافية مهمة. ونجد يعني تاريخ بناء وتأسيس المدن المغربية يعني مدونا في عدد من الكتب يعني للمؤرخين القدماء مثل ابن أبي زرع في كتابه حول تأسيس تاريخ مدينة فاس، مشهور كتاب روض القرطاس لابن أبي زرع قلت، وابن الأزرق كذلك، ابن خلدون، كلها تحدثوا عن شروط اختيار موضع وموقع المدينة. الميزة الأساسية التي تمتاز بها المدن العتيقة المغربية هي تخصص المجالي، بحيث كان هناك يعني تتوزع مناطق المدينة ما بين أحياء السكنية تكون في جانب، والأحياء التي توجد فيها الأنشطة تكون بعيدة عن السكن لتوفير الهدوء وعدم الضوضاء والتلوث. كذلك نجد الأنشطة الملوثة تكون خارج الأسوار أو في الهوامش المدينة العتيقة، بينما الأنشطة غير الملوثة تكون إما داخل الأحياء أو في المحاور التجارية أو في قلب المدينة. في قلب المدينة في وسط المدينة في الغالب نجد يعني الوظيفة تكون وظيفة دينية ووظيفة ثقافية، تكون في المدارس مثل مثلا جامع القرويين في وسط مدينة فاس. كذلك الأسواق، كانت هناك تنظيم للأسواق، كانت هناك أسواق خارجية، كانت أسواق خارج الأسواق تكون أسواق أسبوعية، ثم داخل المدينة نجد أسواق يومية بحسب السويق اللي كنسموه الآن سويقة، أو أسواق متخصصة، هذا سوق العطارين، سوق العشابين، سوق الجزارين إلى آخره. نفس الشيء في الأنشطة، كل الزقاق يكون لمهنة معينة، هذا سوق النجارين، سوق الحدادين، الدباغين إلى آخره. المساجد كان عود تنظيم خاص للمساجد، يمكن نتحدث عن شبكة المساجد التي كانت في عبارة عن ثلاث مستويات. المستوى الأول كان المساجد ديال الحي أو الدر اللي كتصلى فيها ثلاثة الصلوات فقط، المغرب والعشاء والفجر، يعني الناس اللي كيروحون يعودون إلى بيوتهم، يعني هذه الأوقات الصلوات التي تكون في عندما يكونون داخل بيوتهم. هناك مساجد في أماكن العمل والتجارة والأسواق وتصلى بها أساسا الظهر والعصر، وهناك المستوى الثالث هو المسجد الجامع.

التي تصلى في جميع الأوقات مع الجمعة في بعض الأحيان. وهناك مصليات كذلك في كل المدارس وفي الدور الكبيرة وفي المعامل، لدرجة أن روجي لوترنون الذي كتب كتابا حول مدينة فاس أحصى في مدينة فاس أكثر من 1000 مسجد. فبعد الحال قد يقول البعض بأن هذا رقم مبالغ فيه، ولكن إذا أحصينا المساجد التي كانت في كل دار كبيرة والمساجد التي كانت في يعني المصليات أقصد في المدارس والمعامل، يعني فهذا رقم صحيح. الميزة الثالثة والخاصية الثالثة المهمة التي تمتاز بها المدن المغربية والمدن الأصيلة عموما الإسلامية العمارة هي عدم التمايز السوسيومجالي، يعني لا تكون هناك تمايز ما بين الأحياء. فمثلا نجد الآن أحياء الفقراء، أحياء الأغنياء، أحياء الطبقة الوسطى، بل الأسماء يعني ترجع لها مرجعيات. لما تحدث عن السكن الراقي نقصد بالله فهي لطبقات معينة، السكن الاقتصادي والطبقة الوسطى، السكن الاجتماعي حاليا مثلا إلى يعني الفئات ذوي الدخل يعني المحدود. فهذا لم يكن في في في المدن العتيقة، بل بالعكس نجد في نفس الحي دور الأغنياء بجانب دور الفقراء. تجد رياض أو دار كبيرة بجانب دار صغيرة، دار بسيطة. ونفس الشيء في المرافق العمومية، ما كانش بحال اليوم أو في المدن العصرية يعني أسواق ديال الأغنياء والطبقة الوسطى وأسواق ديال الفقراء. لا، المولات الآن، المراكز التجارية إلى آخره، لن يكون هذا. كان هناك سوق واحد للفقراء والأغنياء، كل واحد يشتري بحسب يعني قدرته. كذلك المكونات العمرانية الأخرى التي تمتاز بها المدن العتيقة والتي تشارك مع المدن العتيقة الغير إسلامية الأخرى هي التحصينات الدفاعية. فنجد الأسوار، أولا الأسوار اللي أول خط دفاعي على المدن، وهي كانت تنقسم كذلك إلى قسمين، كاين أسوار خارجية تكون أقوى وأعرض للدفاع عن المدينة، ويكون هناك الأسوار الداخلية التي تكون ما بين الأحياء، خصوصا ما بين الحي الإداري الذي يسمى بالقصبة أو دار المخزن وباقي أحياء المدينة. هناك الأبراج، الوظيفة الأساسية هي الحراسة. هناك الأبواب، جميع المدن العتيقة المغربية تمتاز بأبواب، وهي 3 أصناف أو 3 مستويات كذلك. كي الأبواب الخارجية تنفتح على خارج المدينة، هناك أبواب الداخلية التي هي ما بين أساسا بين القصبة وباقي أحياء المدينة، وهناك أبواب الأحياء. كان كل حي عنده باب، بعد يعني في المغرب كيتسدوا يعني تغلق هذه الأبواب ولا تفتح إلا بعد الفجر، مزيدا من تأمين يعني سكنة الحي. وهذه الأسماء الأبواب في الغالب يعني أو الشائع أنها 7 أبواب في كل مدينة، وهذا غير صحيح. يعني مدينة تجد في 10 أبواب أخرى أقل من 7 إلى آخره، فهذا العدد ما كاينش، ولكن ما العرف جرى أنه هناك 7 أبواب مثل 7 رجال إلى آخره. ولكن الأسماء دي الأبواب هي أسماء يعني يخص الإنسان يقف لها، وهي ينبغي أن يخصص لها حلقة كاملة لأسماء الأبواب. فأسماء الأبواب في المدن العتيقة كانت إما تتخذ يعني اسم المنطقة والاتجاه الطريق التي تنفتح على الباب. فمثلا نجد في مدينة مراكش باب أغمات، يعني باتجاه مدينة أغمات العاصمة الأولى للمرابطين. نجد في الدار البيضاء باب مراكش في اتجاه مراكش، في مراكش نجد باب دكالة في اتجاه دكالة، في سلا نجد باب سبتة، في مراكش باب فاس، في طنجة باب فحص اتجاه منطقة فحص. أو أن الأبواب تتخذ أسماء شخصيات عرفتها المدينة، في حال في فاس نجد باب فتوح بالنسبة إلى أبو الفتوح الذي كان يحكم جزء من المدينة، وأخو عجيسة باب عجيسة، باب جيسة أن تسمى. أو تأخذ الأسماء أسبوع، خصوصا الخميس والأحد ربما أيام الأسواق الأسبوعية، فتجد باب الخميس موجود في أغلب المدن العتيقة، في مراكش، مكناس، باب وجدة، باب الحد في الرباط. أو أنه تكون هناك اسم للسوق أو ميت.

0: نعم، مثلا باب الصمالي نجده في أغلب المدن العتيقة في فاس، مراكش، طنجة إلى آخره. باب البحر بالنسبة للأغلب نجد هذا الاسم في أغلب المدن التي تطل على البحر، في طنجة، في العرائش، في الدار البيضاء، في الصويرة إلى آخره. أو أننا نجد هناك قصة، مثلا باب المحروق في فاس هي سميت لأنه تم إحراق جثة الوزير والشاعر لسان الدين ابن الخطيب في هذه الباب. باب الماكينة في فاس نسبة إلى أول مصنع لأسلحة في فاس أو دار السلاح، وهي باب مشهورة الآن والتي تقام فيها الآن مهرجان الأغنية الروحية والموسيقى الروحية. باب ميريكان مثلا في طنجة هي الباب التي تؤدي إلى مفوضية الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أول سفارة للولايات المتحدة الأمريكية في الخارج في العالم، وموجودة لحد الآن موجودة في مدينة طنجة، وهي لم تعد قنصلية أو سفارة إنما تحولت إلى متحف.
1: في المدينة العتيقة لا تقرأ العين بالعمارة وحدها، بل تفهم بالفكر، وكل قوس وكل نافذة وكل رياض داخلي يعكس رؤية متكاملة للجمال والخصوصية والتوازن بين الإنسان وبيئته. هي عمارة لا تبحث عن الإبهار بقدر ما تبحث عن الانسجام.
0: شبكة الطرقية في المدن العتيقة هي كذلك فيها واحد تراتبية، الشبكة الطرقية الحديثة هناك المحاور أو الشرايين، المحاور الرئيسي والشرايين المدينة، هناك الطرق الفرعية وهناك الأزقة. فالشرايين المدينة العتيقة كانت الغالب يكون إما شريان واحد للمدن الصغيرة أو مدن الكبرى، في حال فاس كان فيها شريانان واللي يعني سميتهما الطلعة الكبيرة والطلعة الصغيرة اللي كيعرف مدينة فاس. ثم هناك الطرق الفرعية التي كانت في الغالب تؤدي إلى الأحياء أو إلى مداخل المدينة إلى الأبواب، وكانت هناك الأزقة التي كانت يعني كانت تسمى فرنسية لامباس، يعني كيكون محدودة ما كتخرجش، يعني لا تكون طرق نافذة، كانت تكون طرق مغلقة، هي توجد في الأحياء السكنية. يعني قلنا أن الأحياء السكنية ينبغي أن يعني تميز بالهدوء والسكينة والطمأنينة، وليكن هناك تلوث ولا يعني أصوات ولا ضجيج ولا آخره. فكانت هذه تسمى يعني الزقاق أو الدرب، لذلك لحد الآن في بعض اللهجات المغربية كان تسميه الحي إما الحومة أو الدرب لحد الآن، درس السلطان، درس كذا إلى آخره في بعض المدن. المركز التجاري الأهم والثقافي كان يكون في قلب المدينة، حيث تلتقي جميع يعني المحاور الرئيسية للمدينة. الطرق الملتوية والضيقة هي لأسباب مناخية أساسا، فيعني فحال واحد مكيف كبير، الطرق هي بحال مكيف كبير يدخل الهواء يعني الحار إلى المدينة. فأول مصفات إذا بغيت تقول فيلتر بالفرنسية هو الصور، الصور العريض، سمكه العريض، فهو يعني يقوم بالصفية الأولى بالترطيب الأول للهواء، ثم هذه الأزقة الملتوية يعني يمر بها الهواء، فعندما يصل إلى الأحياء يصل وهو هواء رطب معتدل. كذلك التواء الطرق الهدف منه هو إنتاج الظل، لأننا لا ننسى أن المدن العتيقة المغربية يتقع في المناطق المعتدلة أو المناطق الحارة مناخيا، فتكون هناك الشمس حارقة وتؤدي إلى حرارة، فلإنتاج الظل. وفي السابق لم تكن هناك البيوت عند ما يسمى الأقواس لزاركاد، الآن كيف فيها ممرات كيمروا فيها الناس تحت العمارات، فكان هذا الالتواء ديال الطريق هو باش يعطينا لينتج الظل. كذلك في المستوى ديال يعني توزيع الأنشطة والمرافق كان ما بين داخل الأسوار وخارج الأسوار، ففي المقابر مثلا في الغالب كانت خارج الأسوار من أجل الاقتصاد في الأراضي وتوجيهها للسكن أو للأنشطة. النشاط الفلاحي كان النشاط ينقسم بين النشاط الفلاحي الواسع

0: موسمي كان يكون في خارج الأسوار يسمى بالجنانات. أما النشاط الفلاحي الذي كان داخل الأسوار كان يكون في الهوامش يعني قرب الأسوار داخليا قرب الأسوار، وكان الهدف منه هو إنتاج المنتوجات الغذائية التي تتعرض للتلف مثلا للكسموة مثلا الربيع إلى آخره، النعناع الحاجات التي تتعرض للتلف عند نقلها لمسافات طويلة، أو أنها تكون عبارة عن زراعة وفلاحة تضمن القوت خلال الحروب عندما يكون حصار ديال المدينة، فكيكون هذه الأراضي الفلاحية داخل الأسوار تقوم بهذا الدور.
1: رغم اتساع المدن الحديثة بقيت المدن العتيقة القلب النابض للذاكرة المغربية، معالم للزيارة وفضاءات ما زالت تمارس فيها الحياة بكل تفاصيلها، صلاة في مسجد عتيق، تجارة في سوق قديم، وحديث بين الجيران في زقاق لم يتغير منذ مئات السنين.
0: لماذا ينبغي محافظة على المدن العتيقة وتثمينها؟ وهو لأنها أولا هي بالمحافظة على هذه المدن ونحافظ على الهوية الثقافية، فذاكرة تاريخية يعني تختزن في هذه المدن العتيقة، يعني تاريخ المغرب هو المدن العتيقة، كذلك هي الهوية الثقافية التي نتميز بها عن باقي الأمم والشعوب، كذلك نستفيد من دراسة وتحليل المدن العتيقة، تحليل العمراني وتحليل المعماري، نستفيد من الخبرات والمعارف الماضية، يمكن نستفيد منها في البناء الحديث وفي العمارة الحديثة. كذلك ينبغي المحافظة على المدن العتيقة لأن هذه المدن العتيقة لا تزال يعيش فيها عدد كبير من السكان، يعني للحد للأسف الرقم غير موجود الآن، ولكن في واحد الوقت كنا نتحدث في الثمانينات نتحدث عن أنه في الأنسجة العتيقة بصفة عامة والمدن العتيقة والقصور والقصبات كان جزء من مليوني نسمة تعيش في هذه المدن العتيقة. الآن يمكن يكون العدد نزل إلى النصف، ولكن ما زال هذا عدد كبير جدا. كذلك هذه المدن العتيقة هي مراكز اقتصادية مهمة، حيث تنتشر فيها الصناعة التقليدية والتجارة الداخلية، يعني تجارة التبسيط أساسا، كذلك نجد فيها يعني المؤسسات السياحية، وهي وجهة سياحية مهمة فيما يتعلق بالسياحة الثقافية.
1: ختام هذه الرحلة من كارت بوستال، نلقاكم في رحلة أخرى من قلب المغرب، حيث لكل مكان قصة ولكل قصة بطاقة. شكرا مرة أخرى للأستاذ محمد الطلحي الخبير في العمارة الإسلامية، شكرا لكم أيضا مستمعين على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

0: سمر مع سعيدة.
1: نعم مستمعينا، أنتم معنا في سمر، هذا الموعد الأسبوعي الذي نلتقي فيه معكم عبر ميديا مع مختارات غنائية، والبداية كانت بأغنية تأخذنا لعالم آخر، خلينا نعيش، بصوت رائع للفنانة ميرا حبش. إذن مرحبا بكم من جديد، وهذه الحلقة الجديدة

من سمر، هذا اللقاء الفني ساعة من الزمن نقضيها معا في سمر على ميديا بتوزيع جديد 3 دقات أشهر أغنية على الصعيد العربي، نواصل بها سمر بصوت كارولينا.

أرحب مجددا بكل الأصدقاء الذين التحقوا بنا. زينة عماد تؤدي بشكل رائع ميدلي الفنان المصري حماقي على ميديا في سمر.

أجمل تحية لكل متتبعي هذا اللقاء الفني من سمر على ميديا، فنأمل بأن نحقق دائماً كل الرغبات والأذواق بمختاراتنا الغنائية ونستمتع اللحظة بسلطنة جورج وسوف، المدرسة الفنية التي سجلها في سجل الفن العربي بأحرف من ذهب. أمري لله.

دائما مع المستمعين ومستمرين في سمر. الآن أغنية تحمل بغرابة اسم سعاد حسني من كلمات علي سلامة، ألحان محمد محي، أداء المغنية الشابة سابين. الأغنية تحمل نبضا شعبيا ونصا مونولوجيا بذكاء. فيها تتحدث المغنية عن رغبة حبيبها في أن تشبه الشحرورة أو سعاد حسني. أغنية فيها خفة الروح الشعبية. سابين وسعاد حسني في سمر الآن على ميديا.

شيرين عبد الوهاب النجمة المصرية التي تذهل المستمع بصوتها العذب، وقدمت العديد من الأعمال الغنائية التي تظل محفورة في وجدان المستمع العربي مثل أغنية صبري قليل. فنأمل ونرجو لكم كل السعادة وراحة البال، ونلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله في نفس الموعد ونفس المحطة. لكم منا أطيب الأمني، إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع لمدئة موجز منتصف الليل.
1: معكم في تقديم هذا الموجز محمد الغول، أهلا بكم. أعلنت إيران الأحد تعليق هجماتها الانتقامية على دول المنطقة التي تعتبرها حليفة للولايات المتحدة في ظل وقف واشنطن ضرباتها لليوم الثاني تواليا، في حين صرح دبلوماسي أمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب قرر إعطاء المحادثات بعض المجال والإبقاء على الجاهزية لاستئناف الأعمال الحربية. المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي قال الأحد أن الأمريكيين أوقفوا هجماتهم خلال الليلتين الماضيتين، مضيفا بما أن استراتيجيتنا قائمة في الأساس على الرد بالمثل فقد أوقفنا أيضا عملياتنا. ومع تجدد آمال إمكانية التوصل إلى اتفاق، عادت أسعار النفط لتنخفض أزيد من 50% الحد. في شؤون المنطقة دائما أجرى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، تم خلاله استعراض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة. في الأراضي الفلسطينية المحتلة يواصل المستوطنون تصعيدهم، حيث أدرم مستوطنون إسرائيليون النار الأحد في مسجدين أحدهما قيد الإنشاء في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لمصادر فلسطينية، فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يحقق في إحدى الحادثتين. حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الأحد من أن بلاده سترد على هجوم شنته أوكرانيا ضد إحدى السفن الإيرانية في بحر قزوين. وكان الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أعلن أن كييف شنت ضربات بعيدة المدى في بحر قزوين على سفن كانت تنقل شحنات عسكرية ذات صلة بإيران، ما يسلط الضوء على اتساع البعد الدولي للحرب مع روسيا. في هذه الحرب ميدانيا قتل 10 أشخاص على الأقل الأحد في ضربات روسية أوكرانية متبادلة، في حين قالت كييف أن موسكو استهدفت متجرا في شمال أوكرانيا. اتهمت روسيا الجانب الأوكراني بقصف محطة حافلات في الشرق المحتل من طرف روسيا. وفي سياق متصل، أعلنت رومانيا الأحد بأنها ستستدعي السفير الروسي بعدما أسقط جيشها 3 مسيرة خلال 3 أيام. وشهدت رومانيا الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي والتي تتشارك حدودا مع أوكرانيا توغلات متكررة لطائرات مسيرة منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في العام 22 2000، لكنها لم تسقط أي منها حتى يوم الجمعة. في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة الأرصاد الجوية بالمغرب تسجيل موجة حر ابتداء من الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية أنه من المرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و 47 درجة بعدد من عمالات وأقاليم المملكة، أشدها ستسجل

0: سجلوا بعملات وأقاليم زاغورا وطاطا وأسا أزاغ. في إطار الوضع المناخي، الحرائق المتواصلة في عدد من دول المتوسط، حيث تسبب الحريق الهائل الذي يلتهم إقليم جيروندا الفرنسي بظاهرة غير مسبوقة في فرنسا تعرف بالسحب الرعدية النارية، حيث خرجت ألسنة النار عن السيطرة وبات عناصر الإطفاء عاجزين عن احتوائها بحسب إريك بوكاردي الناطق باسم الاتحاد الوطني لخدمة إنقاذ والإطفاء. في الرياضة، برسم الجولة الأولى من منافسات كأس إفريقيا للأمم سيدات والتي انطلقت فعاليتها الأحد على ملاعب المملكة، تفوق المنتخب المغربي على نظيره الكيني بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط، وسجلت هذه الأهداف أهداف المنتخب المغربي من طرف كل من سكينة الزراوي في الدقيقة 19 ومريم عتيق في الدقيقة 29 وابتسام جريدي في الدقيقة 32 و47 من توقيت المباراة. برسم نفس الجولة، كان المنتخب الجزائري قد فاز على نظيره السنغالي بهدفين دون رد. المباراة الثانية للمنتخب المغربي ستكون ضد نظيره الجزائري يوم الخميس 30 من يوليو الجارية. ختام الموجز مستمعينا، بقية رفقة ممتعة لباقي برامج دعات سميدة، أتمناها لكم، إلى اللقاء.
1: La culture s'écrit chaque jour et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition, toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média. Sports Music, Média, Digital Fake.